0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير والمحبة والسعادة. هذه إذاعة المكلا، ومنها نفتتح رسالنا الإذاعي ليومنا الأحد 9 ربيع آخر لسنة 1448 هجرية، الموافق للعشرين من سبتمبر 2026 للميلاد. البداية دائما بخير الكلام ومنتجع الوجدان، آيات عطيرة من كتاب رب العالمين بصوت المقرئ الشيخ طلال عبد الرحمن جواس، وما سيتيسر له من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أن

فصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين

وآبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة

من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذي

توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل

دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن

تُنبِئُونَهُم أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ

أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه

صدق الله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مستمعينا الأفاضل، أنصتنا وإياكم في الدقائق الماضية للمقري الشيخ طلال عبد الرحمن جواس، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة الرعد. أجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير عبر أثير إذاعة المكلا في مستهل افتتاح رسالنا الإذاعي لهذا اليوم الأحد. مستمعينا، يطيب لي أن استعرض وإياكم مواد فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان صدق العزيمة. في 37 دقيقة نوافيكم بعناوين الأخبار. عقب ذلك مباشرة تستمعون إلى حلقة من برنامج سحر الشروق. في تمام الساعة 8 نكون وإياكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا حضرموت. في تمام الساعة 9 صباحا نوافيكم بأولى نشراتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعة الإخبارية، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 9:30 تستمعون إلى حلقة من برنامج أنا أستطيع. في 10:00 صباحا نكون وإياكم مع البرنامج المباشر شكاوى على الهواء. في 11:00 ظهرا نوافيكم بعرض الأنباء، ثم نكون مع الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 11:15 تستمعون إلى الحلقة 4 من المسلسل اليومي عبد كرته. بعدها نكون مع من كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان. عند 11:39 ننقل لحضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. بعد ذلك نكون مع الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف. في 12:00 ظهرا تستمعون إلى حلقة من برنامج بريد المستمعين. في 12:30 تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج الحويف. في 1:00 نوافيكم بموجز للأخبار، ثم نكون بعدها مع طائفة الإعلانات. بعد ذلك تستمعون إلى حلقة من برنامج حضرميات. في 1:15 نستمع إياكم إلى حلقة مسجلة من برنامج تنفس. في 1:45 تستمعون إلى البرنامج الشعبي كلمتين. في 2:00 نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأحد. بعدها تستمعون إلى المتابعات الإخبارية، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 2:25 تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج المجلة الرياضية. بعد ذلك نكون مع كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان. عند 2:56 ننقل لحضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. في 3:15 عصرا تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج بيت وخبر. في 4:00 نكون مع إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء. في 5:00 نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. عند 25:00 تستمعون إلى برنامج الأمن والحياة. عند 5:44 ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا. في 6:00 نكون مع إعادة لبرنامج مسامع ثقافية. وفي 6:50 نوافيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقري الشيخ عبد القادر حسن الجفري وما سيتيسر له من سورة المعارج. وفي 7:00 نختتم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الكرام، كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم عبر أثير إذاعة المكلا. أتمنى تقضوا معها أجمل وأحلى الأوقات.

0: السابعة وخمس عشر دقيقة صباحا في استديو إذاعة المكلا. نفتتح معكم الآن الفترة الدينية الصباحية ونبدأها بالحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان صدق العزيمة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحلقة عن صدق العزيمة. لقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه خاطب أصحابه وقال لهم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. ما هي يا رسول الله؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: علمهم دعاء يسمى هذا الدعاء بدعاء الكنوز. قال لهم: قولوا: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. إذا تأملنا هذا الدعاء النبوي فموضع الشاهد منه أنه طلب من أن الله، أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الدعاء هو كنز، وكل فقرة من فقرات هذا الدعاء هي كنز من الكنوز. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا أن نطلب من الله تعالى أن نسأله عز وجل عزيمة الرشد، وهذه هي صدق العزيمة، أن تكون صادقا في عزيمتك، أن تكون قوي العزيمة، أن تكون همتك قوية. وهذا هو الذي طلبه الإسلام منا. إن الله أمرنا بالمشي في مناكب هذه الأرض، أمرنا بالسعي، أمرنا بالجد، أمرنا بالعمل. منح الله كل إنسان عقلا راشدا، منحه فكرا ثاقبا، زوده بالعلم وبالعقل ويسر له أسباب الكرامة والعزة. ولهذا لقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين أصدق الصادقين معلمنا ومرشدنا صلوات ربي وسلامه عليه. إذا أراد المسلم أن يكون سعيدا في حياته فينبغي أن يكون صادق العزيمة قوي الهمة. لا ينبغي لك أن تتكاسل، لا ينبغي لك أن تتكاسل عن عمل صالح، لا ينبغي لك أن تتكاسل عن أداء الصلاة في وقتها. كيف تتكاسل عن أداء الصلاة في وقتها والحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول حينما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها. كيف تتأخر وتتكاسل عن أعمال صالحة أنت قادر عليها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال، وكررها 7 مرات: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى، أو غنى مطغية، أو مرضا مجهزا، أو مرضا مفسدا، أو الموت؟ فشر غائب ينتظر. اغتنم صحتك قبل أن يأتيك المرض، اغتنم المال قبل أن تكون فقيرا، اغتنم وجودك في الحياة قبل أن يفجأك الموت وتندم ندامة لا قبل لك بها. إذن عليك أن تبادر بالأعمال الصالحة، والمبادرة بالأعمال الصالحة هي صدق العزيمة، تكون صادقا في عزيمتك قوي العزيمة. وهكذا كان الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وجد شيئا من الصدقة كره أن يؤخره، عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها المستمعون الأكارم، من نقول من أراد أن ينال مراتب الكمال، من أراد أن يبلغ من الرفعة والشرف ما بلغ عظماء الرجال، فليضع نفسه دائما في مواضع الجد في مسالك العمل، ليجاهد في هذه الدنيا مزودا نفسه بخلق الاحتمال، بالحلم، بالجهاد، بالثبات، بالصبر، وسيحل لك ما وعدك الله سبحانه وتعالى من الاستخلاف في الأرض. لو كنا صادقين في عزيمتنا، أقوياء ثابتين، لما قدر علينا أحد. ينبغي أن يتحلى المسلم بصدق العزيمة. وأقول أن صدق العزيمة لا بد له من أمرين: الأمر الأول الصبر، والأمر الثاني التقوى. وبالصبر والتقوى تنال سائر الأمور، ويحصل الإنسان على سائر مراداته. يقول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله يخبرنا بأننا سنبتلى في أموالنا وسنبتلى في أنفسنا، وهذا هو الحاصل في هذه الأزمان. ونسمع من الكفار أذى كثيرا، نسمع من الذين أوتوا الكتاب أذى كثيرا. ما المطلوب منا؟ المطلوب منك لكي تكون صادق العزيمة أن تكون صابرا، وصابرا وأن تكون متقيا. الصبر على درجات، تكون صابرا عن المعصية، وهذا هو أعلى درجات الصبر، أن تصبر عن المعصية، وأن تصبر على أداء الطاعة، وأن تصبر على المصائب. إذا اجتمعت هذه الأمور نلت خيرا كثيرا، ونلت الخير الكثير، ونلت صدق العزيمة. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، أن الاستمساك بتعاليم ديننا وإرشادات كتاب ربنا، وتخلقنا بأخلاق رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، هو سبب فلاحنا ونجاحنا وفوزنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. التحالف يؤكد اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. اليمن يدين بشدة الاعتداءات الحوثية على المدن والأعيان المدنية السعودية ومحاولة استهداف الرياض. وزارة الصحة تقول أن استهداف المنشآت الصحية وتعطيل عملها ينعكس بصورة مباشرة على المرضى. وزارة الأوقاف تؤكد أن تصريحات مفتيي ليبيا وعمان بشأن الأزمة اليمنية تجافي الحقيقة وواقع مأساة الشعب اليمني. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يتفقد أضرار حق المياه الشروج ويوجه بتسريع استعادة الخدمة. الوكيل الرباع يطلع على نتائج نزول الوحدة التنفيذية وحصر احتياجات النازحين بمديرية العبر. اجتماع بسيئون يناقش تعزيز الرقابة على المخزون السلعي وأسعار المواد الأساسية. الأرصاد تتوقع استمرار الطقس شديد الحرارة في السواحل والصحاري ومعتدل أمطار رعدية في المرتفعات الجبلية. مستمعينا من إذاعة المكلا، قرأت على حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق نشرة التاسعة بإذن الله تعالى. شكرا على طيب المتابعة.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، هذا هو صباح جديد أطل علينا بالخير والبركات. نرحب بكم أجمل ترحيب مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم صح.

الأمل والعزيمة كلمتان لا يمكننا الاستغناء عنهما للوصول إلى مرافق النجاح. مستمعي العزيز، من الأهمية بمكان تحديد الأهداف التي نريد الوصول إليها ونحن نمضي على دروب الحياة في أشغالنا وأعمالنا المختلفة، وهذا أمر مهم جدا، ولكنه لا يكفي. لذلك يجب أن يترافق أو تترافق عملية تحديد الأهداف مع التحلي بالأمل ووضع العزيمة نصب أعيننا. يقول العلماء الاجتماعيون أيها المستمعون الأكارم، إن أفضل وأقوى ما يمتلكه الإنسان الأمل والعزيمة، فغياب هاتين الكلمتين من قاموسه ربما يكون سببا رئيسيا في إخفاقه في الأشغال والأعمال الحياتية التي يطلع بها، وبالتالي لا يستطيع الوصول إلى أهدافه حتى وإن خطط جيدا لتلكم الأهداف ورسمها بصورة جيدة، لأن الأهداف من غير سلاح الأمل والعزيمة ليست كافية لتحقيق النجاح والوصول إلى مرافئه الجميلة. الأمل والعزيمة، مستمعي العزيز، كلمتان مهمتان لمن أراد أن ينجح في مساعيه، وبعدها يأتي أمر مهم جدا بل وبالغ الأهمية، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى المعين القوي العزيز. كلمات صباحيات مشرقة. مستمعي العزيز، لا تلتفت يمينا أو يسارا لتبحث عن أحد يساندك، انظر إلى الأعلى فستجد ما يرعاك. نعم مستمع العزيز، انظر وارفع رأسك إلى السماء واطلب من رب السماء وابتهل إليه ليساندك ويحقق لك أمانيك الجميلة. أيضا هذه كلمات صباحيات مشرقة، فقد وعظ إعرابي ابنه فقال: أي بني، إنه من خاف الموت بادر الفوت، ومن لم يكبح نفسه عن الشهوات أسرعت به التبعات، والجنة والنار أمامك. أيضا نواصل الحديث في الكلمات الصباحيات المشرقات، فقد قال ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله تعالى: إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات، فالإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار، بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، ولا زال الحديث في الكلمات الصباحيات المشرقات، قال ابن عباس: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين.

أنت غفار كل ما جئنا. أنت حصن الحصين يا الله، أنت رحمن من هوى في هواه، أنت العزيز أي عتل يتحداك ذله منتهاه. أنت الجبار ما شئته كان على رغم أنفي من يأباه، وقبيح من غيرك الكبر، لكن أنت أهل لتاجه ورداه. خالقي بارئي مصور ذاتي، أنت غفار كل ما جناه، أنت القهار فقهر هوى قيد عزمي من كل ما ترضاه. أنت الوهاب هبني يقينا، أهتدي نحو نوركم بسناه.

سحر الشروق. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

0: من دمي أغلى
1: وحبك يهدي ومن ضل حماك الخائف المولى حماك الخائف.

0: مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وصباحاتكم بالخير مستمعينا الكرام. عدنا لكم مجددا لننثر لكم من عبارة الود والمحبة أجملها، ونأخذكم على جناح الأثير إلى حضرموت، ونحن في حضرموت ومن حضرموت. عدنا لكم في صباح جميل وأجواء جميلة لنبدأ مشوارنا الجديد من صباح الخير يا حضرموت. نقول لكم في منعطفاته كلها صباحكم جميل وصباحتك أجمل يا حضرموت.
2: صباح الخير للجميع، ومع هذه القطرات من المطر نتمنى أن يغسل الله قلوبنا جميعا من الغل والكره والحسد، وأن يجعلها دائما طاهرة نقية بها كل المشاعر الجميلة والفاضلة. هكذا يجب أن نكون فيما بيننا البين، هكذا يجب أن نحيا على هذه المعمورة، هكذا يجب أن نتعامل فيما بيننا البين. يجب أن نجعل كل تصرف سلبي نحوله إلى تصرف إيجابي، لكي نحيا في هذه الأرض على قلب واحد وعلى نهج واحد وعلى محبة واحدة. هكذا يجب أن نكون متعاونين مترابطين يدا واحدة، لأن دائما في التجمع قوة وفي التفرق ضعف. علينا دائما أن نستفيد، هكذا هي الحياة تدور ولا تبقى على حالها. لذلك يجب أن نتغير نحو الأفضل، أن نكون دائما مشرقين كالصباح تماما.
1: وفي البدء هذه أجمل تحيانا
2: من الإعداد والتقديم أروى محمد،
1: رفقتني من التقديم مادلينا باكود،
2: ولكم تحايا مخرجنا أسامة جابر.

0: ابتهال.
1: اللهم إننا نسألك صباحا مستبشرا وهما راحلا وقلبا مطمئنا،
0: ونسألك اللهم في هذا اليوم النور في أبصارنا،
1: والبصيرة في عقولنا،
0: واليقين في قلوبنا،
1: والإخلاص في أعمالنا،
0: والنقاء في أنفسنا،
1: والسعة في رزقنا،
0: والصحة في أبداننا،
1: والشكر لك على ما أنعمت به علينا.
0: اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
1: اللهم ألهمنا صبرا لا ينفد،
0: وامنحنا ابتسامة لا تغيب،
1: وروحا بك متعلقة، وحمدا لك لا ينقطع أبدا.
0: اللهم اكتب لنا خير هذا اليوم سعادة ورضا
1: ورحمة منك،
0: وابعد عنا غضبك وسخطك.
1: ربنا اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين،
0: وزدنا من خيرك،
1: وبارك فيما رزقتنا من فضلك. اللهم آمين.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: يمر الصباح بمدن حضرموت محيا كل مدينة بطبيعتها
0: وبطابعها الذي تتميز به.
1: يخاطبهن بلهجة يفهمها تراب الأرض
0: ومياه الينابيع
1: ورمال الشطآن
0: وبابتسامة تشرق لها الثنايا.
1: يمر الصباح خيطا ذهبيا
0: من شعاع شمس دفئها كله حنان.
1: كوطن نحمل له الكثير من المشاعر الدافئة كدفء الصباح،
0: ذلك الصباح الذي حملته الطيور في مرحها
1: والحمام في صوتها
0: والنساء في رقصاتها.
1: يبدو أكثر جمالا
0: ورونقا
1: هنا في حضرموت.
0: صباحكم جميل،
1: جمال حضرموت بكل تفاصيلها.

0: وفي كل وقت وحين نرفع كف الضراعة أن يحفظ الله سبحانه وتعالى حضرموت وأهلها ومن فيها. حبيبتنا حضرموت تستحق مادلينا أن ندعو لها دائما بأن يحفظها الله في كل أحوالها وفي كل أوقاتها.
1: نعم صحيح.
0: نعم، وحضرموت جميلة جدا بكل ما فيها وبتفاصيلها وبموروثها وأيضا بأمثالها الشعبية
1: وبناسها.
0: نعم لا شك، طبيعة الحضارة ملينة وأيضا ودودين أينما ذهبوا، وقد نشروا الإسلام في أصقاع الدنيا كلها. صحيح. وجنوب شرق آسيا تشهد لهم ببصماتهم الجميلة. نذهب الآن مدلينا إلى المثل الشعبي الذي يقول،
1: يقول مثلنا اليوم همل المال ولا تبيع.
0: همل المال، يعني همل بمعنى أهمل، والمال اللي هو الأرض أو البيت أو الممتلكات بشكل عام. ونهى هنا المثل عن بيع المال بشكل عام، سواء كانت أرض أو بيت.
1: صحيح.
0: نعم،
1: لأنه قد يأتي يوم تستطيع فلاحها مرة أخرى، ولكن إن بعتها لن تستطيع ذلك.
0: بالفعل، في مثل آخر يقول من باع جنب، يعني أنت خلاص بعت، ما عاد لك شيء في هذا، لا تستطيع التصرف فيه. وكذلك نحن عندما نبيع أغراض أو شيء لا نصبح مالكيها، وكذلك أيضا عندما نتخلص من بعض الناس من حياتنا. صحيح. عندما نهملهم، عندما نتجنبهم، عندما نبتعد عنهم، لا نستطيع مرة أخرى أن نستعيد. بالفعل الثقة هنا زالت.
1: صحيح.
0: نعم، وماذا تقولين عن المثل؟
1: المثل طبعا اليوم صراحة جميل وواقعي، لأنه أكيد يعني أنت مش معقول بتتخلص من أشياء هي لها قيمة.
0: بالفعل.
1: بس يمكن أنت الآن شايف نفسك أنك مش محتاج لها، فاهملها، خلها بيجيلها يوم تقدر أنك تستفيد منها.
0: نعم.
1: لكن لو بعتها نهائيا خلاص، يعني حتى يمكن يجيلك وقت تقول والله ياريتني ما بعت، أو ياريتني ما تصرفت في هذا الممتلكات حقي، لأنه خلاص أي شيء تبيعه ما يصير ملكك خلاص نهائيا. يعني
0: بالفعل تنتقل ملكيته،
1: تجاهله.
0: نعم، تنتقل ملكيته إلى شخص آخر،
1: إلى وقت عاوزتك، إلى وقت حاجتك تلاقيه موجود.
0: بالفعل.
1: والمثل هذا أكثر شيء ينطبق على الأرض الزراعية، هي لها خيرها ولها، لكن تجي فترة من الفترات تلاقيها يابسة، جرباء، جرداء، ما فيها أي شيء. لا تبيعها، خلها بيجي لها وقت تقدر أنك إيش تستفيد منها.
0: نعم، ومثلنا إيش يقول اليوم؟
1: حمل المال
0: ولا تبيعه.

0: متابعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت، والآن نذهب برفقتكم إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي لنتعرف على حالة الطقس من هناك. معنا زميلنا ومراسلنا صلاح العبثاني الآن عبر الهواء مباشرة. أهلا وسهلا صلاح وصباح الخير.
1: أهلا وسهلا، صباح النور، حياكم الله. نعم
0: أهلا وسهلا، تفضل صلاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر هذه الإذاعة المكلة مقدمة لعبراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى مستهلا بالمناطق الساحلية، حيث يتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا إذا زائمة، حارة ورطبة، أمطار تغريق مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، تكون متفرقة على الساحل الجنوبي والشرقي وأرخبي سقطرى يحمى التليلة إلى ناشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبي سقطرى وخليج عدن، نشط أحيانا على الساحل الشرقي وكذا الجنوبي، المتفرقات الجبلية غائم جزئي إلى غائم أمطار رعدية متفاوتة تشيجة ساحل وحدات البرد أحيانا على محافظات البلاد إلى حد البارة والمناطق الوسطى، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء المناطق الشمالية للبلاد وتمتد لتشمل أبين والبلغة وشفوة وحضرموت، شفل الضباب أو الشابورة المائية على المرتفعات الغربية خلال فترة المساء، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الصباح الأولى. الأجواء تكون صحوة إلى زائمة جزئيا على صحاري البلاد، تتكون السحب الركامية المنخفضة المتوسطة والرياح شمالية شرقية تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. درجات الحرارة العليا الصغرى في عدن 33 في المكلا، 33.28 إذا 33.31 في سقطرة، 34.27 في الغدا، 33.26 20.14 وفي تعز 33.18 وفي إب 27.14 وفي الضالع 28.18 وفي عتق 36.25 وفي مأرب 37.25 هذا البحر يكون خفيف إلى معتدل الموج على الساحل الجنوبي وخليج عدن والساحل الشرقي والغربي وباب المندب، فيما يكون معتدل يقترب أحيانا على أرخبي سقطرى. المركز الوطني ينبه المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان، تواجد في ممراتها أثناء وبعد رطب الأمطار، فأنصح الإخوة السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول، التدني في مدرسة الأفقية، الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الهطول وتشكل الضباب، العواصف الرعدية، وأنصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، عدم استخدام الهاتف النقال وضرورة وصل التيار الكهربائي والابتعاد عن المياه حفاظا على سلامة الأرواح، مرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن من افتراض البحر ارتفاع الموج حول أرخبي سقطرى وخليج عدن. المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطيبة، صلاح العبثاني مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا لك صلاح العبثاني، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للإرصاد الجوي بالمكلا، شكرا لك.

0: مستمعينا، في كل مكان في الأيام الماضية انتشرت الكثير من الشائعات عن وجود جبل يحوي معدن الذهب في مديرية الشحر منطقة المعدي.
1: وللوقوف على أصل الرواية ومعاينة الموقع المذكور، تم نزول ميداني نفذه فريق فني متخصص برئاسة مدير عام فرع الهيئة بحضرموت المهندس فائز أحمد بصرة ومشاركة المهندس أحمد ماهر محشوان والجيولوجي إبراهيم بنوب.
0: وللتعرف على نتائج ذلك النزول والوقوف على حقيقة الأمر، معنا الآن عبر الهاتف المهندس فائز أحمد بصرة، المدير العام لهيئة المساحة والجيولوجيا فرع حضرموت.
1: أسعد الله صباحك مهندس فائز.
2: أسعد الله صباحكم بالخير.
1: نعم، لو نتعرف على حقيقة تلك الشائعة التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع الحضرمي عن وجود معدن الذهب في منطقة المعدي.
2: نعم، باشرنا الخروج للموقع فور انتشار الشائعة في التواصل الاجتماعي للتحقق من صدق هذه الشائعة وزيفها، مع أنه من البداية من خلال المقاطع اللي انتشرت ومعرفتنا السابقة بالمناطق هذه متأكدين أنه لا يوجد الذهب في هذه المواقع، إلا أنه من واجبنا الخروج والتحقق وإعلام المجتمع بهذه النتائج. فور الخروج تم استقصاء آراء المواطنين الموجودين هناك، وهل الحقيقة تم أخذ الذهب أو الحصول على الذهب، وكانت الإجابات كلها لا، لم يتم الحصول على أي ذهب، وإنما هي كانت شائعة من تردد أحد المواطنين من خارج المحافظة إلى هذا الموقع وأخذ عينات من هذه الموقع، وعندما تم سؤاله أجابهم أنه وجود ذهب.
0: نعم. ثم انتشر هذا الأمر بشكل كبير جدا، يعني حتى أصبح الأمر أشبه بالترند، يعني خلينا نقول. فانتشار كان كبير جدا حول شائعة لا أساس لها من الصحة، ولكن هكذا هم الناس. طب نتكلم عن التنوع الجيولوجي لحضرموت، وتحديدا الغلاف الصخري الذي يظهر بألوان مختلفة. أبرز المعادن التي توجد في حضرموت.
2: طبعا محافظة حضرموت بشكل عام محافظة غنية بالثروات المعدنية.
0: نعم.
2: والصخور الصناعية والإنشائية. هيئة المساحة هي مختصة في إدارة هذا الملف بشكل عام، من إصدار التراخيص للكسارات وللمحاجر وللمناجم، هي مناجم المعادن بشكل عام، الذهب، الفضة، النحاس. هذا الشكل حضرموت توجد بها ثروة كبيرة جدا، خاصة من الصخور الصناعية اللي هي تدخل في صناعات متعددة، مثل صناعة الإسمنت، صناعة الجبس، صناعة الطوب الأحمر، صناعة السيراميك وما إلى ذلك، بالإضافة إلى وجود متعدد أيضا لصخور البناء والزينة مثل الرخام، متواجد بأشكال وأنواع مختلفة الصخور الرخامية، بالإضافة إلى صخور البناء. الجانب الثاني هو الجانب المعدني، أيضا يتركز في محافظة حضرموت يعني بعض المعادن الهامة الثمينة، وعلى رأسها الذهب والفضة، النحاس، الزنك، الرصاص بأشكال وكميات مختلفة من منطقة إلى أخرى.
1: نعم مهندس فايز، يقوم البعض بالتنقيب عن المعادن تحديدا الذهب في مناطق مختلفة من حضرموت، طبعا هذا بشكل جائر بشكل عشوائي، ماذا تقولون في هذا الشأن، خاصة وقد انتشرت أيضا قبل فترة ظهرة وجود الذهب في أماكن مختلفة من حضرموت وصوروها كقطع صغيرة مختلطة بالصخور.
2: نعم، بشكل عام زي ما أسلفنا أن المعادن تتواجد في حضرموت في مناطق يعني متركزة في غرب المكلم، بريت، بروم، ميفا، وفي مناطق ثانية برضو في أرياف المكلم، إلا أن هذه المنطقة بشكل عام خاصة في أرياف بروم ميفا كانت تحت تصرف أو ترخيص صادر من فترة سابقة في عام 2005 مع شركة، وكانت وضعت يدها على هذه المساحة بشكل كبير، مساحة كبيرة جدا، تعطت لهم أكثر من 1000 كيلومتر مربع، وهي مساحة كبيرة جدا، الشاهد انه تمكننا بفضل الله تعالى، وبعد ما توقفت طبعا اعمال الشركه وانسحبت من الموقع، تم الغاء الترخيص بفضل الجهود في هيئه المساحه ووزاره النفط والمعادن في عام 2023 نهايه 2023 تقريبا. ومن ثم تم تقسيم هذه المنطقه الى مواقع للشركات الداخله في هذا المجال. من هنا نبعت فكرة أو التسويق للمعادن الموجودة هنا، بالإضافة إلى يعني تواصل مواقع التواصل الاجتماعي حاليا ووجود التطور فيها مثل المواقع والذكاء الاصطناعي اللي هو بإمكان أي إنسان يبحث عن معلومة يلاقيها في ثوانية، من ناحية يعني استخلاص طرق استخلاص الذهب وطرق الحصول عليه والمعادن بشكل عام هكذا.
0: نعم.
2: إضافة إلى انتشار هذه الأعمال غير القانونية بهذا الشكل، هو راجع للحالة الاقتصادية الموجودة في البلاد بشكل عام. أولا حالة اقتصادية يتأدي بالمواطنة إلى وجود مصادر دخل إضافية ولو حتى كانت غير شرعية، لكن هذا لا يجوز.
0: نعم مهندس فائز، نعود إلى نقطة البداية. ذكرتم في حديثكم أن الأمر بدأ بالنسبة لذلك الجبل، بدأ عندما أتى أحد الأشخاص من منطقة مختلفة طبعا وقام بأخذ عينة. هل فعلا تم يعني فحص هذه العينة بأنها ذهب؟
2: إذا تقصدي حق الشخص
0: الجبل، نعم الجبل،
2: لأنه لم يتم ضبط إلا أنه الفريق الهيئة لما نزل أخذ عينات طبعا ضروري. أخذنا أكثر من عينة من أكثر من نطاق.
0: نعم.
2: من أكثر من موقع الموجود المنتشر على الجبل اللي الطريق اللي تأدي إلى منطقة المعادن دير الشهر. وهذه العينات تم إرسالها إلى مختبرات الهيئة بعد التأكد والتحليل موجود معادن عدة، يعني مش بشر. إلا أنه اللي أثار فضول أهل المنطقة أو أن هذا الشخص هو وجود تشابه في الألوان، تشابه في طريقة وجود بعض النطاقات أو يسمونها العروق في بعض المواقع.
0: نعم.
2: مع العروق الموجودة للذهب في المناطق الاحتضان للذهب الحقيقي.
0: نعم صحيح.
2: من ناحية الألوان وجود أكاسيد، وجود أكاسيد الحديد فيها، إلا أنه لا يوجد الذهب فيها بشكل قاطع.
0: نعم
2: هذا هو صحيح. اللي أثار فضولهم يعني.
0: نعم صحيح. وحتى أنه الموضوع يعني ما أخذ حتى انتشار كبير بالنسبة لهذا الشخص، لو كان فعلا حصل على الذهب لكان انتشر الموضوع بشكل جدي وبطريقة يعني أكثر مصداقية، لكن للأسف كانت مجرد شائعة التف حولها الكثير من الناس.
1: نعم مهندس فائز، بالنسبة للتكوين الصخري لحضرموت من ناحية الجيولوجية، لو نتحدث عن هذا الجانب.
2: غالبا التكوين الصخري يغلب على حضرموت بشكل عام. التكوين الصخري الرسوبية هو الصخور الرسوبية، والصخور الرسوبية هذه بشكل عام يعني مثل البيئات أو البيئات الرسوبية احنا نسميها اللي هي في منطقة المعادن. هذه الصخور يعني احتضانها للمعادن بشكل محدود، احتضانها للمعادن بشكل محدود غير الصخور النارية. تتواجد في حضرموت الصخور النارية زي ما سلفنا في منطقة يعني ميفا أو مديرية ميفا حجر أو بروم ميفا عفوا بكل نطاقها الشامل، وفي مديرية الرياس المكلف هي محصور في هذه المواقع طبعا حضرهم حالها. أما في المناطق المتحفظة الثانية تتواجد بشكل كامل.
1: نعم. لو نتحدث مهندس فايز عن نوع من أنواع الصخور، لاحظته يعني في زيارة مرة، ما يشبه الزجاج، هي طبقات على بعض الجبال تشبه الزجاج. فضوليا يعني ممكن نسأل كفضول يعني ماذا تسمى هذه أو ماذا يطلق عليها وماذا يمكن الاستفادة منها؟
2: نعم غالبا هذه الصخور اللي تشبه الزجاج هي بحكم البيئة الرسوبية الموجودة تكون ما بين صخور الجبس الشفاف، الجبس طبعا الجبس يأتي على أكثر من شكل، أول الجبس الشفاف وهذا يشبه الزجاج.
0: نعم.
2: يشبه الزجاج بشكل عام ويكون متناثر موجود على مناطق الجبال لأنه موجود على شكل أحزمة، أو أنه مثلا يكون يعني الصخور أو معدن الكالسايت، وهذا من المعادن المكونة أساسا للصخور. في بيئة ثانية ممكن أن تكون عبارة عن زجاج بس طبيعي.
1: نعم.
2: هو البيئة الصخور النارية زي ما أسلفنا. وفي كل الأحوال كل المعادن هذه اللي ذكرت إنها جبس أو إن مثلا كالسايت أو مثلا زجاج بركاني ثم أو سديان لا يعني استخدامات الصناعية وبرضو كصخور.
0: نعم. مهندس فائز مثلا إذا ثبت أن هناك منطقة جبلية فعلا تحوي الذهب كيف يمكن أن تتصرف الجهات المختصة؟ هل سيكون الأمر هكذا عبثا لجميع الناس؟
2: لا طبعا هو هذا في بداية حديثي.
0: نعم.
2: أن نهاية المزاحة الجزئية خولها
0: صحيح
2: القانون قانون المناجم والمحاجر لإدارة هذا الملف وإصدار التراخيص.
0: نعم.
2: إذا تركت المجال الحبل على الغارب تكون طبعا فوضى.
0: نعم
1: أكيد
2: كل الناس تتحدث.
0: نعم.
2: عن الناس
0: صحيح أكيد
2: كل الناس تتحدث وبتأتي من هنا الفوضى.
0: نعم مثل ما رأينا
2: من اتخاذ إجراءات هكذا الآن
0: صحيح.
2: أي أحد يتم ضبطه إخراج الصخور هذه يتم إيقافه يتم مداهمة لعلكم سمعتم من أكثر من يعني مرة يتم مداهمة مع أفراد الأمن والنيابة يتم مداهمة مواقع تصفية هذه المعادن الذهب في أحوال مكلف بشكل كبير.
1: نعم مهندس فايز هذا يقودنا إلى بعض الأجهزة التي توجد الآن ربما بأيدي الناس بأيدي بعض الناس طبعا وليس كل الناس تساعد على اكتشاف المعادن ما مدى شرعيتها وما الإجراءات التي تتخذ بشأن من يحوزها؟
2: طبعا هذه الأجهزة أجهزة الكشف عن المعادن ولها الترويج كبير الآن مع انتشار التكنولوجيا بشكل كبير وتختلف من جودتها من جهاز إلى آخر وحسب هو إلا أنها في النهاية هي فعلا ممكن تدل على المعادن الخاصة المتركزة بشكل كبير وليست المعادن المفتتة في الصخور. دخولها للمحافظة بشكل خاص هو تدخل دائما عن طريق التهريب. لأن إذا تم ضبطها في المنافذ الرسمية يتم احتجازها الحين أخذ الإذن من الإدارات أو من الهيئات المختصة هي مثل هيئات الإزاحة إذا كان هذه الأجهزة تابعة لشخص أو لشركة لديها ترخيص استكشافي في موقع من المواقع لا بأس أما إذا كانت جهاز تابع لهواء أو ما إلى ذلك لا يتم عدم السماح له الدخول وأحيانا يتم مصادرته أيضا.
0: نعم مهندس فاز ماذا تقول لكل الذين يمشون وراء الشائعات؟ البعض يقول أن هذا جبل ملك للجميع مع العلم أنه ملك للدولة وهي لها الأحقية في التصرف فماذا تقول لكل الذين يمشون وراء الشائعات هكذا بدون لا أدري ماذا أقول لهم ولكن هكذا يمشون مع الترند يعني ماذا تقول لهم؟
2: أنا أقول لهم أن أولا الثروات بشكل عام في الدولة هي ثروات سيادية وعندما نقول سيادية البعض يفهم غلط ثروات سيادية هي ملك للعامة هي ملك للمواطنين بشكل عام.
0: نعم.
2: لكن كيف يتم تقسيمها؟ يتم تقسيمها عبر الأطر القانونية.
0: نعم صحيح.
2: موجودة مثل القوانين اللي ترعاها هنا الشركة بتجي الشركة بتدفع رسوم الشركة بتدفع جبايات بتدفع كل حاجة وفي النهاية بيعود على المواطن في الخدمات الموجودة في الدولة فإذا الدولة ما تحصلت على أي إيرادات وهكذا ما تعجز عن تقديم أي خدمات موجودة للمواطن بهذا الشكل أما إذا كان في نظرة أنه خلاص هذا الجبل تبعنا وهذا الجبل حقنا وأنا باخد يعني كم المستفيد فرد فردين قبيلة مثلا ويش دم بقية الشعب إنهم يتحصلون على
0: نعم
2: الفائدة هذا خطأ هذا ضعف الوعي المجتمعي الموجود حاليا وهو قد يكون انتشر الآن بحكم الظروف الاقتصادية كان في فترات سابقة غير متوازن بشكل يعني كبير موجود الآن وهذا تعتبر خطأ ويمكن حرام شرعا وغلط قانونا.
1: صحيح مهندس فائز أيضا من مهامكم ترتبطون أيضا بجانب إثبات التاريخ العريق لحضرموت والتاريخ القديم خاصة عبر الأحافير التي تعثرون عليها بين الوقت والآخر والتي تشي وتؤكد عن وجود حقبة زمنية غائرة أو غابرة في مغلة في القدم عاشتها حضرموت بنباتاتها وحيواناتها أيضا وربما أيضا النقوش التي توجد في بعض الكهوف.
2: نعم طبعا النقوش الأثرية اللي توجد في الكهوف هذه كلها من صنع الإنسان أو الإنسان القديم أو الإنسان المتوسط هكذا، إلا إن الأحافير اللي ذكرتيها مثلا أو المتحجرات زي ما يسمونها هي تدل على حياة كانت سابقة قبل حتى وجود الإنسان أثناء تكون الأرض وبعد تكون الأرض. فحضرموت تحتضن بيئات كثيرة، بيئات زمنية جيولوجية كثيرة في السلم الجيولوجي من البري كامبريان زي ما يسمى في السلم الجيولوجي إلى العصر الحديث، فتتواجد فيها أنماط بهذا الشكل وهي غنية، إلا أن ضعف الاستكشاف وضعف الحالة المادية للدولة هي من لم يتم إعطاء المجال حقه بهذا الشكل يعني.
1: نعم، وهذا يرتبط ببعض المعادن النفيسة مثل الكهرمان والعقيق أيضا، ربما يوجد في أماكن مختلفة مرتبط بعقود سحيقة.
2: أيوة يوجد طبعا العقيق، يوجد عقيق مختلف أنواع وأشكال. الكهرمان هو عبارة عن صمغ، بعض أشجار قديمة متحجر، صمغ متحجر زي الصمغ حق اللبان هذا ينزل من أشجار، والكهرمان أيضا ينزل من الأشجار، لكن الأشجار هذه اللي سوت هذا الكهرمان هكذا انقرضت عبر ملايين السنين ما عاد فيها وجود عكس أشجار اللبان هكذا.
1: نعم.
2: إلا أنه يكون متحجر ولو استخدامات في الحلي للنساء هكذا.
1: نعم، مهندس فايز أحمد بصر كان الحوار شيقا معك، وقد فسرت لنا الكثير من الأمور تتعلق بجيولوجيا والجوانب الجيولوجية في حضرموت. ما هي كلمتك الأخيرة؟
2: كلمتي الأخيرة للوضع الحالي، خاصة المنقبين العشوائيين وغير قانونيين هكذا الموجودين في هذا الوقت الحالي ومنتشرون، أن هذه الأمور هي تفسد ثروات البلاد اللي احنا ندعي بحبها، اللي يدعي بحبها لا يخرب بلاده
1: أكيد.
2: على أساس أنه استفادة شخصية أو استفادة لمجموعة معينة، فالصح هو الصبر وبيتحسن الوضع وبتأتي الشركات، والشركات موجودة إلا أنها في طور الاستكشافات، والاستكشافات حق المواقع حق الذهب هذه تأخذ فترات طويلة على ما يتم الإنتاج فيما بعد
1: يعني. نعم المهندس،
2: شكرا لكم على هذا الاتفاق.
1: ونحن أيضا نشكرك مهندس فايز أحمد بصرة، المدير العام لهيئة المساحة والجيولوجيا فرع حضرموت، شكرا جزيلا لك.

0: مستمعين الكرام، وما زلنا معكم في أحداث هذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت، ومعنا موضوع مادلينا خلينا نتكلم عنه.
1: نعم، لا تبرر ثباتك لمن يريد سقوطك، الجبل لا يشرح للريح لماذا هو ثابت.
0: طبعا هي عبارات سنتناولها ثم نتحدث عنها. نعم. قوتك ليس في أن لا تسقط، بل في أن تبقى واقفا كل مرة حاول إسقاطك فيها.
1: البعض يتمنى أن يراك تهتز ليثبت لنفسه أنه ليس الوحيد المهزوز في كل مرة.
0: في كل مرة حاولوا كسرك، لم تنكسر، بل اكتشفت بنفسك طبعا كم أنت صلب.
1: كل كلمة قالوها لتضعفك صارت حجرا في أساس جبلك.
0: لا تحزن ممن يحاول إضعافك، هو يعطيك درسا دون أن يقصد ذلك الدرس. نعم. هو كيف تكون أقوى.
1: ليس كل هجوم يحتاج رد، وليس كل محاولة لعرقلتك تستحق التفاتة. أحيانا ثباتك بصمت هو أعلى صوت.
0: لا تكن غصنا تتلاعب به الريح، كن جبلا تستأذنه الريح قبل أن تمر.
1: تعلمنا من جبال حضرموت درسا:
0: الجبل لا يصرخ، لا يجادل، لا يبرر، ثابت شامخ، وهذا يكفي. طبعا مادلينا، كل هذه العبارات التي أوردناها سابقا تتحدث عن إرادة الإنسان، عن قدرة الإنسان، أيضا عن ثبات الإنسان في المواقف.
1: أكيد.
0: الإنسان أشبه بغصن، طبعا تتقاذفه الرياح من كل مكان، لكن إن كان خفيفا هشا انكسر، وإن كان قويا صلبا استمر واقفا.
1: صحيح، نحن لازم نتعلم من الجبال الثبات والقوة. ما هو يعني تمر عليه حرارة، تمر عليه رياح، تمر عليه أمطار، تمر عليه سيول، واقف ثابت يعني. وهذا التشبيه أنه مهما اعترضتنا في حياتنا مشاكل صعاب، مهما واجهنا كثير من الأمور يمكن حتى نقول أنها معقدة ويصعب حلها. نعم. بس نثبت، معلش يعني
0: لا تتأثر،
1: كل شدة بتزول.
0: بالفعل لا تتأثر بكلمة قيلت في حقك فربما هي ليست فيك أصلا، وأنما قيلت بدافع حسد أو غيرة أو حقد أو بدافع جهل بطبيعتك وشخصيتك.
1: نعم، وأحيانا ثبات الجبال يعطينا درس أنه أنا مستمر في تحقيق أحلامي ولا ألتفت للناس السلبيين موجودين في حياتي. أحيانا بعض الناس يقول لك والله لا ما يصلح لك ذا المكان أو مش عارف إيش، فيحاولوا أنهم يفشلوك، لكن هم أصلا ماشيين في طريق مستقبلهم. بالفعل. لكن هم يفشلوك بس عشان يحبوا أنهم يشوفوك فاشل.
0: سينجحون فقط إذا أنت اهتززت. صحيح. إذا اهتزت ثقتك بنفسك، إذا اهتزت ثقتك بقدراتك بإمكانياتك. نعم. عندها أنت بتكون بتضعف، لكن عندما تصبح قويا وثابتا وتدرك مدى قدراتك. صحيح. تعرف من أنت، ماذا تريد، ما هدفك في الحياة، عندها لن تهتز أبدا. أكيد. ستكون كما قلنا مثل أكيد. الجبل.
1: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أكيد. حتى لو كان في كلهم خير، لكن أنك تكون قوي على فكرة، أنك تعطي رسالة حتى لخصمك إن أنا مش سهل أصلا، ولا أنا لغمة صائغة، أنا إنسان صحيح بنتكس، صحيح بضعف، صحيح بنكسر، حتى لو انكسرت يعني لكني مستحيل أني أقع.
0: بالفعل.
1: مستحيل أني أنهزم، مستحيل أنك تشوف يعني نهايتي، مستحيل. فأنا ثابت ثبوت الجبال، وهذا أكثر ما يعجبني في الجبال، أنه ثابت، لا يمكن أنه حتى يهتز.
0: بالفعل. وأيضا الجبل لا يهتز كما قلتي مادلينا، وثابت مهما مرت به الرياح، مهما مرت به العواصف، مهما مرت به يبقى ثابتا شامخا مثل قدرة الإنسان، مثل إمكانية الإنسان. والله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قدرات أن يتحمل الكثير، يمر بفترات من الفشل، ومن لم يمر بمرحلة من مراحل الفشل طبعا ليس بناجح. لأن النجاح المستمر ليس نجاحا،
1: وهي الحياة أصلا. نعم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وخلقنا الإنسان في كبد.
0: نعم.
1: يعني طالما إحنا عايشين بنعاني، طالما إحنا في هذه الحياة مستحيل نكون مرتاحين لآخر درجة. الحياة طبعا ما تعطينا الأمور كلها مفروشة على ورود أو على طبق من ذهب، لكن إحنا بنتعب بنعاني، ممكن حتى نخسر كثير من الناس من حولنا، ممكن حتى نتعرض للأذى، ممكن حتى نوصل لدرجة خلاص بيكون عندنا يأس. أكيد. هذا وارد بالأخير، أنا إنسان وقلبي إيش بالأخير. أكيد. لكن لا يمكن أني أتوقف، فهي حتى لو حزنت الحياة مستمرة، حتى لو تحطمت الحياة مستمرة، في الأخير أنت بتأذي نفسك يعني. إذن. ما حد مستفيد من انكسارك أو ضعفك إلا أنت بس. إذن. الحياة مستمرة بكل ما فيها.
0: إذن مادلين نكون كالجبال في ثباتها، طبعا. في رسوخها، أيضا في عدم اكتراثها لكل ما يدور حولها.
1: نعم.

0: صباح الخير يا حضرموت، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام، ونذهب مدلينا برفقة المستمعين طبعا إلى هذه الثلاثيات. نبدأها من عندك يا مدلينا.
1: نعم، نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها ولا يشعر بها.
0: تلك النعم طبعا.
1: نعم.
0: واحذر عزيزي المستمع من ثلاث: الوعد عند السعادة، والرد عند الغضب، والقرار عند الحزن.
1: وقد قال أحد الحكماء أن أفضل ثلاث طرق للراحة النفسية هي الضمير المستريح، والقلب النقي، والعقل الذي لا يحقد على أحد.
0: وثلاث يجب ضبطها: اللسان، النفس، والأعصاب.
1: وثلاث يجب الدفاع عنها: الدين، الشرف، والوطن.
0: وثلاث يجب التخلص منها: التملق، والوشاية، والتبذير.
1: والله واجب التخلص منها
0: أكيد.
1: وثلاث يجب اجتنابها: الحسد، الشر، وكثرة المزاح.
0: الله يبعد نحن عن الاثنين الأوليات طبعا. والممتازات ثلاث: الحب، الصمت، العفو.
1: وما أجمل الصمت صراحة. والمكروهات أيضا ثلاث: الكذب، الحمق، والكبر.
0: نعم. والمحبوبات ثلاث: التقوى، والصراحة، والشجاعة.
1: وثلاث لابد منها: الموت، الماء، والهواء.
0: وثلاث يشرفنا الإنسان: الأمانة، والصدق، والاجتهاد.
1: وثلاث لا ترتاح حتى يغادرونك: الوسوسة. والله عندي أحيانا.
0: نعم، لا الواحد يبعد عن هذه.
1: عندي للأسف الوسوسة، والدين، ورفيق السوء.
0: وثلاث أجاركم الله منها: الحقود، وقاطع الأرحام، وآكل مال اليتيم. كل واحد أسوأ من الثاني
1: أكيد والله.
0: نعم.
1: وثلاثة إياك وصحبتهم: الأحمق، وقليل الهمة، وقليل المروءة.
0: جنبنا احنا الله إياهم
1: أمين.
0: نعم. وثلاث لا تستمع إليهم، حاب يسمعهم دولة: الكذاب، النمام، وشاهد الزور.
1: كلهم في ينكبون يعني في مكب واحد للأسف.
0: نعم.
1: وثلاثة لا تصاحبهم: الحسود، وصاحب العين، وعاق الوالدين.
0: بالمقابل ثلاثة تمسك بآرائهم: المحافظ على صلاته، والجواد الكريم، وبار الوالدين. صفات جميلة ختمنا بها مدلينا. المحافظ على صلاته لا شك سيحافظ على صلاته بالآخرين، والجواد الكريم لا شك أنه سيؤثرك على نفسه في أمور، وبر الوالدين إذا كان بر بوالديه لا شك أنه سيكون واصلا لأصدقائه، واصلا لأرحامه، واصلا لأحبته.
1: نعم، أجمل ثلاثيات صراحة كانت يعني نختم بها البرنامج لهذا اليوم، وإن شاء الله كلنا نكون استفدنا من هذه الثلاثيات اللي قدمناها لكم.

0: ومضت الدقائق سريعة برفقتكم مستمعين الكرام، ووصلنا إلى محطة الختام.
1: لكم أجمل وأرق التحية منا، من الإعداد والتقديم أروى محمد،
0: ولكم أجمل تحية من مادلينا باكود،
1: ومن مخرجنا أسامة جابر.
0: دمتم في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار الصباحية ليومنا الأحد، نستهلها بالعناوين. التحالف يؤكد اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. اليمن يدين بشدة الاعتداءات الحوثية على المدن والأعيان المدنية السعودية ومحاولة استهداف الرياض. وزارة الصحة تقول أن استهداف المشاة الصحية وتعطيل عملها ينعكس بصورة مباشرة على المرضى. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يتفقد أضرار حق المياه الشروج ويوجه بتسريع استعادة الخدمة. الوكيل بربع يطلع على نتائج نزول الوحدة التنفيذية وحصر احتياجات النازحين بمديرية العبر. من الإيجاز إلى التفاصيل، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت قوة التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاح قوة الدفاع الجوي الملكي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي في بيان نشره في حسابه على منصة إكس أن تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، المدينة التي يسكنها أكثر من 8 ملايين مواطن ومقيم، يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج في سلوك إرهابي وعدائي. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش، الطائف، فرسان، ينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية، مؤكدا على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في بيش والطائف وفرسان وينبع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا ودعمها للإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة وتحالف دعم الشرعية لردع الاعتداءات وحماية أمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وشددت الوزارة على أن هذه الاعتداءات وما سبقها خلال الأيام الماضية تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لسلامة المدنيين. وحملت الوزارة الميليشيات الحوثية مسؤولية هذه الاعتداءات وتداعياتها، كما تحمل النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعمه العسكري لها وتمكينها من مواصلة اعتداءاتها خدمة لأجندته الإقليمية على حساب سيادة اليمن ومصالح شعبه وأمن دول الجزائر.

0: الغارة. وأكدت وزارة الخارجية أن دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية وتمكينها من بسط سلطتها على كامل أراضيها وسواحلها وموانئها ركيزة لحماية اليمن وصون سيادته ومنع استخدام أراضيه منصة للاعتداء على دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود وترجمة المواقف الداعمة إلى إجراءات فاعلة لإنقاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتعطيل شبكات دعم الميليشيات بما يحد من قدرتها على مواصلة الاعتداءات. أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن استهداف المنشآت الصحية والإنسانية أو تعطيل عملها لا يقتصر أثره على الإضرار المادية، بل ينعكس بصورة مباشرة على المرضى والمصابين والأطفال والنساء والنازحين والفئات الأكثر احتياجا إلى الخدمات الأساسية، ويحرم المجتمعات المتضررة من خدمات حيوية تزداد الحاجة إليها في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وجددت الوزارة في بيان صادر عنها التأكيد على أن حماية المنشآت الصحية والعاملين الصحيين وضمان وصول المدنيين إلى الرعاية الصحية مسؤولية إنسانية أساسية، وأن الخدمات الصحية والإنسانية ينبغي أن تظل مصانة ومحمية من آثار النزاع بما يضمن استمرارها في خدمة المواطنين في جميع المناطق المتضررة. وأدانت بشدة ما تتعرض له عدد من المنشآت والبرامج الصحية والإنسانية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي من أعمال نهب وعبث واعتداء، طالت عيادات طبية ومرافق وخدمات أساسية بما يهدد استمرارية تقديم الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية للمواطنين والنازحين. تفقد وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري ومعه مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس حسام غيثان أمس حقل مياه الشروج للإطلاع ميدانيا على الأضرار التي لحقت بالحقل وخطوط نقل المياه جراء السيول ومتابعة أعمال الصيانة والمعالجات الفنية الجارية لإعادته إلى الخدمة. واطلع الوكيل على حجم الأضرار ومستوى الإنجاز في أعمال الإصلاح والربط التي تنفذها الفرقة الفنية التابعة للمؤسسة والجهود المبذولة لاستعادة الجاهزية التشغيلية للحقل ومعالجة تداعيات السيول. ووجه الوكيل الكثيري بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة أعمال الصيانة والربط واستكمال المعالجات الفنية اللازمة وتسخير الإمكانات المتاحة بما يضمن إعادة الحقل إلى الخدمة في أسرع وقت والحد من آثار الانقطاع واستعادة تموينات المياه للمناطق المتأثرة، كما وجه بإعداد ورفع مصفوفة بالاحتياجات الضرورية والمعالجات الوقائية لتفادي تكرار مثل هذه الأضرار مستقبلاً. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بارباع على نتائج النزول الميداني الذي نفذته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمديرية الوادي والصحراء إلى مديرية العبر وحصر الاحتياجات وتنظيم أوضاع النازحين. وخلال اللقاء استمع الوكيل إلى تقرير مدير الوحدة التنفيذية يزيد الجابري حول نتائج الزيارة وما تم التوصل إليه بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية العبر، وفي مقدمتها الاتفاق على استحداث مخيم جديد بصورة عاجلة تحسبا لموجة نزوح متوقعة في ظل التطورات والأحداث المتسارعة. كما استعرض التقرير أبرز الاحتياجات التي تعاني منها المؤسسات والمرافق الخدمية في مديرية العبر والتي تقدم خدماتها للمجتمع المحلي والنازحين في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها السلطة المحلية والمجتمع وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الخدمات الأساسية. وشدد اللقاء على أهمية رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطة المحلية والمنظمات الإنسانية لضمان استجابة منظمة وسريعة للاحتياجات الإنسانية وحماية النازحين وتوفير الظروف الملائمة لاستقرارهم. النبأ الأخير في هذه النشرة: نفذ مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت عبر إدارة الرقابة والتفتيش حملة ميدانية رقابية استهدفت عددا من المنشآت والمرافق السياحية بمديرية الشحر في إطار جهود المكتب الرامية إلى تعزيز الرقابة على مستوى الخدمات السياحية وفرض الالتزام بالاشتراطات والمعايير واللوائح المنظمة للعمل السياحي بالمديرية. وشملت الحملة نزولات ميدانية إلى عدد من المنشآت الفندقية والصالات وقاعات الأفراح والمسابح والاستراحات ووكالات السفر والسياحة، حيث قام فريق الرقابة والتفتيش بمعاينة أوضاع المنشآت والتحقق من مدى استيفائها للاشتراطات والمعايير المعتمدة ومزاولتها لأنشطتها وفق الأطر القانونية المنظمة. وأسفرت أعمال النزول الميداني عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بعدم استيفاء بعض المنشآت للاشتراطات والمعايير المعتمدة، حيث تم حصر المخالفات وتوثيقها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة وفقا للأنظمة واللوائح النافذة. وأكد مدير عام مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت مجدي باشادي أن المكتب سيواصل أداء دوره الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة المنشآت تقيد كافة المنشآت السياحية بالاشتراطات والضوابط المعتمدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار التاسعة انتهت في ختامها. تقبلوا تحيات الزميل علي عمرة من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميلة مادلينا باكود من الإعلام الجديد، تحياتي من تقديم هذه النشرة محمد رويشد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مستمعينا الأفاضل، متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم مستمرة وفيها تتابعون: وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يرعى توقيع مذكرتي تفاهم لدعم التعليم والإنتاج الزراعي بالوادي. مسؤول العلاقات بمؤسسة البادية يؤكد أهمية الشراكات بين المؤسسات الحكومية والمدنية لخدمة المواطنين. المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت يدشن المخيم الطبي للوقاية من مضاعفات السكري والضغط بمشفى الشحر العام. مباركوت: الرابطة الحضرمية للسكري تحرص على إثراء المناسبات الصحية العالمية بالمخيمات الطبية والبرامج التثقيفية والتعليمية. متابعات صلاة عبد الله إبراهيم. حرصا من مؤسسة البادية على مساندة جهود السلطة المحلية ودعم القطاعات الخدمية والتنموية، شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع بمدينة سيئون توقيع مذكرتي تفاهم بين مكتبي وزارتي التربية والتعليم والزراعة والري بالوادي والصحراء ومؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية لتنفيذ تدخلات تستهدف دعم القطاعين التعليمي والزراعي في عدد من المديريات. وأشاد الوكيل بارباع بالمشروعين والتدخلات التنموية التي تنفذها مؤسسة البادية مثمنا إسهاماتها في مساندة جهود السلطة المحلية ودعم القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة مع المؤسسات والمنظمات المجتمعية بما يسهم في الاستجابة للاحتياجات القائمة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى التي وقعها عن مكتب وزارة التربية والتعليم المدير العام الدكتور محمد فلهوم وعن مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية مسؤول العلاقات العامة محمد دهلوس تنفيذ مشروع معلم البادية للعام الدراسي 2026-2027 الذي يستهدف توفير 250 معلما ومعلمة للمساهمة في سد جزء من احتياج المدارس من الكوادر التعليمية ودعم استقرار العملية التعليمية وانتظامها في 7 مديريات هي تريم والقطن وحورة ووادي العين وحريضة ورخية والعبر ووادي عمد. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم ثانية لتنفيذ مشروع دعم الإنتاج الزراعي المحلي من خلال توفير بذور القمح المحسنة والأسمدة لصغار المزارعين، إلى جانب تقديم الإرشادات والاستشارات الزراعية والإشراف والمتابعة الميدانية وتنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية. وقع المذكرة عن مكتب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية المدير العام المهندس محمد بن شيخان وعن مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية مسؤول العلاقات العامة محمد دهلوس. وحول المشروعين تحدث لمتابعتنا الإخبارية مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية الأستاذ محمد دهلوس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية كريمة من وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان بربع، وتزامنا مع احتفالات المؤسسة بالذكرى 25 للتأسيس وهو اليوبيل الفضي لتأسيس المؤسسة، تم توقيع مذكرة تفاهم في برنامج معلم البادية وبرنامج دعم المزارعين من خلال وبرنامج دعم المزارعين. طبعا حقيقة المؤسسة البادية وضمن استراتيجيتها الاهتمام بالبرامج النوعية التي تسهم في رفض الجانب الرسمي وتغطية بعض الاحتياجات في القطاعات التعليمية والزراعية والتنموية. البرنامج الأول الحمد لله تم توقيعه مع إدارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء مثل الدكتور محمد فلهوم جزاه الله خيرا، وهو برنامج معلم البادية. وبرنامج معلم البادية هو للعام الرابع على التوالي، حيث أن البرنامج بدأ من العام الدراسي 2022-2023، أي أن المؤسسة الآن 4 سنوات في هذا الجانب. وجاء تدخل المؤسسة في جانب برنامج معلم البادية نظرا لما تعانيه إدارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء ومديريات الغربية الأرياف من نقص في المعلمين. وبدأ البرنامج بالتركيز على المناطق الغربية بوادي حضرموت، حيث شمل مديرية القطن ومديرية وادي العين وحورة وحريضة ورخية ووادي عمد والعبر، وأيضا مديرية تريم شرقا. حقيقة البرنامج أسهم في تسهيل الكثير من الأمور التعليمية واستمراريتها واستقرار العملية التعليمية بالمديريات المستهدفة. البرنامج أيضا الشراكة كان من ضمن بنود البرنامج الشراكة المتبادلة مثلا بإدارة التربية والتعليم الوادي والصحراء أيضا ومكاتبها التنفيذية بالمديريات المستهدفة. كذلك المؤسسة منذ تأسيسها وحفل الاستراتيجية كانت لها دور في الاهتمام بالجوانب الزراعية، حيث أن المؤسسة أيضا ضمن البرامج التي بشرتها برعاية الوكيل الأستاذ معاذ رباع هو دعم المزارعين بالبذور المحسنة لما القمح، حيث أن المؤسسة للعام أيضا الرابع على التوالي تدشن هذا البرنامج، وذلك نظرا للمعاناة التي يعانيها الكثير من المزارعين وعدم قدرتهم على زراعة محصول القمح. وكذلك الأسمدة، لأن هذه تعتبر من الأمور التي تثقل الكاهل المزارعين. بالتالي هناك الكثير من المزارعين عجز عن زراعة محصول القمح، وذلك للتكاليف الباهظة في شراء البذور المحسنة أو الأسمدة الأسود والأبيض اليوريو. الأساس أنه أهم شيء في الزراعة هو الأسمدة، وحقيقة المؤسسة في برنامج الزراعة تولي اهتمام كبيرا من خلال البرامج أيضا مصاحبة، وهو برنامج الدورات التوعوية والإرشادية للمزارعين من خلال المهندسين المختصين في مكاتب الزراعة بالمديريات المستهلكة.
0: تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى وتحت شعار رعاية آمنة للأمراض غير المعدية، رعاية آمنة مدى الحياة، دشن المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد محمد بن نويصر والأستاذ مصبح العبد البحسني الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر والدكتور محمد خالد دوبير مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الشحر ومدير مستشفى الشحر العام المخيم الطبي التوعوي والعلاجي معا للوقاية من مضاعفات السكري والضغط الذي ينظمه مستشفى الشحر العام بالتعاون مع الرابطة الحضرمية للسكري. وخلال التدشين أكد الدكتور بن نويصر أهمية إقامة مثل هذه المخيمات الطبية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع والكشف المبكر عن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم ومضاعفاتهما، وتشجيع المرضى على المتابعة المنتظمة والالتزام بالإرشادات الطبية، مشيدا بجهود مستشفى الشحر العام والرابطة الحضرمية للسكري في تنظيم المخيم وما تقدمه الكوادر الطبية من خدمات صحية للمستفيدين. ويتضمن المخيم الذي يقام خلال الفترة الصباحية بمستشفى الشحر العام مشاركة نخبة من أطباء القلب والباطنة والسكري والتغذية، إلى جانب إجراء الفحوصات وتقديم الاستشارات الطبية والتوعية الصحية، مع توفير أصناف غذائية بدعم من رافا وماف للصناعات الدوائية وشركة الهدى الطبية وشركة بيولاب للأدوية والمستلزمات الطبية حضرموت اليمن. وحول المخيم تحدث لمتابعاتنا الإخبارية رئيس الرابطة الحضرمية للسكري الدكتور هاني مباركوت قائلا:
2: تم تنفيذ صباح يومنا الخميس 17 سبتمبر المخيم الطبي المجاني لرعاية مرضى القلب والسكري والضغط الذي ينفذ في مستشفى الشحر العام بمديرية الشحر، وذلك برعاية كريمة من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت الساحل مديرية الساحل، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة والسكان مديرية الشحر، وبالتعاون مع الرابطة الحضرمية والسكري، وأيضا لتمويل من مصنع الطويلة للصناعات الدوائية. وطبعا هذا المخيم الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي يرعى والذي يحمل شعار سلامة المرضى الأمراض المزمنة، وأيضا مع اقتراب موعد اليوم العالمي للقلب، والذي تحرص الرابطة لإحياء هذه الفعالية بتنفيذ المخيمات الطبية وأيضا البرامج التعليمية والتدريبية للكوادر الطبية. طبعا يأتي هذا المخيم لأهداف تقديم الرعاية الطبية لمرضى الأمراض المزمنة، لا سيما مرضى السكري والضغط ومرضى القلب، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات الطبية كالاستشارات الطبية، إجراء الفحوصات المخبرية، القيام بالكشف الطبي عن المضاعفات، أيضا الفحص عبر اللي هو موجات الفحوصاتية للقلب، وأيضا تقديم التثقيف الصحي للمرضى. شارك في هذا المخيم طبعا فريق الرابطة العلمي على مقدمتهم طبعا الدكتور سالم بازهير اختصاصي الغدد الصماء والسكري، وأيضا مشاركة الدكتور أسامة علي بن زهيدان اختصاصي القلب والقسطرة القلبية، دكتورة فايزة أحمد العمودي اختصاصي الباطنة والسكري، وأيضا الدكتور هاني مبارك مباركوت استشاري الأمراض الباطنة والسكري والتغذية العلاجية. وطبعا سعدنا اليوم بتقديم الخدمة الطبية للمرضى الذين توافدوا على مستشفى الشحر العام، مع يعني تكاتف كل الطاقم الطبي والفني للمستشفى والإداري أيضا، وبرعاية كريمة من السلطة المحلية وأيضا مكتب وزارة الصحة والسكان. وتستمر طبعا الرابطة بتقديم الخدمات الطبية، لأن هذا هو الأهداف الرابطة، وهي الوقاية يعني تكاتف كل الطاقم الطبي والفني للمستشفى والإداري أيضا، وبرعاية كريمة من السلطة المحلية وأيضا مكتب وزارة الصحة والسكان. وتستمر طبعا الرابطة بتقديم الخدمات الطبية، لأن هذا هو الأهداف الرابطة، وهي الوقاية من السكري والمساهمة في تقديم الرعاية لمرضى السكري والحد من المضاعفات وتمكين أو تحسين نوعية الحياة من خلال الخدمة الطبية والتدريب وأيضا الوعي الطبي. وإن شاء الله تستمر الفعاليات، ونحن إن شاء الله على موعد مع الفعالية العلمية اللي هي الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للقلب، التي من المزمع تنفيذها إن شاء الله في الأول من أكتوبر تزامنا مع اليوم العالمي للقلب، بمشاركة اختصاصيين وخبراء، والتي تحمل عنوان السمنة وأمراض القلب. وإن شاء الله تكون ستتضمن مناقشات علمية في هذا الجانب ومشاركات محلية وعالمية إن شاء الله. ونتمنى السلامة للجميع، وكل عام والجميع بألف خير.
3: متابعات إخبارية، إعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية.
4: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

0: لو بالخيار ما نفارق في الشارج والديس والحال.
1: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعتنا، وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أنا أستطيع نلتقي بكم لنغوص معا في موضوع على قدر كبير من الأهمية والعمق، موضوع يمس حياة الفرد والمجتمع ويفتح لنا آفاقا واسعة للفهم والوعي. سنبحر اليوم في عالم ملهم، عالم يبرهن أن الإرادة الإنسانية لا تحدها حاسة، وأن الصمت قد يكون في كثير من الأحيان أبلغ وأعمق من ألف كلمة. الصم ليس بنقص في عزائمنا، بل قوة تنبت الأزهار في الحجر. إن كان صوت كلام الناس غاب بنا، فلغة الروح تروي أجمل الأثر. عيوننا تفهم الدنيا وبسمتنا تصنع الأمل الممتد في البشر. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فنقول لكم في البداية أهلا وسهلا بكم.

أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام وأحبتنا الأوفياء، يسعدنا طيب متابعتكم معنا في هذه الحلقة التي تسلط الضوء على الإرادة والتحدي. في حلقة اليوم نفتح باب المعرفة لنتعرف عن قرب على واقع يجهله الكثيرون. نناقش موضوعا يعيشه أفراد غاليون على قلوبنا في المجتمع، موضوع الإعاقة السمعية وما يعرف بين الناس باسم الصم والبكم، لنكتشف معا الحقائق العلمية وكيف يصنع الأمل طريقه رغم كل الظروف. عندما نستمع إلى مصطلح الصم والبكم في حياتنا اليومية، يتبادر إلى أذهان الكثيرين أننا أمام مشكلتين منفصلتين تماما، خلل في الأذن يمنع السمع، وخلل آخر في الحنجرة أو الأحبال الصوتية يمنع الكلام. ولكن هل هذه هي الحقيقة العلمية والطبية؟ الجواب القاطع والمثبت طبيا هو لا. فالشخص الأصم لديه جهاز نطقي كيميائي وفسيولوجي سليم تماما، حنجرته، أحباله الصوتية، لسانه وشفتاه كلها تعمل بكفاءة عالية. إذن كيف ينشأ البكم؟ القصة تبدأ من آلية اكتساب اللغة لدى الإنسان. إن الطفل البشري لا يولد وهو يتحدث لغة محددة، بل يولد ولديه حصالة دماغية فارغة تسجل الأصوات التي يسمعها من بيئته المحيطة، يسمع الأم ويسمع الأب ويخزن الكلمات، ثم يبدأ عقله في معالجة هذه البيانات السمعية وتدريب الأحبال الصوتية واللسان على محاكاتها والتقليد التدريجي لها. ومتى ما حرم الطفل من حاسة السمع في هذه المرحلة المبكرة والدقيقة من حياته بغياب هذا المثير السمعي، لا يجد عقله نموذجا يتكأ عليه ليتعلم النطق الشفهي. فالبكم إذن ليس مرضا مستقلا في أجهزة النطق، بل هو عرض ثانوي ونتيجة طبيعية ومباشرة لفقدان السمع المبكر. ولكي نفهم هذه الظاهرة بشكل أعمق، لابد لنا من الوقوف على الأسباب الطبية والعوامل التي تؤدي إلى حرمان الإنسان من حاسة السمع. ويسفر التحليل الطبي عن تقسيم هذه الأسباب إلى ثلاث محطات زمنية رئيسية. أولاً الأسباب الجينية والوراثية، وهي الأسباب التي تتشكل قبل الولادة، حيث تؤدي بعض الطفرات الجينية المتوارثة بين الأقارب إلى عدم اكتمال نمو القوقعة أو ضمور في العصب السمعي المسؤول عن نقل الإشارات الصوتية من الأذن إلى مراكز الفم في الدماغ. ثانياً العوامل أثناء الحمل والولادة، قد تتعرض الأم الحامل لبعض الفيروسات الخطيرة كالحصبة الألمانية أو الفيروس المضخم بالخلية، والتي تنتقل عبر المجيمة لتؤثر على نمو الجهاز السمعي للجنين. كما أن التعسر أثناء عملية الولادة ونقص الأكسجين الحاد الذي قد يصيب دماغ المولود في لحظاته الأولى يعد من الأسباب الشائعة لتلف الخلايا العصبية السمعية الدقيقة. ثالثا العوامل المكتسبة في الطفولة المبكرة، وهي أسباب تصيب الطفل السليم بعد ولادته، مثل الإصابة بمرض التهاب السحايا أو الحمى الشوكية والتي تشكل خطرا كبيرا على العصب السمعي، إضافة إلى التهابات الأذن الوسطى المزمنة والمتكررة التي تهمل دون علاج مناسب، أو استخدام بعض الأدوية والعقاقير ذات السمية الأذنية الشديدة دون إشراف طبي دقيق. وتصنف المعاجم الطبية فقدان السمع إلى ثلاث أنواع رئيسية تختلف باختلال موقع الخلل وطبيعة العلاج. الفقدان التوصيلي، وتكون المشكلة فيه مقصورة على الأذن الخارجية أو الوسطى، كانسداد القناة السمعية أو انسداد طبلتها أو وجود سوائل خلف الطبلة، وهذا النوع غالبا ما يلقى علاجا بالتدخلات الطبية والجراحية البسيطة. الفقدان الحسي العصبي، وهنا تكمن المشكلة في الأذن الداخلية وتحديدا في الخلايا الشعرية داخل القوقعة أو في العصب السمعي نفسه، وهذا النوع يمنع وصول الإشارات الصوتية للدماغ بشكل صحيح، وهو السبب الأساسي لمعظم حالات الصمم الشديد. الفقدان المختلط، وهو الذي يجمع بين المشكلتين التوصيلية والحسية العصبية في آن واحد، ويحتاج إلى خطط علاجية مرنة ومتكاملة. ولكن هل يعني غياب الصوت والتحدث بالشكل التقليدي غياب الفكر أو انقطاع التفاعل الإنساني مع الحياة؟ بالقطع لا. لقد أثبت ذوي الإعاقة السمعية عبر التاريخ أن العقل البشري يمتلك طاقات هائلة على ابتكار منافذ جديدة للتعبير والتواصل، وجاءت في مقدمة هذه المنافذ لغة الإشارة. ولغة الإشارة ليست مجرد حركات عشوائية باليدين كما يظن البعض، بل هي لغة قائمة بذاتها
مكتملة البناء والنحو والصرف، ولها معاجمها الخاصة التي تختلف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى. تعتمد لغة الإشارة على مزيج دقيق يجمع بين حركات الأصابع واليدين واتجاه الحركة وتعبيرات الوجه ووضعية الجسد، لتنقل أعمق المفاهيم الفلسفية وأرق المشاعر الإنسانية وأعقد المصطلحات العلمية بكفاءة لا تقل إطلاقاً عن اللغة المباشرة. وإلى جانب لغة الإشارة، أحدث العلم والتطور الطبي في العقود الأخيرة قفزة هائلة، أعاد تعريف مفهوم التعامل مع الصمم، وذلك من خلال تقنية زراعة القوقعة الإلكترونية. زراعة القوقعة هي عملية جراحية متقدمة تزرع خلالها شرائح إلكترونية داخل الأذن الداخلية لتحل محل الخلايا الشعرية التالفة، حيث تقوم هذه الأجهزة بتحويل الموجات الصوتية إلى إشارات كهربائية تؤدي مباشرة إلى العصب السمعي ومنه إلى الدماغ. وعندما تجرى هذه العملية للأطفال في سنوات عمرهم الأولى قبل سن الرابعة أو الخامسة، ويدمج الطفل في برامج تخاطب وتأهيل سمعي مكثفة ومستمرة، تتفتح أمامه آفاق جديدة لتعلم الاستماع واكتساب مهارات النطق الطبيعي والالتحاق والالتحام الكامل في المدارس والمجتمعات التعليمية العادية. مستمعينا الأعزاء، إن القراءة الواعية لموضوع الصمم والبكم تدعونا جميعا إلى إعادة النظر في كيفية تعاملنا مع هذه الفئة العزيزة من مجتمعنا. إن المطلوب ليس مجرد التعاطف السلبي أو الشعور بالشفقة، بل المطلوب هو الوعي والتمكين والدمج الكامل. إن التزام المجتمعات بتوفير مترجمي لغة الإشارة في مؤسسات الخدمية والتعليمية والمنابر الإعلامية وتسهيل الوسائل التقنية المساعدة يسهم بشكل مباشر في تجسير الفجوة وإذابة الخوف والتردد بين أفراد المجتمع. فالإنسان لا يقاس بقدرته على استخراج الصوت من حنجرته، بل بقيمته وبفكره وإرادته وما يقدمه من

0: مبتلى.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة المكلا في كل مكان. ننتقل معكم إلى فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. اليوم نسلط الضوء على حق أساسي يعنى بالتمكين والاستقرار الاجتماعي، وهو الحق في التمكين الاقتصادي والعمل اللائق. إن حق ذوي الهمم في الحصول على الفرص الاستثمارية والوظيفية ليس مجرد دعم عابر، بل هو حق أصيل نصت عليه التشريعات والقوانين الوطنية والدولية لضمان استقلالهم المالي وصون كرامتهم الإنسانية. يتطلب هذا الحق من المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص تهيئة بيئة العمل لتكون ميسرة هندسيا وتقنيا، إضافة إلى تقديم التدريب المهني والتأهيل المستمر الذي يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم. إن إتاحة الفرص المتكافئة في التوظيف وتسهيل القروض البيضاء للمشاريع الصغيرة والابتعاد عن الأحكام المسبقة حول القدرة الإنتاجية تسهم بشكل مباشر في تحويل ذوي الهمم إلى طاقات منتجة ومؤثرة في بناء الاقتصاد الوطني. مستمعين الكرام، إن قياس تقدم المجتمعات يتمثل في مدى استثمارها لكافة طاقاتها البشرية دون استثناء، ومن هذا المنبر الإذاعي نؤكد على أهمية استمرار فتح الأبواب وتذليل العقبات أمام المبدعين وفرسان الإرادة ليثبتوا دائما قدرتهم على الإنتاج والتميز.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلا. في فقرتنا التالية نافذة التقنية، واتساب يختبر ميزة جديدة باسم المحادثات المقيدة على أندرويد. يعمل واتساب على تطوير ميزة الخصوصية المتقدمة للمحادثات مع تغيير اسمها لتجنب الالتباس، وستعمل الميزة على حصر بعض المحادثات في الهاتف المحمول الأساسي للمستخدم، مما يجعل الوصول إليها عبر الأجهزة المرتبطة أكثر صعوبة. كما ستحافظ الميزة على جميع وسائل الحماية التي توفرها الخصوصية المتقدمة للمحادثات حاليا. في العام الماضي أطلق واتساب ميزة الخصوصية المتقدمة للمحادثات، وهي طبقة اختيارية من الخصوصية يمكن للمستخدمين تفعيلها لمحادثات محددة. ومن خلال هذه الميزة يمكن للمستخدمين منع المشاركين الآخرين من تصدير المحادثة، كما تمنع الوسائط من الحفظ تلقائيا في معرض الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للمستخدمين استخدام ميتا AI مع رسائلهم داخل هذه المحادثات. ويعرض واتساب رسالة نظام داخل شاشة المحادثة كلما قام أحد الأشخاص بتغيير إعداد الخصوصية هذا، مما يضمن معرفة جميع المشاركين في المحادثة عند تغيير مستوى الخصوصية. واتساب يختبر الآن إصدارا مطورا باسم المحادثات المقيدة. وصف واتساب ميزة الخصوصية المتقدمة للمحادثات بأنها الإصدار الأول، مع التخطيط لإضافة المزيد من الإمكانيات مستقبلا. والآن يعمل واتساب على إصدار مطور منها إلى جانب تقديم اسم جديد للميزة. تم اكتشاف هذه الميزة في تحديث واتساب التجريبي لنظام أندرويد والمتوفر على متجر جوجل بلاي. ومن خلال هذا التحديث يختبر واتساب ميزة جديدة تسمى المحادثات المقيدة، وهي مبنية على ميزة الخصوصية المتقدمة للمحادثات. في السابق كان بعض المستخدمين يعتقدون أن المحادثات التي لا تكون هذه الميزة مفعلة فيها أقل أماناً، ويساعد الاسم الجديد على تقليل احتمال الوصول إلى هذا الاستنتاج الخاطئ. ماذا ستقدم المحادثات المقيدة ولا توفره الخصوصية المتقدمة للمحادثات؟ ستعمل ميزة المحادثات المقيدة على حصر المحادثة في الهاتف المحمول الأساسي للمستخدم، وعند تفعيل هذا الخيار لن يتمكن المستخدم من الوصول إلى المحادثة المقيدة إلا من خلال هاتفه الأساسي. ونتيجة لذلك لن يقوم واتساب بمزامنة المحادثات المقيدة مع الأجهزة المرتبطة، وبالتالي لن تظهر على واتساب ويب أو على الهواتف المحمولة الأخرى. وهذا يعني أنه حتى إذا قام شخص بربط حسابه بجهاز ثانوي فلن يتمكن من الوصول إلى المحادثة المقيدة. ستظل المحادثة موجودة فقط على الهاتف المحمول الأساسي للمستخدم. هذه الميزة اختيارية، ولذلك يعود للمستخدم تحديد المحادثات التي يريد تقييدها.
1: خلقنا لغاية ولازم نوصل للنهاية ونرفع بإيدنا الراية، راية الدين الأغا. احنا نقدر نرسم البسمة على وجوه البشر.

0: كلامك ربنا خلقنا لغاية النهاية بعد إذن الراية.
1: في ختام هذه الحلقة من برنامج أنا أستطيع نرجو أن نكون قد قدمنا لكم زاوية شاملة ومعرفية تليق باستماعكم الكريم وتسلط الضوء على قوة الإرادة الإنسانية التي تتجاوز كل الصعاب. تذكروا دائما أن القدرة تبدأ من الفكر وأن كل إنسان يستطيع تقديم الأفضل إذا وجد التقبل والتشجيع. ما كان للصمت أن يدفع عزيمتنا فالنور في القلب يبني المجد والهمم. إن الشموخ بصفاء الفكر نرفعه والحر يبلغ بالعمل الصادق القمم. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة موضوع جديد يثري عقولنا. دمتم في أمان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم أنا أستطيع لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع. إعداد وتقديم ريم عبد الله. هندسة صوتية قائد مسلم. إشراف عام إدارة البرامج. إنتاج إذاعة المكلا.

حذر ويش ويش ويش لونه هيديك المراعي في السواري والسوق جد بلقيا

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. مدارس معطلة، مستقبل مجهول، من المسؤول؟ أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج شكاوى على الهواء في المكلا عاصمة حضرموت. طلاب خريف فصل الدراسي، مدارس معطلة، أولياء أمور قلقون، معلم يبحث عن حقوقه كما يقول هو المعلم، بين مطالبة المعلم ومسؤولية السلطة، مستقبل لا نعرف إلى أين تمشي الأمور فيه، ضياع العام الدراسي، من المسؤول عن كل ذلك؟ في هذه الحلقة نطرح العديد من المحاور على طاولة الحوار والنقاش مع المدير العام، هو مدير إدارة التعليم العام في مكتب ساحل حضرموت الأستاذ أنور. المدير العام هو مدير إدارة التعليم العام في مكتب ساحل حضرموت الأستاذ أنور عبد الدائم، ومدير تربية المكلة الأستاذ أحمد برحمن. وسنكون بإذن الله في تمام 10:30 في فاصل، ثم نتواصل مع رئيس النقابة المعلمين الأستاذ عبد الله الخنبشي. نرحب باتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف برامي 30-299. للتذكير، طرح الأسئلة في دقيقة واحدة بدون مقدمات، من كل الحق لكل واحد أن يتصل ويطرح المقدمة في استفسار. طالما أن ضيوفنا وصلوا للاستديو سنكون معكم بإذن الله. تحياتي أنا فيم بخريبة من الإعداد والتقديم، تحيات العزيز أسامة عمر جابر منفذ ومخرج هذه الحلقة، ومن إدارة الإعلام الجديد العزيزة مادلينا باكويت. فاصل ثم نواصل.

0: أكرر الترحيب بكم أعزائي المستمعين على هاتف البرامج 30-29-29، وأكرر الترحيب بالضيوف الكرام الأستاذ أنور عبد الدايم مدير شعبة التعليم العام مكتب وزارة التربية والتعليم في ساحل حضرموت، والأستاذ أحمد برحمن مدير إدارة التربية المكلة. وكما نرحب بكل المتصلين، وأكرر أنه الاتصالات سنفتحها ما عندنا مشكلة، بس رجاء في دقيقة واحدة تحط سؤالك مباشرة لكي نستفيد من ضيوفنا الكرام، نستفيد من يعني مداخلاتكم أيها السادة المستمعين. حياكم الله أستاذ أحمد، حياك الله أستاذ أنور،
1: يا أهلا وسهلا،
0: حياك الله. طبعا مدارس معطلة مستقبل مجهول، تجاوز هذا موضوع عنوان السلطة، يعني الآن نخوض في غمار أو في تفاصيل هذه الحلقة. إضراب معلمين يدعون كما يقولون أن الحق لهم، إدارة التربية والسلطة تعمل على حل هذا الموضوع، التعايد شريعة المتعاقدين. أساسا أستاذ أنور، ما هي المشكلة بالذات؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا نحن في مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة نتعامل مع الأحداث الخاصة بتعطيل العملية التعليمية على اعتبار حدث مهم. استتباب العملية التعليمية في المحافظة شيء مهم، واستمرار الدراسة شيء مهم، لكن خلينا احنا نعرج إلى تعطيل ولماذا ومن المسؤول ومن المستفيد. هذه إن شاء الله بإذن الله تعالى سنحصدها بعد الردود في نهاية الحلقة. الشيء الذي أنا أعطي لك إياه أنه عندما نتحدث عن نسبة العملية التعليمية في هذه الأيام إلى الأسبوع الماضي، لو أعطيك إياها بالأرقام ستتفاجأ أن العملية التعليمية مستمرة ولكن بنسب مختلفة. فعلى سبيل المثال مثلا مدينة المكلة نسبة التعليم فيها 52%، وبينما مدينة الشحر ومدينة دي الشرقية 100%، مديرية أرياف المكلة 83%، وأيضا مديرية الريدة وقصيعر 75%، بينما بقية المديريات تتفاوت من 45 إلى 50. إذن نسبة سير العملية التعليمية لا هي موقفة، ولكن في تعطيل هي بنسبة 64%. السؤال اللي يضيع نفسه، لماذا حضرموت الساحل لوحده فقط بينما بقية المحافظات العملية التعليمية مستمرة؟
0: الوادي مستمر،
1: نحن في حضرموت واحدة، الوادي مستمر 100%. من الذي يسعى إلى تعطيل العملية التعليمية في ساحل حضرموت فقط؟ فنحن عندما ننظر لهذا فنجد أنه جانب كما تدعي النقابة أنه جانب حقوقي. من ضد حقوق المعلم؟ نحن لا نكره للمعلم أن يتحصل على موارد مالية. كل قطاعات الدولة تعاني من نفس الوضع المعيشي، الوضع الاقتصادي، الوضع الخدمي، تأخير الرواتب، كل قطاعات الدولة في الدولة في الجمهورية بشكل عام. ماذا يعني حضرموت لوحدها تعطل؟ نحن بحاجة إلى استتباب سير العملية التعليمية وإلى التطبيع. لن ينظر إليك أحد من خارج المحافظة أو من خارج الوطن وأنت غير مطبع. حاليا نحن في هذه المحافظة في أزمة، سواء كانت اقتصادية ولا خدمية ولا معيشية، والآن نحن في وضع حرب. إذا لن نستطيع أن حاليا الناس كلها تنظر لشيء واحد فقط، أن لا ينتقل الحرب إلى محافظتها. إذا انتقل ونحن على مشارف المحافظات الملتهبة سنندم في يوم ما أن نحن ضيعنا التعليم، ولن نحصل الراتب، ولن نحصل الخدمات، ولن نحصل الاقتصاد، ولن نحصل الحياة المعيشية الرغدة. فنحن علينا، واجبنا على الإخوة في المعطلين للعملية التعليمية أن يستتبوا في العام الدراسي.
0: طيب أستاذ أنور، قبل ما أعود أستاذ أحمد، أنه الخلاف المشاع في الشارع، أنه الخلاف بين النقابة اللي هنا نقابة معلمين أنه ومكتب التربية والتعليم كما يقولون هم. أنا أحس معلوماتي واللي فهموه أنه العقد صار بين السلطة المحلية والمتعاقدين. مكتب وزارة التربية والتعليم ما هو إلا وسيط بين هؤلاء الاثنين. طيب لماذا تفعيل هذا؟ لماذا الغليان؟ لماذا؟
1: السؤال الوجيه قبل ذا، من الذي طلب بتجديد العقد؟ طب ما كان العقد السابق هو يفي بالغرض للمعلمين والكل، من الذي طلب تجديد العقد؟
0: هم النقابة
1: طلب تجديد العقد. أنا أقول لك حاجة، جلست مع النقابة 4 اجتماعات، أستاذ حمد جلس معي أكثر من اجتماع، وناقشنا إحنا وهم يعني مواضيع كثيرة. كان عندهم اتجاهين، الاتجاه الرئيسي إن العدد من المتعاقدين كثير، لابد هم أن يقوموا برفع النصاب للحصص. هذا بمحضر رسمي معي هنا موجود.
0: ممتاز.
1: وموقع أنا وياه أستاذ أحمد برحمان فيه ومندوب النقابة. إنه قالوا إنه نحن قلنا لهم إن من أهداف النقابات اثنين: تخفيض ساعة العمل ورفع الأجور. وهذا ما قاموا به يوم العمال في شيكاغو ويوم الأول مايو من عيد العمال، هو قيمة على تخفيض ساعة العمل ورفع الرواتب. نحن في مكتب وزارة التربية والتعليم النصاب عندنا معقول، تمام. أما فيما يتعلق بزيادة الرواتب فهذا يجب أن يكون بالتفاوض مع الكل، حكومة مركزية إضافة إلى سلطة محلية تدعم. السلطة المحلية تدعم قطاع التعليم بشكل غير عادي، في الامتحانات، في الأنشطة، في الرواتب. أنت تعرف أن 2.3 مليون هو الذي تصرفها السلطة المحلية، إضافة لطباعة كتاب مدرسي كان في التعليم الأساسي ولا يطبع كتاب مدرسي في التعليم الثانوي. فهذا كله هو طلب النقابة. أنا كلمت صاحب النقابة، أنا كلمته، خلينا نحن نحافظ على النصاب المختصر. قال لا، ارفعوا النصاب بحيث أنه يكون 18 حصة لكل معلم. احنا قلنا له خليه 12.
0: طيب 18 حصه معناها انت اثيلت على كان
1: متعاقد. هو هي النقابه طلبت كذا، هو من ضمن النقابه. استاذ احمد حاضر معي،
0: ممتاز. بس
1: نقول وعملنا محضر بالكلام ذا، وعندنا المحضر انه هم الذي تريد ترفع النصاب حتى يزيد عدد المتعاقدين يقل، وبحيث انه يرتفع عدد المتعاقدين الفائض الى اكثر من 2000، ويقولوا انه خلاص خلوا سلطتهم الذي تبعدهم. الشيء الاخر في الموضوع، نحن طلبنا منهم انه تشكل لجنه على المدارس وروحوا تشوفوا انت الزوايد اللي فيها وطلعوها للسلطة ما دام العقد بينكم وبين السلطة. لما راحوا للسلطة قالهم المحافظ بنعمل لجنة. اللجنة هذه هي الذي تحدد. فأضافوا برئاسة الوكيل المالي والإداري ومدير المالية ومدير الخدمة المدنية والتربية والتعليم وممثل النقابة والدائرة والشؤون القانونية بالمحافظة. هذه اللجنة ستة تشكلت على أنها تستمر في اجتماعاتها. استمروا 4-5 اجتماعات، وأنا جلسوا معي 2-3 اجتماعات.
0: أفضل إليش الاجتماعات؟
1: أفضل الاجتماع أنه استمروا حتى بالنسبة للسلطة، حتى نحن نوصل إلى النهاية ماذا سنحقق المعلم. تفاجأوا السلطة بتقديم مسؤول النقابة بالاستقالة.
0: يعني بدأ العام الدراسي وبدت المشكلة المعتادة كل سنة.
1: كل سنة هي النقابة، لكن الخلاصة وما فيه هو العقد بينهم وبين السلطة. كلامك صحيح. من الذي نكش العقد؟ وهو العقد أكان ما كان ضمن التفاوض. التفاوض هو كيفية رفع الحقوق.
0: إذن لكي يسمع المسمع الكريم أنه أستاذ أنور تحكي بأنه هم اللي طلبوا إعادة صياغة
1: العقد وتجديد العقد، أيوة.
0: وهم اتفقوا معكم على أنه رفع النقابة إلى 18 حصة لكي يتخفض عدد المتعاقدين وترفع الأجور ويستفيد لغير من الأجور.
1: قبل ما يستفيد لابد أن يروحوا من ألف إلى 2000 معلم برا.
0: هذا يعني على اعتبار بقية.
1: طيب وهذا لملهم عشان نحن كتبنا ساعد.
0: هذا من نقاط النقابة.
1: هذا من بمحضر نحن.
0: سنطرح على رئيس النقابة بعدين.
1: محضر هذا هم معنا.
0: خلينا نعود للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد ويد ترحيبك مرة أخرى. يعني تفضل أستاذ أنور إنه نسبة التعليم أو المدارس التعمل 52% مدرسة مكلة، الشحر والدي الشرقية 100%، الريدة الشرقية 75. أنت مدير عام تربية ساحل حضرموت المكلة قصدينا، كيف تعلق على ما قال الأستاذ نور؟ تفضل.
2: بداية شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا للأخوة المستمعين، وشكرا جزيلا للأخوة المعلمين والمعلمات والإدارة المدرسية في الميدان التربوي. أتمنى أن تسير الأمور بصورة أفضل مما عليه حاليا. نراهن دائما على الكادر التربوي والتعليمي بمدينة المكلة أن نتجاوز هذه الصعوبات بإذن الله تعالى. حقيقة نحن بالنسبة للمكلة هناك حصل ما حصل من ضربات، ولكنها ضربات جزئية في بعض المدارس، وبعض المدارس شغالة كاملة، وبعض المدارس أخرى حصل هناك فيه إضراب كلي. بمعنى أنه نحن دائما مكتب التربية والتعليم مع حقوق المعلم وإلى جار المعلم والمدافعين عن المعلمين، ولكن بشرط أساسي أن يكون هذا الرفع عبر قنوات رسمية مكتب وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية الداعمة والراعي الأول للتعليم في حضرموت، خاصة بعد ما تخلت الوزارة عن كثير من مسؤوليات تجاه التعليم. لا شك أن السلطة المحلية هنا في حضرموت هي متبنية التعليم منذ فترة طويلة، من 2017 إلى اليوم، ومتحمل على كاهلها كثير من المبالغ المالية التي تصب في مصلحة التعليم، وهذا واجب وطني في هذه الظروف حقيقة. لكن كما قلت نحن نراهن في الفترة الراهنة هذه حقيقة على الكادر التربوي التعليمي أن يضعوا هناك الحقوق على طاولة الحوار لمناقشتها ويستفاد منها، وفي نفس الوقت أن يضع هناك مصلحة الطالب. نحن نقول دائما المعلم والمتعلم عينين في رأس واحد، ندافع عن حقوق المعلم وندافع عن حقوق الطالب. أخي العزيز، اليوم نحن في منية المكلة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود السلطات المحلية والأمنية، هذه المحافظة تنعم بالأمن والأمان، وأصبح فيها نزوح غير عادي على هذا المديرية بالذات،
0: يعني ضغط على المدارس،
2: ضغط غير عادي. تخيل نحن اليوم مدارس المكلة 90 مدرسة حكومية و55 مدرسة خاصة، معظم هذه المدارس
0: اللي بتكون على
2: تعمل بفترتين صباحية ومسائية، وكنا طرحين فقط أن يكون الصف فيه 60 طالب، اليوم تجاوزنا هذا العدد في بعض المدارس، لأن عملنا على التشعب مثلا، كانت شعب دراسية بالصباح نقلناها للمساء لحل المشكلة وهكذا، وبعض المدارس أصبحنا عاجزين حتى عن التشعب فيها، فضغطنا على زيادة الأعداد في شعب دراسية حتى نستوعب
0: أكثر عدد من الطلاب.
2: اليوم المكلف فيها قرابة 100,000 طالب وطالبة في المدارس
0: بشكل عام، من النصف الأدنى إلى العام،
2: من أول ابتدائي رضة الأطفال حتى ثاني العام، 100,000 طالب وطالبة في مدينة المكلة. هذا العدد،
0: هذا
2: من حقهم يتعلموا، ولا بد أن يكون مسؤولية مجتمعية لكل يقف في الأجانب التربية والتعليم، سواء كانت سلطات، سواء كان مكتب وزارة، سواء كانت وزارة، سواء كان شخصيات مجتمعية، مجالس محلية، لجان، الكل يقف في الأجانب هذا أو التربية والتعليم، حتى فعلا نحقق التعليم لأبناء الطلاب بدل ما يكون في الشوارع. نحن مع حقوق المعلمين ولكن ضد إغلاق المدارس.
0: يعني ما معناه أنه أستاذ أحمد أنه النسبة التي تعمل فيها المدارس نسبة ممتازة هذا.
2: نسبة ممتازة.
0: هي جزء بسيط اللي هو هكذا تقول أنت.
2: نعم، نحن المدارس شغالة كاملة، هو مدارس فيها إضراب، ولكن نقول كلمة حقيقة أن الإضرابات هذه تشكل قلق بالنسبة لنا وبالنسبة للإدارة المدرسية وبالنسبة
0: لأولياء
2: الأمور والأمهات. يعني لما تكون هناك مثلا تمشي 4 حصص أو حصتين أو 3 أو هكذا، يعني في خلل في العملية التعليمية، في عدم استقرار، يؤثر على مخرجات التعليم، يؤثر حتى على نفسية الطالب نفسه.
0: وبعدين أستاذ أحمد الغريب أنه بداية كل عام تظهر مشكلة، هذه مشكلة غريبة يعني.
2: بالضبط، وهذه المشكلة تظهر دائما، بالرغم أخي العزيز أنه دائما الضربات إيش معناتها؟ هنا تصل الصوت إلى الجهات المعنية، ويصل صوت المعلم وعبر النقابة، عبر التربية التعليم لحقوق هذه. الجميل في السلطات المحلية بالمحافظة، على مرور المحافظين السابقين والدكتور سالم خمشي عضو مجلس القيادة، أن أبواب السلطة مفتوحة للنقابات، والنقابة باستمرار موجودة في السلطة المحلية وتسمع ظروف السلطة المحلية وتسمع منهم يوميا بشكل دوري عن المشكلات هذه وكيف حلت.
0: معلش عشان عامل وقت سؤال، بس من زيادة من سدنه ثم افتح الاتصالات ومنك. طب سدنه هم يقولون هكذا، أنا طبعا ما يعني ما عندي ارتباط بالنقابة، لكن أسمع في الشارع أنه يقولوا طرحنا السؤال على أكثر من مدرس منه، قلنا طيب ليش هذه المشكلة تبدأ بداية عام؟ يقول لك كل ما يلسل معهم تسويف. يا ريت ترد سريع ونسمع الأستاذ أحمد.
1: شوف على
0: عشان نفتح الاتصالات.
1: شوف على الجلوس، هم أنت في بداية سؤالك قلت هم يحبذوا أنهم يرتبطوا بالسلطة مباشرة، يرتبطوا بالتربية. فوق هذا وذاك هم يزورون إحنا. لكن بعد تشكيل اللجنة الذي شكلها المحافظ أصبح جلوسهم معنا رسمي.
0: ملزم يعني ملزم
1: ورسمي للخروج.
0: ملزم.
1: ولهذا أنا أكلمك أنا عن نفسي، أنا جلست مع مندوب النقابة ما يقارب 3 جلسات للحوار والتطليع بمحاضر رسمية للسلطة. في إحدى الحوارات جلس معي الأستاذ أحمد بن رحمن.
0: وين سلطته؟
1: وصلنا نحن وياهم بعد كل هذا الكلام على أساس نهينا العمل كله واتفقنا. آخر شيء ضاف سطر مندوب النقابة أنه لا يعترف بالمعلومات والبيانات الذي أعطينا إياه.
0: هذا مسجل محضر.
1: مسجل محضر والأستاذ أحمد موقع معي ولا موقع معه. قال نحن لا نعترف بالمعلومات. ليش؟ يقول أنه مثلا على سبيل المثال بعطيك، يقول مثلا أنه في المكلة فيها 90 مدرسة، هو عام نحن بالشعب يعني بالصف الدراسي. يقول مثلا على سبيل المثال في أحمد بيصح لي الرقم مثلا، هو بعد يعني مثلا 1,000 شعبة. 1,000 شعبة بحسابهم هم أي أفصاص دراسي بحسابهم بموجب اللائحة لهم المعلمين ب18 حصة، لأنه عندنا 5 أيام دراسية من 7 حصص ب35 حصة، قسمها على 2 تطلع 17 ب18. هم يريدها بهذا الحد. فيقول لي أنا عندي مثلا في المكلة 1000 شعبة تحتاج إلى 2000 معلم، بينما في المكلة 3000 معلم. إذن عندكم يا مكلة 1000 زايد،
0: يعني في فائض عندهم الألف.
1: هات الألف هذا بنوديه للسلطة هي تطلعهم برع وتجيب عديهم وتوزعها بقية المتعاقدين اللي في المكلة. جينا حسبنا المبلغ طلع ما يسوى. إيش قال؟ قلنا له شوف، نحن كتربية ما بنطلع حد، أنت لجنة من عندك ولجنة من السلطة ورجلة من تربية المديرية، وروحوا زوروا مدرسة المكلة مدرسة، بينما كان يكلمنا تحديدا على مدارس معينة، زوروها مدرسة وطلعوا زيادة مدام انتوا أعضاء في اللجنة وسلموها للسلطة وخلوا السلطة تطلعهم.
0: إذن
1: رفض هذا وهذا ناقشناه مع الأخ مدير الخدمة المدنية، قلنا لهم يريدون 1، 2، 3، 4.
0: إيش كانت الخدمة؟
1: قال مش من حقهم، أنت من حقك تطالب برفع الأجور بس، زيك زي أي نقابة، مش انك تروح تقول لي طلعوا ده ونزلوا ده.
0: يعني شوف الان انا اشكرك استاذ نور انه هذه المعلومات لا توضح للشارع الكل. انا شخصيا ما اعرف هذا، انه هم يطالبون ب 18 حصه ب 2000 مدرس في 1000 فايض.
1: هذا كرقم لكن استاذ احمد بيعطيك كم عنده شعب كم عنده.
0: هو بس استاذ احمد بسرعه لان الاتصالات كثرت الان، تفضل استاذ احمد.
2: بالنسبه للموضوع التعقيب على استاذ الفاضل، طب احنا في مديريه المكلا يعني يجب أن يفهم الجميع أنه نحن بحاجة لمعلمين وليس
0: أنه نطلعهم برا.
2: بالضبط. ليش؟ كما قلت تفضلت، قلت لك أنا دائما في شعب، في توسع في الشعب الدراسية، في افتتاح مشاريع تربوية جديدة، في هناك كثافة سكانية غير عادية على على على المكلة. على سبيل المثال هذه السنة يعني نحن الآن معانا بنفتح مدرسة السلام.
0: السلام هذه في
2: بنفتح روضة المنار، بنفتح قيل مستقبل
0: بالضبط. فانت محتاج في هاي
2: محتاجين مدرسين.
1: تقاعد يا
2: حبيبي. بنفتح الان معانا السميه الان احنا ندوس فتره مسيه فيها في السعد، بنحول الفصل
0: الثاني العمريه اللي في الاسوان.
2: نعم الفصل الثاني بتفتح مجمع سميه اللي الان في نفس المكان قيل في الشرق. كم نحتاج معلمين؟
0: نظام استاذ احمد ذكرنا
2: استاذ احمد على المعاش.
0: ايوه هذا هو
2: المعاش، عن كبار السن، عن المرضى،
0: بالضبط،
2: عن الحالات التي تصنع يعني بيوم بيومي بشكل يومي. نحن 70% من قطاع التعليم من القوى البشريه عندي عباره عن معلمات لها ظروفها الخاصه، من حمل، من وضع، من من من مرض، من اجازات قبل يعني قبل الوضع، اجازات بعد الوضع، يعني كثير. تحس في كل مدرسه 4-5 حالات يعني بدايه كل عام دراسي نطرحها في نقول لا تجد هناك اشكاليه بسبب هذا.
0: يعني الدور. بالمجمل انه انتم فعلا ضد او مع فكره انه بقى العدد الاكبر لكي تغطوا مساحات تعليميه،
2: بل نطالب بزياده
0: وهم لا بالعكس.
2: لأن على سبيل المثال انا بعد كان حاجه ثانيه، اليوم السلطه المحليه تبني هناك مشاريع اضافيه، بمعنى مدرسه خلف الان تبني طابق كامل فيها.
0: نعم فعلا حق المحضار
2: وخلف 30 نفمبر وروضه الامل.
0: نعم
2: تخيل هذا ثلاث مشاريع،
0: محتاج الكادر،
2: محتاج الكادر. ناهيك عن مثلا غرب المكلة عندنا كفوه، كم من المدارس بتفتح الان؟
0: طيب هذا مشكله فعلا. وبعد فعلا في ظل زي ما تفضلتوا الاخوان الكرام سد انور استاذ احمد، انه مشكله ان الجيل السابق كله خلاص خليه تقاعد، فانت في حاله او في حاجه لم تعاقدين.
1: بالضبط.
0: لا انا اقول لك
2: يعني هاي بحاجه كل، لان تخيل يعني من 2011 ما في توظيف.
0: لا بعد الازمه
2: تبني على المتعاقد بدرجه اساسيه. الناس اللي في سننا داخلين في 33 سنه في العمل، يعني مهما كان كم بيعطي عاده؟ كم بيعطي؟ هل بيتحمل 18 حصه؟
0: ولو من حقه حتى يغادر خلاص يعني.
2: هل بيتحمل 18 حصه؟ الشيء الثاني يعني ظروفهم الان اذا كان معلمات بعد 33 سنه من العمل كيف بتعطي هناك او تحمل هذا؟
1: ممكن تضيف له كم عدد الرسميين وكم عدد المتعاقدين؟
0: نعم انا بساله في محور لك. طيب انا تفضل عشان اسمع الاتصالات. تفضل. لا كم يعني كم نسبه بس اعطيني كرقم، كم متعاقدين وكم اللي خلاص؟
2: نحن عندنا 70% متعاقدين.
0: يا ساتر. يعني 30%
2: ثابت
0: وبيغادرون اغلبهم.
2: بيغادرون كل سنه 120 150 يطلعوا معاش.
0: طيب عزيزي المستمع بس بالله رجاء وكرر، يعني لا حد يزعل لما يطول، سنضطر مع المخري لتسكير. حط ما عندك وبكل اريحيه بس بسرعه لكي نكون اتصالات اكثر نسمع. وهذا اول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل من معي اخي. تفضل من معي الله يحفظك.
3: هاني بن حمدان.
0: هاني
3: بن حمدان.
0: تفضل يا هاني من المكلة.
3: ايوه بن حمدان، هاني بن حمدان
0: من المكلة. اقول لك تتصل لفين.
3: ايوه
0: تفضل حط ما عندك مباشرة الله يحفظك.
3: الله يحفظك. اول شكرا على البرنامج هذا.
0: الله يبارك فيك. تفضل يا سيدي. تفضل.
3: عندنا سؤال بارحمان يا
0: اخي. تفضل.
3: في سؤال بالنسبة للحين كمان المتعامل في بعض الشروط عليه.
0: ايه
3: ايش واجبهم هل
0: انهم بيقومون بها ولا ما بيقومون بها؟ حلو، يعني انت تقصد انه المتعاقدين الان اللي في العقد الاخير، هذا تقصد شروط في العقد الاخير؟
3: ايوه.
0: هلقى سؤالك في العقد الاخير هل بتقوم السلطة به ولا ما تقوم به؟
3: ايوه في شروط تعيينية.
0: طيب
3: بقدر
0: طيب
3: اول
0: بالاستحقاق. خلاص سؤالك واضح، الله يحفظك يا ابا اسوخ، واضح واضح سؤالك، سأسمع رد باذن الله ان شاء الله.
3: ثاني
0: هاي في سؤال، تفضل بس قلت لك بسرعه انا عشان دقيقه معك.
3: ايوه في سؤال زين الرحمن بالنسبه للمدارس، يكون سنه نفس المدرسه بالسر هذا، اي نعم المستوى الاسوء، لماذا ما يباتون؟
0: طيب سأسمع رد باذن الله ان شاء الله، شكرا لك. طبعا انا اسف انه الاتصال من الاخ يعني في مشكله عنده ما ادري بالضبط، خلينا نجمع كم اتصالات وستمرد عليه. هذا اتصال اخر سنه فقدنا الاتصال. طيب هذا اتصال اخر. الو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: من معي اختي؟
4: معك ام محمد معلمه.
0: من فين يا محمد؟ مكلا؟
4: ايوه.
0: تفضلي يا محمد.
4: أني بس عندي استفسار وتوضيح.
0: تفضلي.
4: أني معلمة طلعت معاش.
0: أيوة.
4: هذه السنة.
0: طيب.
4: بس بغيت توضيح واستفسار من الموجودين.
0: عن إيش بالضبط؟
4: عن التسوية.
0: التسوية طيب. أيوة. بإذن الله شكرا لك.
4: أولا بالنسبة للحافز طبعا 25,000. مسلمه طبعا لما كنت في العمل. بعدين لما نزلت معاش ما شاء الله تبارك الله من اول شهر تم خصم 15,000.
0: بقيت 10,000.
4: بقيت 10,000.
0: طيب.
4: يعني هذه 10,000 اللي بقت ايش بتجيب؟
0: طيب.
4: نحن بحاجة لكل 1000 ريال مش الا 15,000.
0: طيب.
4: طيب خصمون 5 3 4 يعني 15,000 خصموها بغير 10. نحن تعرف الوضع وتعرف
0: خلاص الرسالة وصلت. في سؤال آخر أختي؟
4: أيوة
0: تفضلي.
4: بالنسبة برضو للتسوية،
0: ما قد تكلمت عن التسوية أنت يا مالها؟
4: طلعت معاش وضافوا لي 20,000 زي ما تقول، 15,000 هذه اللي راحت من حق
0: طيب
4: المعاش ضافوا لها 5,000 وخلاص باي باي.
0: وعطوش 20,000 عطوش؟
4: ضافوا راتبي عنهم 5,000.
0: طيب
4: 15.
0: طيب.
4: مع العلم اني بكلاريوس.
0: طيب.
4: ومع العلم انه في معلمات طلعوا معاش ومعاهم راتب اكثر من راتبي.
0: طيب.
4: يعني وصلت التسوية عندهم ل40 ل50.
0: طيب.
4: وني ماني عارفة يعني ليش يعني طيب. المبلغ هذا الزهيد.
0: طيب.
4: او الضعيف.
0: طيب. الرسالة وصلت الله يحفظك، بس سمعين رب باذن الله ان شاء الله. شكرا لك.
4: جزاهم الله خير.
0: شكرا محمد، شكرا لك، شكرا لك. أستاذ أنور
1: شكرا.
0: تفضل معنا.
1: شوف
0: عشان عملية الناس.
1: تمام. أنا بحاول بعدين تفصل. بالنسبة للمتعاقدين شروط العقد وهل بيطبق وما بيطبق. طبعا هو زي افتتحت حديثك أنت مشكور أنه العقد بين النقابة والسلطة، وأن النقابة هي الذي طلبت تجديد العقد. تنفيذ الشروط لن تكون التربية
0: ملزمة
1: به
0: لأنه
1: مع السلطة. إذا أرادت السلطة أن تنفذ شروطها بتكون الجهة المستفيدة تحت أوامر السلطة وبيتم التنفيذ. مدارس للأسوأ اللي شوف الأستاذ أحمد بعدين. فيما يتعلق بأم
0: طلعت معاش.
1: طلعت معاش أيوة. بالنسبة اللي يطلع معاش يرجعون له ضريبة العمل اللي هي تصل 20,000، هذا اللي الخريج البكالوريوس هذا اللي حصلته طبيعي 20,000. طيب هم زمان لما شوف المطب اللي النقابة وقعته الناس. شوفوا الآن تشتكي من المرة. من الذي وزع الفلوس حق 25,000 للمعلم و 15,000 للإداري و 10,000 للمتقاعد؟
0: هم
1: قاموا
0: اختاروا
1: بس مش كمبلغ. مش اختاروا كمبلغ. اختاروا كمستويات. هي السلطة طرحت المبلغ السابق.
0: يعني بكلاريوس 25 لكيف تقصد؟
1: المعلم بشكل عام ومدير المدرسة بشكل عام 25,000، الإداري 15,000، الخدمات والحراسات 10,000. جاءوا اشتكوا المتقاعدين، فقام المسؤول الوكيل المالي فضافهم ب 10,000
0: عززها الى 25
1: بالنسبه للمتقاعدين.
0: ايوه
1: المتقاعدين الذي خرجوا
0: اللي خرجوا ايوه
1: ايوه اعطاهم 10
0: 10000
1: بحيث انك انت لما تخرج من المعلم الى متقاعد مباشره تسقط في خانه المتقاعدين تكون لك 10 من الذي لدرجه انه الناس كل يعني فهمت الفكره لا
0: ما فاهم مفهوم
1: الفكره ان التصنيف من البدايه
0: هو النقابه تحمله
1: هو يعني هو ما طرحوا فلوس ولكن طرحوا مستويات طرحوا المعلم والاداره مستوى اول فالسلطه قالت 25 لهم طرحوا الاداري مستوى ثاني
0: يسمونه
1: 15 طرحوا الهيئه المساعده الخدمات والحراسات
0: من
1: 10 والمتقاعدين من 10 على اعتبار انهم ما يدوا وظيفه الان من خرج من المعلمين متقاعد يدخل مباشره في خانه التقاعد يحصل له 10 مش انه التربيه راحت انه لا خلاص قدهم مصنفين تمام
0: طيب
1: هي ذكرت انه زي ما ذكرت لك انه اي واحد يخرج تقاعد مباشره ترجع له نسبه الضريبه هي تصل الى 20000 في البكالوريوس وهكذا فيما يتعلق انه التسويع انه في ناس مثلا نقل مؤهل ويحصلوا 40000 هذا طبعا بيكون مشكله المعاشات ولا مشكله التربيه لماذا انه المعاشات تعطي 40 وهو طبعا كلام يعني اعتقد انه شيء لكن تروح تراجع المعاشات
0: طيب استاذ احمد بسرعه استاذ في بطلع فاصل تفضل يعني تعليق على ما انه زي ما قال
1: فيما يتعلق بالمدارس
0: المدارس هذا بالضبط يعني ليش هذا المشكلة المعاصرة؟
1: لا
2: بالنسبة للمدارس المكلفة في التعليم وسطهم
1: يعني التعليم انها من السيء الأسوأ
0: أي في التعليم مقصود
2: بالعكس والله نحن نشوف المدارس المكلة يعني عاصمة المحافظة لكل يشيد بها
0: يعني المخرجات أفضل
2: في انضباطها في مخرجاتها في تحسين البيئة التعليمية فيها لو بنقارن المكلة وحضرموت بشكل عام مع محافظات أخرى شوفوا اللي نعمل نحن فيها نحن نعيش في نعمة في نعمة وفي دعم مساند للتعليم بشكل عام مدارسنا اليوم بيئات التعليمية مهيئة بها المعامل الحاسوب بها المختبرات بها الساحات بها الأنشطة المفعلة بها برامج القيمة التربوية بها الدورات التدريبية والتأهيل للمعلمين كان عندهم برنامج كامل للتعليم الأساسي
0: يعني أستاذ أحمد عشان خصاب وقت هو من وجه الضرورة قد يكونها لكن الواقع أنت تتحدث عن واقع عملي
2: واقع عملي واقع طيب. عملي زوروا مدارس وشوفوا مدارس كيف فيه
0: طيب فاصل مع العزيز أسامة جابر وبعد الفاصل نتواصل مع العزيز عبد الله الخمشي رئيس النقابة ويطرح ما عنده تفضل شكرا

0: عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز أسامة عمر جابر. طبعا أنا تفضلت في بداية الحلقة أنه سنكون بإذن الله في تمام 10:30 باتصال مع العزيز عبد الله خنبشي رئيس نقابة المعلمين في ساحل حضرموت. بكل تأكيد الآن نحن على الخط المباشر معنا الأستاذ عبد الله الخنبشي، وسنستمع إلى حديثه ومداخلته بما يخص هذه القضية. أستاذ عبد الله الخنبشي رئيس نقابة المعلمين، أسعد الله صباحك بالخير. أستاذ عبد الله، يعني قضية حقيقة كل عام، كل بداية عام دراسي تتكرر، إضرابات مدارس، بعض مدارس مغلقة، يعني إضراب جزئي، بعض مدارس تدرس، بعض مدارس واقفة. الخاسر فيها بكل تأكيد الطالب أو أولياء الأمور، مشكلة لابد أن تحل. كنا في حديثنا مع الأخوان الأستاذ أنور والأستاذ أحمد برحمن، وطرحنا عليهم محاور كثيرة، وحسب معلوماتنا قبل ما يتحدثوا الأخوان أنه العقد أصلا موقع بين السلطة المحلية وبين المتعاقدين. التربية لماذا تم حشرها في هذا الموضوع؟ ليس أنه الاتهام لكم أو لغيركم، لا أستاذ أحمد أستاذ عبد الله، بس نريد هل فعلا هذا العيب بينكم وبين السلطة المحلية، ولماذا هذه الضربات متكررة؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لإضرابنا، طبعا الإضراب مشروع يدفعه القانون، والعام الماضي مشينا العمل وفق قرار المحكمة. الآن نحن أضربنا لأنه معلمين حضرموت يستلمون حافز أقل من حافز المحافظات الأخرى، ولدينا قرار من المحكمة أنه من شهر واحد العام، بداية العام هذا العام، أنه لكل معلم يستلم 60% من الحافز الماضي اللي هو 25,000.
0: هذه قرار محكمة يا أستاذ عبد الله؟
1: قرار محكمة.
0: طيب تفضل تفضل.
1: وقرارات المحكمة عدم التعسف على المعلمين، وقرار واضح موجود حق المحكمة والكل يسمع عنه وشاف. بالنسبة للعقود، هذا العقود ما هي لزوبعة، وأحيانا مفتعلة من التربية والتعليم. العقود ما نحن طلبنا تعديل العقود ولا شيء، وإنما العام الماضي تم الاتفاق بين النقابة وإدارة التربية والتعليم، مثل بالأخ سالم البار وأحمد الشعيب كان موجود، وكذلك بين اللي هو الوكيل المالي والإداري السابق اللي هو الدكتور أحمد باصريح، وتم تعديل العقد وعندنا نسخة منه ومبقى عليه الحافظ السابق، واتفقنا على تعديل العقد اللي الخاص بالمعلمين التربية وانتهاء الكلام عن هذا، ولكن الآن أرادوا أن يعملوا زوبعة في العقد الجديد وتروج له التربية وتخوف المدرسين. يا أخي، إدارة التربية والتعليم والمعلم، هذا الشرف يؤثر على العملية التعليمية سواء كان في الحاضر أو المستقبل، ولذلك هذا الشرف الذي حصل هذه الأيام من الزوغة للعدل وتخويف بعض المعلمين، والعدد طبعا الموجود في ثغرات قانونية كبيرة، ونحن حددنا ذلك وأرسلنا للوكيل المالي والإداري الدكتور العباس بتوضيح عن ما هو التوضيح عن الأشياء التي يجب أن تتعدد في العدد، وذهبنا إلى الشؤون القانونية في المحافظة وسلمناهم نفس النسخة وإلى الآن ما حد رد علينا. مسألة العدد تصليحه وإصلاحه بسيطة جدا، ما يحتاج
0: لزوبعة. طيب يا أستاذ أحمد، معنى أستاذ الله عفوا، معلش بس دقيقة الله دقيقة. يعني أنا حسب على اطلاعي أنا حيثية الحكم، طبعا الحكم موجود عندي أنا هنا شخصيا.
1: أيوة.
0: وأنا مطلع عليه لأنه يحمل فقرات 12 فقرة تقريبا.
1: تمام
0: يعني شمولية الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذا الحكم بالنفاذ المعجل.
1: أيوة.
0: ألزموكم بعدم الإضراب. خليك معي معلك معلك خليك معي. وألزموا المعنيين بالأمر بإعطاء كل ذي حقا حقه. الآن حسب المفهوم، لأنه في لغط في الشارع لا من الناس مش عارفة. أنا شخصيا حتى الآن في استضافتي الحلقة الأخوان الأعزاء وأنت كذلك خرجت معلومات لم تكن عندي. يعني الآن العقد الموقع بين السلطة، سؤال لك يعني، السلطة والمتعاقد أو بين التربية والمتعاقد، لكي أعطيك المدلولات الكلام هذا. تفضل.
1: العقد بين السلطة
0: طيب
1: وبين المعلمين.

0: لكن زو بعد التربية.
1: لا لا معلك معلك معلش يا ما استاذ عبد الله معلك خلينا زو بعد التربية. يعني العقد بين التربية بين السلطة والمتعاقدين صح؟
0: أيوة أيوة.
1: يعني المفترض من يكون هو الملزم بإعطاء كل ذي حقا حقه؟ هل التربية؟ لكن أنا الآن هم قد عندي هنا فرصة أن احنا نخري ما
0: يا سادي
1: تفضل.
0: التربية يجب أن تكون معنا.
1: خلينا ما اختلف أنه معكم مش معكم. لا لا أقصد أنا سؤالي قانوني يعني سؤالي واضح أنه أنا في بخري متعاقد مع عبد الله الخنبشي. إيش دخل سي من الناس بيني وبينك؟
0: يا أخي ما له دخل ما له دخل.
1: إذن ليش المشكلة في التربية يعني؟
0: بين المعلم وبين السلطة.
1: حلو. إذن التربية أنا الآن بغيت ليش يعني التربية إيش دخل في هذا الموضوع بس؟
0: والله ما نحن عارفين إيش دخلها.
1: لا يعني انتوا انتوا الان انتوا لما تقدمتوا للمحكمه
0: ما يوقع بينهم ما يلعبوا الدوام
1: معلش يا استاذ عبد الله.

0: هو العقد بينهم وبين السلطة. نحن معاهم ومع المعلم قلبا وقالبا، ما في صفات هذا ولا نكره شيء للمعلم، هم اللي أخولنا، لكن العملية التعليمية تستمر أول مرة وبعدين يفاوضوا السلطة. وأنا بقول لك حاجة إضافية من عندي يعني، وكانت يعني مش مزمزمة، زي ما انسحبوا من اللجنة الذي شكلها السلطة المحلية يذهبوا إلى السلطة ويعاودوا اللجنة من جديد، وبعدين يروحوا ويستمروا في الفوضى.
1: يا أستاذ أحمد، عبد الله لكي يعني نعطيك آخر الفرصة الأخيرة الله يحفظك معليك، وليس آخر بيننا إذاعة المكلمة مفتوحة لأي قضية تناقشها بإذن في برنامج كالها. أنا معلك أستاذ عبد الله، معلك بعطيك
2: أنا في برنامج يا أخي،
1: معلك بعطيك الحديث، ما قلت لك خلاص انتهى. لا لا لا ما فهمت، الله يحفظك تجيوني مفعل شوي أنت. أنا أقول لك بسألك سؤال،
2: أنا نايم أفراجي ما أنا
1: منتهي، ما عليك. طيب أنا بسألك سؤال وبعدها إن شاء الله وبعدها يكون الحديث طيب. سؤال، لماذا الإضراب في الساحل فقط بس؟ ارد على سؤالي وخذ راحتك، ما بقاطعك، تفضل.
2: الإضراب في الساحل لأن الساحل عنده قرار محكم، أما الأستاذ أنور يقول نحن مقفلين، لا يا أخي.
1: إيش
2: مو بالمقفلين، نحن قمنا بإضراب قانوني، إذا كان القانون معه صح فنحن مقفلين، أما إذا كان القانون ينص إنه لنا حد بالإضراب فما يحق لأي شخص يقول إنه النقابة مقفلة، النقابة يمشي وفق قانون الإضراب، لا حد يقول مقفلين.
1: طيب أستاذ الله،
2: سلام
1: الله،
2: نحن ما نحن مقفلين أبدا.
1: أنا واثق إنه ما تعطون زول الكل زي ما قال سيد أنور، وأنت الآن الكل مع الاستمرار العملية التعليمية. لكن بس الله يحفظك معلك.
2: أنا الآن لما يقول إذا بدو يقول الإضراب بالشرط علينا، نحن نكون معكم، أنتوا لازم تكونون معنا سواء كان مضربين ولا ما نحن مضربين.
1: أكيد أكيد, أكيد أكيد.
2: ومن إدارة التربية.
1: صح كلامك، أنا معك في هذا الكلام، لا نختلف عليها اثنين، النقابة والتربية في مساق واحد لحل هالقضية. لكن السؤال يطرح نفسه الآن سيد عبد الله، متى تحل هالمشكلة اللي كان يدعك؟
2: والله أنا أتمنى بكرة الطالب يكون في المدرسة هو
1: يعني نفهم إنه أنتوا لا مصعدين في النظام.
2: بكرة أتمنى.
1: لا معلش أستاذ عبد الله، يعني لو قلت الأمور في مساقها نتحدث فيه إنه أنتم الإضراب مستمر.
2: ال
1: ال إذا لم يتم تطبيق قرار محكمة الإضراب مستمر.
2: الإضراب مستمر والحوار
1: مفتوح.
2: الموضوع.
1: يا سلام عليك، شكرا لك استاذ عبد الله.
2: يلا
1: اذا في عندك اضافه ولا شيء؟
2: والله ما عندي اي اضافه الا ان اقول على اداره التربيه والتعليم تكون يد واحده مع المعلم.
1: طيب.
2: لانتزاع حقوقه اللي يدخل المحكمه يعني.
1: انا اشكرك استاذ عبد الله الخمشي رئيس نقابه،
2: عندنا مطالب كثيره، مطالبنا كثيره ولكن كلها مطروحه

0: الله
1: وانا اشكرك حقيقه طالما انه باب الحوار مفتوح لم يغلق بينكم بين التربيه والسلطه المحليه حقيقه هذا شيء يرفع الراس ودائما المفترض ان يكون الحضاره هذه تحاور في هذا الموضوع فانا اشكرك استاذ عبد الله على مداخلتك هذا واتمنى لك التوفيق باذن الله وطالما انه باب الحوار مفتوح و سامحنا على انه يوم قد يكون ضغطنا عليك بعض الاسئله كان هذا
0: جيد لا لا لا لا لا
1: وثيك كل السنه نحن دائما ابواب مفتوحه اذا عبد مكلم بقياده الاستاذ افراح جمعه خان هي دائما عقده في حلقه وايد المجتمع شكرا لك استاذ عبد الله
0: شكرا لك
1: شكرا لك الله يحفظك شكرا لك تعليق استاذ احمد على ما تفضل استاذ انور لكن نفتح الخط المره اخرى تفضل
2: شكرا جزيلا للاستاذ عبد الله واستاذ انور طبعا نحن النقطه كان اثارها الاستاذ عبد الله انه هناك المتعاقدين حوافزهم اقل من ايش من المحافظات الاخرى اللي نعرفه نحن حقيقه انه في عدن عاصمه الجمهوريه الان المتعاقد ياخذ 50,000 ريال بعد الضريبه 42,000 ريال بينما في حضرموت 80,000 ريال 80,000 ريال اتمنى انها تكون في زياده لهم طبعا نحن دائما مع المعلمين وفضل استاذ عبد الله نحن مع النقابه في الحقوق في حقوق المعلم والشيء الجميل ان السلطه المحليه دائما بسمعناها من اكثر من محافظ من المحافظين السابقين ومن المحافظ الحالي انه كلما كانت هناك ايرادات المحافظه ممتازه بيتم هناك دعم التعليم هذا هذا هذا هذا هذا هذه بشائر اذا يكون هناك سلطه محليه واقفه لجانب التعليم
1: طيب معك استاذ احمد سلوك ظهرنا مسمعنا اتصال السلام عليكم
3: وعليكم
1: تفضل يا اخي تفضل بسالم يا
3: تفضل استاذ زين البرنامج لمناقشه
1: معلش عبد الناصر معلش انا عامل وقت حط السؤال اللي عندك الله يحفظك بس حط سؤالك
3: السؤال المفروض اول المفروض يكون ممثلين عن المتعاقدين موجودين في البرنامج
1: طيب شكرا لك شيء ثاني
3: ايوه شيء ثاني هل العقود التي يراد منها ان يوقعوا عليها المتعاقدين عقود منصفه
1: طيب حلو هذا سؤال ممتاز
3: ثالثا أيوة. ثالثا هل لدى التربية البديل إذا تم إلغاء التعاقدات هل لديها البديل
1: طيب حلو الآن نسمع رد من السيد أنور طيب اسمع خلي بس أنا برد عليك في وجهي بسيد السؤال اللي موجه لي أنا شخصيا بما يخص أنه المفروض يكون الآن نحن يبدو أنك ما سمع الإذاعة أنت
3: نعم
1: أسمع ما أسمع هذا مشكلتك نحن الآن كنا على تواصل
3: للأسف ما
1: أسمع ما قلت لك هذا مشكلتك نحن الان عشان نكون مصروفين كنا على اتصال اكثر من 20 دقيقه مع الاستاذ عبد الله الخنبشي وخلنا يطرح كل ما عنده فشكرا لك شكرا لك سمار رضا شكرا لك
4: طيب شكرا جزيلا بالنسبه للمتعاقدين المفروض هي اذا معاهم نقابه المتعاقدين مستقله والله نحن نرحب بذلك نقابه وضاعت حقوق
1: يعني
4: جيب لي يعمل له نقابه ويعترف بها في الشؤون الاجتماعيه
1: يعني يطب المثل يعني اذا رحب فوق الاموال
4: تو ما مشكله اما اذا مثلا النقابه هذه اللي دعت للتعطيل بتتكلم عن حقوق المتعاقدين والرسميين ويجي هذه يريد النقابه بتكون معنا 8 نقابات لو نحسبها لك 8 نقابات
1: طيب معنا
4: 8 العقود هذه يراد منها هل منصفه غير منصفه؟ نكرر نفس المكان اعمل لك نقابه وروح عند السلطه وشل لك عقد ينصفك
1: السؤال
4: البديل والله شو نبغى اقول لك على الرغم هذا ما مش من واجب لا نقابه هذا مسؤوليه التربيه
1: مش الدوله كامل
4: هذا مسؤوليه الدوله في البديل الذي انا اقول لك السلطه والدوله اللي جابت 20,000 متعاقد مش قادر تجيب
1: السؤال في الاخير
4: دوله في النهايه
1: يعني السؤال هذا المفروض يوجه للسلطه
4: انت في النهايه بعتي عدد من المتعاقدين نحن نريد بدلهم يا التربيه جابت ما جابت
1: هي تفضل اخي من معي الو تفضل معي
0: الو
1: تفضل اسمعك من معي الله يحفظك
0: حياك معك عبد الله العماري
1: بسرعه الله يحفظك حس ما شاء الله ما في معنى وقت الا دقيقتين تفضل
0: دقيقتين شكرا
1: لا دقيقة لك ودقيقة لغيرك تفضل دقيقتين معنا برا تفضل
0: حياك اولا العقود اللي تكلم عنها الاستاذ انور النقابة او النقابة هي طلبت هذه العقود سؤال الاستاذ انور هل النقابة هي اختارت هذه العقود نفسها بهذا السير هل اطلعت النقابة على هذه العقود
1: طيب دقيقة طيب من صار محوري مهم جدا استاذ حسن في كلمه
4: شوف انا بقول لك النقابه مطلعه على كل شيء لانها عضو في لجنه في السلطه المحليه وانا بضيف له حاجه جديده يعني بضيف له بند كيف تدخلت في النقابه في العقد كان في بند يقول ايش يقول على المتعاقد اذا غاب عن العمل باسبوع بشكل متصل أو بشكل منفصل 21 يوم يتم الاستغناء عنه. تمام؟ هذا في العقد قبل ذي العقد.
1: العقد الأول.
4: العقد الأول. فجأة في مستشارين أفادوا للنقابة إنه ابعدوا 21 يوم وخلوا الأسبوع وكان ضرر أكثر على المتعاقد.
1: طبعًا طبعًا عشان يعني
4: في مستشارين كان هدفهم ما نداري يعني زي ما الأخ اللي كان يعمل لحمد بن رحمن إنه يعني هل راضين عن العمل؟
1: لا لا لا
4: بنفس الآلية. بنفس الآلية. بنفس الآلية في ناس تريد الضرر بناس معينة ثانية. طيب. فقال لهم ابعدوا 21 يوم خلوا الأسبوع.
1: تفضل يا سيدي.
0: يعني هذا العدد الموجود الآن هل هذا وافقت عليه النقابة وطلعت عليه؟
4: طلعت عليه.
1: سمعت الكلام يا سيدنا
4: طلعت عليه شافت
1: يقول لك طلعت عليه النقابة
4: بعدين موافقة عنه مش موافقة هذا راجع لها انما طلعت عليه
1: شكرا لك يا اخي استاذ احمد لك تعليق تفضل ما اعرف شو يعني دقيقتين ثلاث دقائق
2: شكرا جزيلا نحن طبعا مع نهاية هذا البرنامج
1: كان المفروض انه نسمع اكثر لكن خلاص هذا جديد البرنامج
2: الحمد لله
4: مع
2: جالسين
4: معالي
2: الحمد لله شكرا شكرا لكم وحي الاخوة المستمعين والمتصلين ونقول دائما ان التعليم قضية مجتمعية
1: نعم
2: اتمنى من الاخوة في مكتب الوزارة في السلطة المحلية بالمديرية بالمحافظة بالاخوة في المجتمع ابناء المكلة ان يكونوا سند دائما للتعليم وهذا حقيقة ملمسة دائما فقط نحن الان في هذه الإشكالية اتمنى تكاتف الجهود ونقف دائما الى جانب المعلم ونعمل هناك على الحلول الإيجابية تجاه هذا المرحلة بالذات
1: يعني يقولون خلاص سرقنا هذا الاتصال بنجور خاطره أنا أتصال عليكم تفضل يا أخي ما في إلا دقيقة واحد تفضل من معي تفضل دقيقة الله يحفظك برامي انت هذا كان كلام خاطرك تفضل
0: لا جاء من جغرافيا كنت خطيجي ما أنت جغرافيا
1: من؟
0: جغرافيا نحن بليك حدفوها
1: طيب بإذن الله سعر بإذن الله
0: جغرافيا
1: يقول حدفت من منهج
0: هذا صح هو
1: شو حدفت هذا لا لا معنا مغلوطة يقول ما حدفت الأخوان ما حدثت الجغرافيا موجودة الله يحفظك
0: موجودة موجودة كلها كامل بالباب حب هذا الظهور فيه
1: اسمع السادر عمر عليك
4: ما فيش حذف الحذف وإذا في حذف يتم للثالثة ثانوية أما بالنسبة للفصول من 1 إلى 12 نفس المناهج والأمور طيبة إن شاء الله بإذن الله تعالى أي حذف يتم في مناهج الثالث ثانوي عند امتحانات الشهادة وتحدث مواضيع
1: شكرا الله يحفظك
4: شكرا
1: حياك
4: يعني
1: طبعا عزيزي المستمع عزيزي المستمع يعني قبل أن أنهي هذه الحلقة حقيقة يعني أصبح الطالب وولي الأمر هو الضحية الوحيد بين مطقة وسندان التعنت يعني الآن وضحت أنا حقيقة أشكر حضور الأستاذ أنور عبد الدائم والأستاذ أحمد بن رحمن يعني حتى أنا كنت معلومات لم تكن لدي أسمع من الشارع وأبحث في هذا الموضوع لكن حقيقة بانت أنه هناك في شرخ موجود بين النقابة وبين السلطة المحلية وصارت الوسيط بين التربية والتعليم فأتمنى بإذن الله وكنت أتمنى أن تطول هذه الحلقة اللي استقبلت اتصالات كثيرة لكن مداخلتها مع الأستاذ عبد الله الخنبشي رئيس نقابة المعلمين كانت أخذت كثير من الـ الـ الـ وهذا من حقه فلا يسعني في الأخير لا أتمنى بإذن الله أن تحل هذه المشكلة ولا تطول الضحية الطالب ولا الأمور أشكر كل القائمين والساعين على حل هذا المشكلة نحن في إذاعة مكلا إن اضطر الأمر إلى أن احنا نعقد حلقة أخرى على استعداد وأن إذاعة التربية أيضا رحبوا بهذه الفكرة أستاذ أحمد الرحمن وأستاذ أنور وأشكر العزيز أمين بعباد الذي فعلا أول ما اتصلت عليه مباشرة نبدأ بأنه ستكون الحلقة على مباشرة في الأخير لا يسعني إلا توجه بشكر جزيل لله سبحانه وتعالى ثم للأستاذ أنور عبد الدائم رئيس شعبة التعليم العام مكتب وزارة التعليم على رحاب صدره وايضا الاستاذ احمد الرحمن الذي فعلا انا قد كنت يعني شويه كنت منفعل في طرح الاسئله عليه وهذا واشكره ايضا على رحاب صدره شكرا للاستاذ عبد الله الخنبشي رئيس نقابه المعلمين والذي اتمنى باذن الله واشكره على فعلا على رحاب صدره وسعت صدره لتقبل اتصالاتي وشكرا للوصول للعزيز المخري اسامه عمر جابر والعزيزه مادلين باكود من اداره الاعلام جديد تحياتي انا في بخريبه نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة وأتمنى بإذن الله الله يغادرنا هذا الأسبوع الله يتحلت هذه المشكلة دمتم في حفظ الله

هوا تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا نقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم ما جاء في الأنباء. أعلنت قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاح قوات الدفاع الجوية الملكية السعودية فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي في بيان نشره في حسابه على منصة إكس أن تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية واستمرار محاولتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، المدينة التي يسكنها أكثر من 8 ملايين مواطن ومقيم، يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج في سلوك إرهابي وعدائي. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في بيش والطائف وفرسان ويبع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة قيادة وحكومة وشعبا ودعمها للإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة وتحالف دعم الشرعية لردع الاعتداءات وحماية أمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن استهداف المنشآت الصحية والإنسانية أو تعطيل عملها لا يقتصر أثره على الإضرار المادية بل ينعكس بصورة مباشرة على المرضى والمصابين والأطفال والنساء والنازحين والفئات الأكثر احتياجا إلى الخدمات الأساسية، ويحرم المجتمعات المتضررة من خدمات حيوية تزداد الحاجة إليها في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وجددت الوزارة في بيان صادر عنها التأكيد على أن حماية المنشآت الصحية والعاملين الصحيين وضمان وصول المدنيين إلى الرعاية الصحية مسؤولية إنسانية أساسية، وأن الخدمات الصحية والإنسانية ينبغي أن تظل مصانة ومحمية من آثار النزاع بما يضمن استمرارها في خدمة المواطنين في جميع المناطق المتضررة. وأدانت بشدة ما تتعرض له عدد من المنشآت والبرامج الصحية والإنسانية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي من أعمال نهب وعبث واعتداء طالت عيادات طبية ومرافق وخدمات أساسية بما يهدد استمرارية تقديم الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية للمواطنين والنازحين. تفقد وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري ومعه مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس حسام غيثان أمس

0: إغلاق المياه الشروج للاطلاع ميدانيا على الأضرار التي لحقت بالحقل وخطوط نقل المياه جراء السيول، ومتابعة أعمال الصيانة والمعالجات الفنية الجارية لإعادته إلى الخدمة. طلع الوكيل على حجم الأضرار ومستوى الإنجاز في أعمال الإصلاح والربط والتي تنفذها الفرق الفنية التابعة للمؤسسة والجهود المبذولة لاستعادة الجاهزية التشغيلية للحقل ومعالجة تداعيات السيول. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربع على نتائج النزول الميداني الذي نفذته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمديريات الوادي والصحراء إلى مديرية العبر وحصر الاحتياجات وتنظيم أوضاع النازحين. وخلال اللقاء استمع الوكيل إلى تقرير مدير الوحدة التنفيذية يزيد الجابري حول وما تم التوصل إليه بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية العبر، وفي مقدمتها الاتفاق على استحداث مخيم جديد بصورة عاجلة تحسبا لموجة نزوح متوقعة في ظل التطورات والأحداث المتسارعة. مستمعينا الكرام، من إذاعة المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم عرض أنباء 11. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام في 11:15 تستمعون إلى الحلقة الرابعة من المسلسل اليومي عبدو كرتي. إلى ذلك الموعد نستمع إلى غندرة في أغنية

0: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار عليه أي رجع عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. رواه مسلم. والمتنطعون هم المبالغون في الأمور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء. عليه أن صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأسي 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم، يعني العشاء. قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا، ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعين الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت. موتى.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحلقة عن صدق العزيمة. لقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه خاطب أصحابه وقال لهم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. ما هي يا رسول الله؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: علمهم دعاء يسمى هذا الدعاء بدعاء الكنوز. قال لهم: قولوا: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. إذا تأملنا هذا الدعاء النبوي، فموضع الشاهد منه أنه طلب من أن الله، أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الدعاء هو كنز، وكل فقرة من فقرات هذا الدعاء هي كنز من الكنوز. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا أن نطلب من الله تعالى أن نسأله عز وجل عزيمة الرشد، وهذه هي صدق العزيمة، أن تكون صادقا في عزيمتك، أن تكون قوي العزيمة، أن تكون همتك قوية. وهذا هو الذي طلبه الإسلام منا. إن الله أمرنا بالمشي في مناكب هذه الأرض، أمرنا بالسعي، أمرنا بالجد، أمرنا بالعمل. منح الله كل إنسان عقلا راشدا، منحه فكرا ثاقبا، زوده بالعلم وبالعقل، ويسر له أسباب الكرامة والعزة. ولهذا لقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين أصدق الصادقين، معلمنا ومرشدنا، صلوات ربي وسلامه عليه. إذا أراد المسلم أن يكون سعيدا في حياته، فينبغي أن يكون صادق العزيمة قوي الهمة. لا ينبغي لك أن تتكاسل، لا ينبغي لك أن تتكاسل عن عمل صالح، لا ينبغي لك أن تتكاسل عن أداء الصلاة في وقتها. كيف تتكاسل عن أداء الصلاة في وقتها والحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول حينما سئل عن أفضل الأعمال: قال: الصلاة لوقتها. كيف تتأخر وتتكاسل عن أعمال صالحة أنت قادر عليها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال، وكررها 7 مرات: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى، أو غنى مطغية، أو مرضا مجهزا، أو مرضا مفسدا، أو الموت؟ فشر غائب ينتظر. اغتنم صحتك قبل أن يأتيك المرض، اغتنم المال قبل أن تكون فقيرا، اغتنم وجودك في الحياة قبل أن يفجعك الموت وتندم ندامة لا قبل لك بها. إذن عليك أن تبادر بالأعمال الصالحة، والمبادرة بالأعمال الصالحة هي صدق العزيمة، تكون صادقا في عزيمتك، قوي العزيمة. وهكذا كان الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وجد شيئا من الصدقة كره أن يؤخره، عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها المستمعون الأكارم، من نقول من أراد أن ينال مراتب الكمال، من أراد أن يبلغ من الرفعة والشرف ما بلغ عظماء الرجال، فليضع نفسه دائما في مواضع الجد في مسالك العمل، ليجاهد في هذه الدنيا مزودا نفسه بخلق الاحتمال، بالحلم، بالجهاد، بالثبات، بالصبر، وسيحل لك ما وعدك الله سبحانه وتعالى من الاستخلاف في الأرض. لو كنا صادقين في عزيمتنا، أقوياء ثابتين، لما قدر علينا أحد. ينبغي أن يتحلى المسلم بصدق العزيمة. وأقول أن صدق العزيمة لا بد له من أمرين: الأمر الأول الصبر، والأمر الثاني التقوى. وبالصبر والتقوى تنال سائر الأمور، ويحصل الإنسان على سائر مراداته. يقول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله يخبرنا بأننا سنبتلى في أموالنا وسنبتلى في أنفسنا، وهذا هو الحاصل في هذه الأزمان. ونسمع من الكفار أذى كثيرا، نسمع من الذين أوتوا الكتاب أذى كثيرا. ما المطلوب منا؟ المطلوب منك لكي تكون صادق العزيمة أن تكون صابرا، وصابرا وأن تكون متقيا. الصبر على درجات، تكون صابرا عن المعصية، وهذا هو أعلى درجات الصبر، أن تصبر عن المعصية، وأن تصبر على أداء الطاعة، وأن تصبر على المصائب. إذا اجتمعت هذه الأمور نلت خيرا كثيرا، ونلت الخير الكثير، ونلت صدق العزيمة. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، أن الاستمساك بتعاليم ديننا وإرشادات كتاب ربنا، وتخلقنا بأخلاق رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، هو سبب فلاحنا ونجاحنا وفوزنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: إذاعة المكلا تقدم

0: بريد المستمعين
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أصدقاء البريد والصديقات،
3: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
2: هذه حلقة جديدة من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين، على المحبة الدائمة والصداقة الصادقة تجمعنا معكم وبكم هذا الأسبوع.
3: فأهلا بكم أينما أنتم إلينا الآن تستمعون،
2: ومرحبا بكم من كل مكان أنتم منه إلينا تكتبون،
3: حيث نسعد بصحبتكم مع الكلمة الطيبة،
2: ونسعد بصحبتكم مع الغنوة المعبرة،
3: ونسعد بصحبتكم مع النغمة الطروبة،
2: وتحية وسلامة

0: أصدقاء البريد والصديقات.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: مع صديق برنامجنا الفنان المبدع من حي الشهيد بالمكلة
1: سعيد سالم بازهر، نبدأ استعراض مساهمات أصدقاء وصديقات بريد المستمعين لهذه الحلقة، حيث يقول صديقنا أبو هشام سعيد سالم بازهر مستهلا مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
0: قبل أن تكون قويا كن رحيما، فالرحمة للأقوياء المتمكنين،
1: وقبل أن تكون شاكرا كن صبورا، فالشكر في الابتلاء أولى وأحق،
0: وقبل أن تكون كريما كن خلوقا، فالكرم لا يتبعه من أو أذى،
1: وقبل أن تكون مثقفا كن إنسانا لائقا بثقافتك ومستحقا لها.
0: ثم يختتم أبو هشام صديقنا الفنان المبدع من حي الشهيد خالد بالمكلة مساهمته لهذا الأسبوع مبتهلا إلى المولى تبارك في علا قائلا:
1: يا رب كل شيء في يدك، أنت الذي لو أعطيت كل منا سؤله ما نقص من ملكك مثقال ذرة،
0: فهب لنا من فيض جودك يا الله وأجب دعواتنا،
1: وارزقنا اللهم حظ الدنيا ونعيم الآخرة،
0: واجعلنا من المقبولين يا الله، آمين يا رب العالمين.
1: وشكرا لك يا صديقنا أبا هشام من حي الشهيد خالد بن مكلة الفنان المبدع سعيد سالم بازهر على هذه المساهمة.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: ومن جول الشفاء بالمكلة تقول صديقة برنامجنا الدائمة المثابرة جيهان سعيد في مساهمتها لهذا الأسبوع تقول:
1: قال ابن القيم رحمه الله: أربعة أشياء تمرض الجسم:
0: الكلام الكثير،
1: والنوم الكثير،
0: والأكل

0: الكثير
1: والجماع الكثير.
0: وأربعة تهدم البدن
1: الهم
0: والحزن
1: والجوع
0: والسهر.
1: وأربعة تيبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته
0: الكذب
1: والوقاحة
0: وكثرة السؤال عن غير علم
1: وكثرة الفجور.
0: وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته
1: التقوى
0: والوفاء
1: والكرم
0: والمروءة.
1: وأربعة تجلب الرزق
0: قيام الليل
1: وكثرة الاستغفار بالإسحار
0: وتعاهد الصدقة
1: والذكر أول النهار وآخره.
0: وأربعة تمنع الرزق
1: نوم الصبح
0: وقلة الصلاة
1: والكسل
0: والخيانة.
1: وشكرا لك يا صديقتنا جيهان سعيد من جول الشفاء بالمكلا على هذه المساهمة.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: ومن الغار الأحمر بالمكلا يقول صديقنا أبو علي عبد الله عمر المرفدي في مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
1: قيل للإمام الشافعي:
0: أيتخاصم الرجل مع أبويه؟
1: قال:
0: ولا مع نعليهما.
1: وقال عالم آخر:
0: إثبات الحجة على والديك عقوق حتى وإن كنت على حق.
1: بر الوالدين كما يقول صديقنا عبد الله المرفدي: بر الوالدين أن تفعل كل ما يسعدهما دون أن يطلباه منك.
0: فانتبه كما يقول أبو علي المرفدي عبد الله عمر: انتبه أن تجمل منطقك مع الناس ولا تكترث لمنطقك مع والديك.
1: وإنها غاية الانتكاسة أن يكون كلامك مع الناس أجمل من كلامك مع والديك.
0: ثم في سياق مساهمته لهذا الأسبوع يتساءل صديقنا عبد الله المرفدي قائلا:
1: متى تعرف أنك كبرت؟
0: ثم على تساؤله هذا يجيب صديقنا عبد الله المرفدي، يقول:
1: تعرف أنك كبرت حين تبدأ بالخوف على والديك أكثر من خوفك منهم.
0: ويختتم صديقنا أبو علي من الغار الأحمر بالمكلا عبد الله عمر المرفدي، يختتم مساهمته هذه يقول:
1: اليتم نوعان،
0: يتم أصغر
1: وهو فقد الوالدين،
0: ويتم أكبر
1: وهو فقد رضاهما.
0: أطل النظر في وجه والديك، فربما يأتي يوم تغمض فيه عينيك لتتذكر ملامحهما.
1: فهم من جعلوك أميرا في صغرك،
0: فاجعلهم أنت ملوكا عند كبرك.
1: فيا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات،
0: ويوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.
1: التوقيع عبد الله عمر المرفدي،
0: المكلا،
1: غار الأحمر.
2: الله الله يرضى عليك يا ابني يا

0: أصدقاء البريد والصديقات.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: في مساهمته لهذا الأسبوع من منقد الشرج بالمكلا يحدثنا صديقنا الدائم المثابر خالد جنزل عن الخوف والقلق. يقول:
1: الخوف والقلق ظاهرة عامة في حياتنا اليومية المعاشة، كما هي في عيادات الأطباء، وهي ظاهرة لا تعني الأطباء وحدهم فحسب.
0: والخوف والقلق ظاهرة طبيعية ومرض أيضا، وكلاهما أي الخوف والقلق هما انفعالات مرتبطة بإحساس الإنسان وبالخطر والتهديد من شيء ما.
1: ثم يقول صديقنا خالد في سياق مساهمته هذه عن الخوف والقلق، يقول:
0: الخوف والقلق انفعال حاضر يتعلق بالواقع الذي نعيشه ونتعايش معه، كالقلق من الامتحانات ونتائجها عند الطلاب مثلا.
1: وفي نفس السياق كما يقول صديقنا خالد قنزل في نفس السياق: لا تحتاج حالات الخوف والقلق إلى علاج بالعقاقير الطبية، بل بالتبصر والمساندة والفهم والتشجيع.
0: وكثير كما يقول صديقنا خالد، كثير ما يحمل إلينا طلابنا قلقهم وخوفهم قبل كل امتحان يدخلونه، مثلهم مثل كل إنسان يعيش الحياة بحلوها ومرها.
1: ويختتم صديقنا الدائم المثابر من منقد الشري بالمكلا خالد قنزل مساهمة هذه عن الخوف والقلق، يقول:
0: تظهر انفعالات الخوف والقلق على الوجه بشكل عام،
1: ويعتبر الوجه أكثر دليلا على وجود الخوف والقلق،
0: فعلينا قدر الإمكان الابتعاد عن مسببات الخوف والقلق لنعيش بصحة وعافية.
1: وشكرا لك يا صديقنا الدائم المثابر من منقد الشرج خالد قنزل على هذه المساهمة.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: صديقة برنامجنا الدائمة المثابرة منار أحمد من حي الحارة بالمكلا كتبت هذا الأسبوع، تقول:
1: من وصايا لقمان الحكيم لابنه: يا بني، بئرا شربت منه لا ترمي فيه حجرا،
0: ويا بني، عصفورا في قدرك خير من ثور في قدر غيرك،
1: ويا بني، اثنتان لا تذكرهما أبدا: إساءة الناس إليك وإحسانك للناس.
0: ثم تقول صديقتنا منار أحمد من حي الحارة في المكلا في ختام مساهمتها لهذا الأسبوع، تقول:
1: ومن وصايا لقمان الحكيم لابنه:
0: يا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر بحسن صمتك،
1: ويا بني، عود لسانك، اللهم أغفر لي، فإن لله ساعات استجابة لا يرد فيها سائلا،
0: ويا بني، لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فتلفظ،
1: ويا بني، لا تأكل شبعا على شبع، فإنك إن تلقه للكلب خير من أن تأكله،
0: ويا بني، اتخذ تقوى الله تجارة يأتيك الربح من غير بضاعة.
1: وشكرا يا صديقتنا الدائمة المثابرة من حي الحارة بالمكلا منار أحمد على هذه المساهمة. أصدقاء البريد والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: ومع وصايا الحكيم لقمان نبقى، ولكن مع صديق برنامجنا من حي السلام بالمكلا هاشم عبد الرحمن السقاف الذي يذكرنا ويذكركم في مساهمته لهذا الأسبوع ببعض من وصايا لقمان قائلا:
0: من وصايا لقمان الحكيم لابنه هذه الوصايا التي قال له فيها موصيا إياه بها:
1: يا بني، إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك،
0: ويا بني، إياك والدين، فإنه ذل في النهار وهم بالليل،
1: ويا بني، نقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم،
0: ويا بني، لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم،
1: ويا بني، حملت الحديد فلم أجد أثقل من جار السوء، ودقت المرارة كلها فلم أذق أشد من الفقر،
0: ويا بني، إذا أردت أن تواخي رجلا فاغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره.
1: ويا بني، إذا كنت في بيوت الناس فاحفظ بصرك، وإذا كنت في مجلس فاحفظ لسانك، وإذا كنت في صلاة فاحفظ قلبك.
0: ثم بعد ذلك يختتم صديقنا من حي السلام بالمكلا هاشم عبد الرحمن الثقاف مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
1: من قواعد السعادة أن يتذكر الإنسان ما لديه من نعم قبل أن يتذكر ما لديه من هموم.
0: صدقت يا صديقنا هاشم عبد الرحمن الثقاف من حي السلام بالمكلا، صدقت.
1: وشكرا لك يا هاشم على هذه المساهمة.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: بعد غياب دام يعود إلينا من مديرية غيل باوزير وتحديدا من مدينة شحير صديق برنامجنا الدائم المثابر الشاعر الملهم أحمد العبد بن جميل.
1: أهلا بعودتك إلينا يا صديقنا الشاعر صاحب الخط الجميل والمساهمات الشعرية الرائعة والنثرية، وسعدا بعودتك إلينا بعد غيابك الطويل يا صديقنا أحمد، ونرجو أن لا ينقطع تواصلك معنا بعد عودتك الحميدة إلينا.
0: نعم يا صديقنا الشاعر الجميل صاحب الخط الجميل من مدينة شحير بمديرية غيل باوزير أحمد العبد بن جميل، نرجو عدم انقطاع تواصلك معنا، ونذهب مباشرة الآن ولضيق الوقت نذهب إلى استعراض مساهمة عودتك إلينا والتي تحدثت فيها عن السنن المهجورة عند بعض الناس والمتعلقة بيوم الجمعة، وقد حدثتها يا صديقنا أحمد بن جميل بالاغتسال والتطيب والتسوك والتجمل، وفي تفاصيل هذا الموضوع تقول:
1: كثير منا معشر المسلمين من يتوضأ ويخرج لصلاة الجمعة كهيئته للخروج لأية صلاة أخرى،
0: في حين يسن للمسلم على حد قول جمهور أهل العلم من المسلمين يسن للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يتطيب ويتسوك ويلبس أفضل ثيابه ويكون في أحسن هيئة له.
1: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، رواه البخاري ومسلم.
0: وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري.
1: وغيرها من الأحاديث النبوية الشريفة بهذا الخصوص. وشكرا لك يا صديقنا العائد إلينا من مدينة شحير بمديرية غيل باوزير الشاعر العذب أحمد العبد بن جميل.
0: أما بخصوص مساهمتك الشعرية التي بعثت بها إلينا، طي مساهمتك هذه فانتظر تقديمنا لها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى من بريد المستمعين.
1: وبمناسبة عودتك الحميدة إلى برنامجنا يا صديقنا أحمد، يهديك مخرج برنامجنا الشاب المبدع أسامة عمر جابر هذا المسمع الغنائي الذي نتمنى لك ولمستمعي ومستمعات أصدقاء وصديقات البريد استماعا طيبا ممتعا له.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: رسائلكم هي أصواتكم التي ننتظرها بشغف الحالم بالحصول عليها،
1: فلا تبخلوا بكتابتها لنا
0: ولا تترددوا في إرسالها إلينا،
1: وانثروا قوارير عطر مساهماتكم القيمة بلوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية. بريد المستمعين،
0: عنواننا
1: المكلة
0: حضرموت،
1: إذاعة المكلة،
0: برنامج بريد المستمعين،
1: واتس أب رقم
0: 777-445-996
1: 777-445-996.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: على المحبة التقينا
1: وعلى المحبة نفترق،
0: على أمل اللقاء بكم وعلى المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين إن شاء الله تعالى.
1: فمن الآن وحتى ذلكم الحين،
0: هذه أجمل تحيات أسرة البرنامج،
1: سعيد علي الحاج من الإعداد والتقديم،
0: مروى صالح السفرة من التقديم،
1: أسامة عمر جابر من التنفيذ والإخراج،
0: إلى اللقاء.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

الذكريات شواهد والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف برنامج أسبوعي، إعداد وتقديم

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحوافي، حافتنا اللي ما نقدر نتخطاها لأي مكان واللي من دخل فيها ما يقدر يفارقها. ولو قلنا بعد المكلا شاق، ده يعني إن بعد حارة البلاد شاق أكثر وأكثر، لأن قلب المكلا هي حارتنا، حارة البلاد. ولو سألت الطير ما بيقصر وبيخبرك إنه إليها لازم يعود، وإن سألت الموج عن بيوتها بيقول لك إنه يصافحها مصافحة حب ولقيا، وإن أجمل عادة لديه أن يزورها في مواسم ريح الشمال وأيام الخريف، ولما يحمل البحر خيره من أسماك تأخذها هذه الأمواج ثاني لداخل بيوت الساكنين، يهديهم خير ربنا ويشكروا نعمته اللي ما تقدر بشيء.

طبعا حافة البلاد كانت أولا العاصمة الإدارية أو أمانة العاصمة الإدارية لإمارة الكسادية والسلطنة القعيطية.

0: عن القلاع العسكرية التي هي في قمة جبل المكلا هي الأكواد، وأيضا النواب العسكرية التي هي في سطح البحر.
1: يا رحمن يا رحيم.
0: كانت توجد نوبتين، نوبة في حافة النوبة بحافة البلاد، والنوبة الأخرى في دار العمودي الذي كانت سابقا الماليشيا أو بجوار ضريح ولية الله الصالحة علوية بتعلي.

نوجه نداءنا إلى الجهات ذات العلاقة والاختصاص أن تقوم مجسمات في كل موقع في أتر طمس. نحدد نحن معالم السوق الأول، سوق عليوة، سوق الهنود، السوق الرسمي، سوق النساء، سوق الشفي لصناعة الحرف اليدوية، الخوص، أسعف النخيل. يعني في فات هناك أسواق لابد نحن نعرج عليها ونحافظ على تاريخها ونعرف جيلنا ونعرف الزائر والسائح بمعالم وآثار هذه المدينة.

0: احنا نقول السدة الاولى لمدينة المكلا طاحت، والسدة الثانية تبعتها، رغم ان السدة الثانية حديثة ولها من المتانة والقوة، ولكن العرف نهى كل شيء.
1: اعزائي، لازلنا نحكي جمال المكلا قديما وجمال حافة البلاد مع الأستاذ جلال عوض محقوس ابن الحافة وأحد نجبائها ومحبها للنخاء. أهلا وسهلا فيك أستاذي.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: طبعا أستاذ جلال، نحن في حلقة جديدة بعد انقطاع شهر كامل تقريبا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأيضا عيد الفطر المبارك. نستكمل حديثنا عن حافة البلاد، هذه الرقعة اللي رغم المساحة الصغيرة لها إلا أنها اكتنزت الكثير من الثقافات والكثير من التاريخ والكثير من الأحداث اللي فعلا نقدر نقول إنها هي النواة الأساسية لبناء مدينة المكلا.
0: صحيح أختي أروى، الحديث عن حافة البلاد حديث طويل لا نستطيع أن نوجزه في هذه الحلقات، ولكن نحن نعطي هناك خلاصات لهذا الحدث التاريخي، لهذه الحافة العريقة والعابقة في تاريخ مدينة المكلا. طبعا حافة البلاد كانت أولا العاصمة الإدارية أو أمانة العاصمة الإدارية لإمارة الكسادية والسلطنة القعيطية قبل أن تطلق على المكلا عاصمة للسلطنة القعيطية في عام 1912. طبعا حافة البلاد فكانت هي مثابة العاصمة الأساسية الأولى، وهي النواة الأساسية لمدينة المكلا كما سبق وأن تحدثنا عنها وعن الكثير من النقاط التي تخص هذه الحافة. خلينا اليوم نتحدث عن المعالم والآثار التاريخية لمدينة المكلا، لحافة البلاد عفوا، لكونها مدينة المكلا القديمة. طبعا هناك توجد العديد من الآثار والمعالم التاريخية لكل الحقبة التاريخية التي حكمت مدينة المكلا منذ الإمارة الكسادية أو ما قبل الإمارة الكسادية، الكيان الاجتماعي الأول المؤسس، ثم الإمارة الكسادية، ثم السلطنة القعيطية. أيوة، فهناك كثير من المعالم التاريخية. نحن تحدثنا فيما سبق عن القلاع العسكرية التي هي في قمة جبل المكلا، هي الأكواد، وأيضا النواب العسكرية التي هي في سطح البحر، وهي بمثابة قلاع بحرية تحمي وتحصن المدينة من أي سيطرة وهيمنة من قبل قراصنة البحر في ذلك الوقت. فكان البحر هناك القراصنة تجوب في فترات متتالية. طبعا حافة النوبة، أي النوبة العسكرية، سميت حافة النوبة بالنوبة العسكرية التي كانت موجودة في هذه الرقعة الجغرافية من حي الشهيد خالد، حافة البلاد التي تقع في الجزء الأمامي أو في اللسان الممتد نحو اتجاه الجنوب والشرق. فهناك نوبة عسكرية فيها المدافع، ويقال إن هذه النوب وهذه القلاع العسكرية بناها الفرس، وسبق أن تحدثنا عن الفرس حينما أتوا إلى المكلا وإلى الشريط الساحلي أثناء في فترة مقتل سيف بن ديازن في شمال اليمن، وتاريخ كبير، ولكن نحن نعرج على هذه الحقبة التاريخية. فهذه النوب كانت توجد نوبتين، نوبة في حافة النوبة بحافة البلاد، والنوبة الأخرى في دار العمودي الذي كانت سابقا الماليشيا أو بجوار ضريح ولية الله الصالحة علوية بيت علي. فهذه النوب هي بمثابة قلاع عسكرية حصينة تدافع عن الأرض. ومن ذكاء ودهاء من بنى هذه النوب، جعلها من نفس خامة الصخور البحرية، أي القشران، القشار الذي نطلق عليها القشار حتى لا تبان إنها معلم دفاع أو حصن للعدو.
1: تمويه
0: بالضبط، تمويه. فيجعلها هناك أنها صخرة بركانية، صخرة بحرية مثل الصخور المتواجدة في جميع أنحاء الساحل الحضرمي. فبنيت من الحجر الأسود ومن الجص اللي هي النورة، عندما تراها من البحر أنت لا تميز هذه القلعة. والقلعة هناك محصنة بالمدافع والعتاد والرجال وما يحويها. إضافة إلى القلاع والنواب العسكرية اللي هي الكوات الثلاثة، فعدين القعيطي جي وأضاف كوت رابع. فهذه القلاع أيضا من خامة بيئة الجبل نفسه، عندما تشوفينها من الجبل من البحر ترينها أنها جزء من الجبل ما يميزها على الأطلاق. وهذا تمويه، وهذا يا من خبرة ودهاء
1: الجانب العسكري
0: نعم. أيوة الجانب العسكري والأمني. فكرت فكان الحس الأمني موجود عند الإنسان منذ أن خلق الله هذا الكون. طيب هذه القلاع لا زالت موجودة إلى اليوم في قمة الجبل، أما النوب فقد انتهت.
1: نعم
0: انتهت وحلت بيوت أماكنها هناك لعدم اهتمام ذوي الاختصاص والشان في الدولة للأسف الشديد. طمست هذه النواب العسكرية وما في هناك اهتمام حتى للأكوات، لكن انتهت الأكوات في فترات سابقة، لكن الحمد لله تم إعادتها وصيانتها. شوف الصيانة المستمرة والمتواصلة تعطي استدامة للحفاظ على الأثر
1: صحيح.
0: التاريخ والأثر والمعلم للمدينة. من المعالم الذي يميز حافة البلاد لكونها قلنا أمانة العاصمة والعاصمة الإدارية للإمارة الكسادية والسلطنة القعيطية، أيضا في هناك قصر الحكم للإمارة الكسادية، حصن الكسادي.
1: فين موجود؟
0: حصن الكسادي موجود في حي الشهيد خالد بموقع مدرسة ابن خلدون. وكانت ليش سميت حافة البلاد اعتبروها هي العاصمة بأمانة العاصمة والعاصمة الإدارية؟ لأنه كل الديوان الوظيفي يوجد في هذه الحافة، في هذه الرقعة الصغيرة. البنوك، المحاكم، الدوائر الحكومية، الشركات، المؤسسات، المينا، كل هذه الأمور الإدارية للدولة كانت موجودة في هذه الرقعة الجغرافية البسيطة، منها حصن الإمارة الكسادية. حصن الإمارة الكسادية معلم شاهدا على حقبة تاريخية حكمت مدينة المكلا في فترة من الفترات. للأسف انتهى هذا الحصن،
1: تمت
0: في
1: إزالته
0: الاستقلال.
1: تمت إزالته
0: وتمت إزالته. الجيل اليوم ما يعرف شيء عن الحصن الإمارة الكسادية.
1: هو له اسم آخر تقريبا. له اسم آخر؟
0: لا ما له. لو هناك أقسام مثل السكرتارية اللي هي مدرسة أروى، ومدرسة الشهيد خالد هي المحكمة، والبنوك الذي موجودة كانت، ومركز الشرطة والجمارك والمكاتب التجارية في الجانب الاقتصادي في ما يخص الملاحة البحرية. فكانت هناك معالم موجودة للأسف الشديد كلها طمست وبأيدي أبناؤنا وأهلنا. ما حد تدخل، لا حد يرمي الشيء على الآخرين. لا للأسف الشديد حصل الإمارة انتهى الكسادية، ويأتي بعده مدرسة أروى التي كانت تطلق عليها بالإسكرتارية، أي الديوان الوظيفي الموجود في لهاتين الدولتين. أيضا المحاكم، هذه المنطقة كانت تحوي كثير من المعالم. نحن نطلب الآن من جهات الاختصاص في السلطة وفي مكتب الثقافة والسياحة أن يقوموا هناك بمجسمات في مواقع هذه المعالم الأثرية والتاريخية. مثلا المعلم يكون مدرسة أروى، مدرسة ابن خلدون، هذا هو الموقع كان يحتضن يقوم فيه حصن الإمارة الكسادية. هذا السكرتارية مدرسة أروى كانت كده كده، يعرف الجيل هوية تاريخه وتاريخ أهله وأجداده في مدينة المكلا. أيضا نعرج على قصر ودار الضيافة في المكلا منذ الإمارة الكسادية حتى السلطنة القعيطية إلى ما بعد الثورة، وانتهت في بداية الجمهورية اليمنية. دار السعادة الذي تغنى بها الكثير من الفنانين وتحدث عنها الكثير من الشعراء، ولأنها رمز من رموز المدينة. دار السعادة رغم القدم فيها الأمل ساطع، قال سالم رزق الله رحمه الله. هذا البيت يحوي كان بمثابة دار الضيافة للدولة. انتهى للأسف، واليوم نحن نشوف البيت أمامنا. المين الأول، مين الحطب والخوص الذي موجود في حافة العبيد، تلاشى والآن في محله بيوت قائمة لأناس من أبناء المدينة. نحن نقول خلاص اللي فات مات يا أستاذ أروى، ولكن على شيء الشيء بشيء يذكر. تقام مجسمات في هذا المكان ونبدة صغيرة. نحن قد طرقنا السلطة في هذا الجانب، لكن لا حياة لمن تنادي. صراحة واليوم نحن نكررها من هذا البرنامج الحويف، لكونه جزء لا يتجزأ من هويتنا التاريخية. فنعيد الكرة ونوجه نداءنا إلى الجهات ذات العلاقة والاختصاص أن تقوم مجسمات في كل موقع في أثر طمس.
1: نعم، سنحاول أيضا إيصال هذه الفكرة وهذه للحفاظ على الهوية
0: إن شاء الله. إن شاء الله تكلم فيهم كبير إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله
0: بإذن الله تعالى. دار السعادة، نروح للفرضة الأولى والفرضة الثانية وأشياء كثيرة. الأسواق اللي تحدثنا عنها، اليوم يأتي السائح، نحن نتعب في منتدى البلاد، نقوم بواجبنا اتجاه هويتنا وتاريخنا في هذه الرقعة الجغرافية اللي هي حافة البلاد، ندلل للزائرين للسياح أو للناس المهتمين في المنظمات المهتمة بالجانب التاريخي والتراثي. لكن يا ريت هناك تكون اهتمام أيضا نحدد نحن معالم السوق الأول، سوق عليوة، سوق الهنود، السوق الرسمي، سوق النساء، سوق الشفي لصناعة الحرف اليدوية، الخوص، أسعف النخيل. يعني في فات هناك أسواق لابد نحن أن نعرج عليها ونحافظ على تاريخها ونعرف جيلنا ونعرف الزائر والسائح بمعالم وآثار هذه المدينة. طبعا كثير من الآثار والرموز التاريخية والمعالم التاريخية لمدينة المكلا انتهت، وجزء لا زال موجودا إلى اليوم، مثل أولا نحن نقول السدة الأولى لمدينة المكلا راحت، والسدة الثانية تبعتها، رغم أن السدة الثانية حديثة ولها من المتانة والقوة، ولكن العنف نهى كل شيء.
1: طيب أنا مستغربة يعني كسؤال الذي يراودك ويراود أي شخص، ليش يتم إنهاء أو التخلص من هذه المعالم بهذه البساطة؟
0: والله يا ستة يقولون التاريخ دائما يكتب بلغة المنتصر،
1: نعم،
0: وطمس هوية
1: من هم قبله
0: للأسف الشديد. فهذا نحن دفعنا ضريبتها كأجيال، نحن ومن سبقنا ومن سيأتي فيما بعد. عندما يتحدث واحد يسأل أين سدة المكلا الأولى، سدة المكلا الثانية، فالجيل سيكون جاهل لهذا الأمر. طبعا من المعالم أستاذة أروى كثيرة كثيرة، وبعضها لا زال قائما لليوم، وبعضها لا زال في انهيار إذا لم يسعف في حين
1: الآن تتم صيانته، نعم.
0: مثل قصر المعين القعيطي، قصر حكم السلطنة القعيطية، ما شاء الله تبارك الله، معلم شامخ له من الحقبة التاريخية من حيث المنظر الجمالي، من حيث موقعه، من حيث إمكانياته، فهو أول قصر نظام حكم في جنوب الجزيرة العربية بهذه العظمة، بهذه المكانة، وبهذه بهذه المكانة الاقتصادية والتجارية، يوحي ويعطي مؤشر للزائر أن هناك كانت دولة.
1: وبرضو أنه تفرد بطريقة بنائه
0: طبعا
1: متفرد جدا
0: طبعا.
1: يعني أمس تقريبا أو يوم أمس لما كنت في القصر مريت كذا أحس بشموخ القصر، سبحان الله، يعني كل تفصيلة في القصر تحكي شيء من تاريخه، شيء من فخامته، وأيضا من عمق التاريخ اللي أو الحقبة
0: هم القعطة، نعم، أصحاب دولة ونظام وقانون ونقلوا ثقافة وجاءوا على قوة. لو استدامت هذه السلطنة إلى اليوم لنحن في وضع نحمد الله ونشكره.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت، نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاح قوات الدفاع الجوي الملكية السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. أدلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض ومحاولتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في بيش والطائف وفرسان وينبع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن استهداف المنشآت الصحية والإنسانية أو تعطيل عملها لا يقتصر أثره على الأضرار المادية، بل ينعكس بصورة مباشرة على المرضى والمصابين والأطفال والنساء والنازحين والفئات الأكثر احتياجا إلى الخدمات الأساسية، ويحرم المجتمعات المتضررة من خدمات حيوية تزداد الحاجة إليها في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. تفقد وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري ومعه مدير عام المؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس حسام غيثان أمس حقل مياه الشروج لإطلاع ميدانيا على الأضرار التي لحقت بالحقل وخطوط نقل المياه جراء السيول ومتابعة أعمال الصيانة والمعالجات الفنية الجارية.

0: نفذ مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت عبر إدارة الرقابة والتفتيش حملة ميدانية رقابية استهدفت عددا من المنشآت والمرافق السياحية بمدينة أو بمديرية الشحر في إطار جهود المكتب الرامية إلى تعزيز الرقابة على مستوى الخدمات السياحية وفرض الالتزام بالاشتراطات والمعايير واللوائح المنظمة للعمل السياحي بالمديرية. مستمعينا الأكارم، ختام الموجز، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، في أمان الله.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

صوت من الحكمة الحضرمية، تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نتلمس فيها درب اللهجة الحضرمية بمصابيح صنعت من جمال لنرى تلك الحكمة بين الشعر والمثل. أهلا بكم.

ونبدأ جولتنا اليوم بهذه الحكمة الرائعة للشاعر سالم أحمد بامطرف من إحدى قصائده الشهيرة والتي ذاع صيتها عندما اقترنت باللحن والصوت الجميل للفنان الراحل كرامة مرسال. يقول: ولا يبقى الزمن عحال والماضي قناع يا صاحبي ما بيجي، ولك توديع واستقبال ولك حالات في دنياك فيها تحتجي، على لوح القدر مكتوب لك وعليك محسوب، قلوب الناس مطبوعة على المألوف والمرغوب. مستمعين الأعزاء، كل حرف هنا شكل كلمة، وكل كلمة شكلت صور فنية اجتمعت جميعها لتشكل فلسفة في الحياة يبتكرها دائما بسطاء الناس، لأنهم الناس يستقون من تجاربهم. هي إذن حكم توارثها الناس ورددها كل بما يملك من وسائل الإيضاح، وبامطرف بشاعريته أوضحها لنا شعرا: الزمن يتغير فليس بباق على حال واحد، وما مضى محال أن يعود، فعلينا أن نقنع من عودته ونساير الواقع. هكذا نحن في الحياة، نودع حال ونستقبل حال، من بين تلك الأحوال متاعب تقابلنا وهموم تشغلنا، وكله بقدر كتب على البشر، تحسب في صفائحهم لهم أو عليهم. ليختم فلسفته بحكمة: أن البشر في حياتهم يمضون خلف ما يرغبون ويألفون. ويا لها من حكم أبدع فيها الشاعر ليرددها الناس وكأنها لسان حالهم.

ونذهب بكم أحبتي الآن إلى زاوية المثل، ننتحي هناك جانبا متأملينها وهي تمر أمامنا لنختار منها مثلا فيه معنى، وقد اخترناه. يقول المثل الخبر التالي: دائما ما تأتي الأخبار من حدث معين أو مناسبة معينة أو أخبار الناس في مكان معين، وكل آت يأتي بالجديد من هناك، لذا لن تكتمل الحكاية وسرد الوقائع طالما وهناك من يفد بخبر جديد، لكن الاعتماد دائما على رواية الأخير الذي يأتي من هناك، إذ لديه ما هو جديد، فما بداه الراوي الأول ثم توالت الروايات تكتمل بالذي يأتي من هناك آخر، والخبر اليقين يأتي معه لتكتمل الفصول التي بدأت ممن سبقوا.

0: ومن أقوال شاعر الدان مستور سليمان حمادي: دعونا أحبتي نأخذ هذه الكلمات المترعة بالرجاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، يقول فيها: يا عظيم الرجاء تنظر لعبدك، سيل الأيام عبرها كما يوم عيده، وبحق اسمك وكرسيك وعرشك لا ترد يد اليمنى خلية إذا دعاك. عند تساوي الأيام في مرورها على الإنسان لا يختلف يوم العيد عن غيره، يكون الإنسان في ضيق وكرب لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى، ولن يغير ذلك الحال إلا هو سبحانه. ترتفع اليد بالسؤال في إلحاح، ارتفاع الصوت بالدعاء في خضوع، فليس من باب يطرق في مثل هذه الأحوال، ولا مسؤول يسأل سوى من بيده الأمر والنهي سبحانه وتعالى.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: تنفس برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: المساء يحمل في طياته شوق لغدا، ربما يحمل حنين أو ذكريات نتذكرها. يقول أحدهم: مر عمري دون أن أترك لنفسي بصمة، دون أن أطور من ذاتي. بقيت فقط في موقع الذكريات، ألوم نفسي، ألوم الآخرين. بعد 10 سنوات استفقت على نفسي، رأيت أن الحياة نحن من نصنعها، نحن من نجعل حياة لحياتنا بتطوير أنفسنا. فكم من أحياء ميتون على هذه الحياة، قولوا يا رب. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين الرائعين في حلقة جديدة من برنامج تنفس. طبعا موضوع حلقتنا اليوم موضوع مهم للجميع، ألا وهو تطوير الذات وأثره على نفسية الفرد.

0: نرحب بضيف حلقتنا الأستاذ هاشم العيدروس، مؤسس ومدير عام معهد توب أرب لتنمية المهارات والعلوم. يا مرحبا فيك معنا أستاذ هاشم.
1: يا مرحبا أستاذ آية، ولي الشرف طبعا نكون معاكم في برنامج تنفس، وأحياكم الله. أهلا وسهلا.
0: الله يحييك طبعا، والشرف لنا أكبر بتواجدك معنا أستاذ هاشم. في البداية عرفنا عن تطوير الذات، عن مفهومه، وما هو دور نفسية الإنسان ومزاجه في تطوير ذاته؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم عليه. بداية تطوير الذات مفهومه هو أن يطور الإنسان ذاته من جميع النواحي. تطوير الذات قد يأتي بمواصلة التعليم، تطوير الذات قد يأتي بحضور الدورات، تطوير الذات قد يأتي على شكل قراءة كتب. فالإنسان يقولون اللي ما يتطور يتدهور. طيب، تطوير الذات قد تكون بالخبرة مش بالتعليم فقط، يعني أنا أطور ذاتي إذا أنا عملت مع جهة، اكتسبت علاقات، اكتسبت خبرات معينة من أناس خبراء أكبر مني سنا أو خبرة في هذا المجال. فهكذا الإنسان يتطور، والحياة مبنية على هكذا. يعني أنا مثلا السنة هذه 2024 إذا انتهت السنة هذه وأنا ما في عندي تطور في معلوماتي، في مهاراتي، في مثلا حتى البزنس المال، ما فيش دخل زاد مثلا، فأنا أعتبر أنه أنا ما تحركت، ما تقدمت إلى الأمام. ويقولون إيش؟ إن لم تتقدم تتقادم. إيش معنى تتقادم؟ أي تصبح تتأخر، تصبح قديم. نعم، فهكذا الحياة مبنية على أنه الإنسان يتطور ويواكب التطور. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك واللي هو ما دور نفسية الإنسان ومزاجه في تطوير ذاته، هذه أهم نقطة أستاذ آية. أنه الإنسان اللي نفسيته مثلا محبطة، ملخبطة، منكسرة، مستحيل يتطور. فأنا في دراسة طلعت عليها أن الإنسان ينجح في حياته من خلال عدة أمور: الجانب النفسي، وبعدين في جانب العلاقات، وفي جانب العطاء، وفي جانب الرباني اللي هو علاقتك مع ربك. فالجانب النفسي إذا كان أنت منكسر نفسيا، طبعا الجانب النفسي لو تكلمنا فيه بيطول شرحه، يعني الإنسان قد يتعرض لضغوطات، طبيعي، طبع الحياة البشرية أو الإنسان حتى تواجهه صعوبات، زي ما قال رب العالمين: لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد أي مشقة، يعني تحصل المرأة في بيتها تعاني بسبب إيش؟ زوجها، بسبب أبنائها. نجد أنه شخص يعاني بسبب عمله ومديره في العمل، نجد أب يعاني بسبب ارتفاع الصرف ومش عارف كيف يشتري لأبنائه. فالحياة ضغوطات، الطالب يعاني والطالبة تعاني في مدرستها وجامعتها، فالحياة مبنية على ضغوطات. لكن الضغوطات هذه النفسية اللي يتعرض لها الإنسان، إذا واجهها وحلها، أنت هنا تقوم بأول خطوة نحو النجاح وتطوير الذات. إذا جلست في نفس الدوامة هذه تلوم نفسك وتدور حول دائرة مفرغة من الهم والضيق والغم بسبب الضغوطات هذه وما تخلصت منها، مستحيل تطور ذاتك. فهذه جزئية مهمة لازم نتخلص منها. طبعا طرق التخلص من الضغوطات النفسية، وأن تكون أنا نفسيتي مرتاحة ومزاجي عالي، فأنا أكيد ببدع وبتقبل وبنجح وهكذا. فالخلاص من النفسية والضغوطات النفسية هذه لها أسس ولها معايير ممكن نتطرق لها. نعم، لاحقا.
0: ولكن أستاذ هاشم، يعني هل هناك أسباب محددة تجعل، أو ممكن نقول مبررة، لأنه في هناك أسباب غير مبررة للإنسان تجعله يتوقف عن تطوير ذاته؟
1: شوفي، هو ما في عذر باختصار. يعني لو جينا نتعذر، في أشخاص يقولوا لك أنا ما عندي وقت، ما له ذنب. يعني الوقت هو نفسه حق الصغير والكبير والفقير والغني، كل الوقت عند الناس متساوي. النجاح وأيضا تطوير الذات نفس الوقت، يعني ما حد يتعذر أن أنا ما عندي ضغوطات وأنا عارف أنها تؤثر سلبا. إذن إيش الحل؟ أنا أعالج السبب هذا. طبعا بالنسبة للأسباب، أنا من وجهة نظري أول شيء أسباب نفسية، وأنا أشكرك على التطرق إلى الأمور النفسية لأن هي مربط الفرس، أساس الحياة وأساس نجاحك وأساس تطوير ذاتك. فأول شيء الراحة النفسية، أن أنا أكون والله مرتاح نفسيا وأتقبل وعندي فرصة أطور من نفسي، هذا سبب واحد. السبب الثاني من وجهة نظري اجتماعي. كيف اجتماعي؟ اللي هم حواليك. مثلا إذا أنا أمشي مع ناس محبطين أو مثبطين، كيف أنجح؟ كيف أطور نفسي؟ شخص يقول لك لا بتفشل، انتبه. البيئة اللي حواليك، أصدقائك، بيأثرون فيك، طبيعي. يعني دائما يقولون الصاحب
0: ساحب.
1: ساحب بالضبط. هذا واحد. الشيء الثاني ربما الأهل، ربما الأهل، خصوصا إذا أنت مثلا، يعني مش قصدي أنه إساءة للأهل، إنما بعض الأشخاص أباءهم مثلا أو أمهاتهم متشددين زيادة عن اللزوم فهذا برضو يؤثر على تطوير الذات. قد يكون مثلا العائلة ذكرناها وأيضا الأسباب الاجتماعية الأصدقاء وأسباب نفسية من وجهة نظري فقط، يعني ممكن هو أسباب داخلية عند الشخص بسبب بيئته أو كيف نشأ من صغره أنه شخص بس حدوده هذه، تقول له أنت إيش ناوي تعمل في المستقبل، يقول لك كذا دائرة صغيرة. طيب توسع
0: هاشم منعكس على حياته يعني في علاقاته أيضا مع الآخرين ومع نفسه ومع أسرته.
1: نعم هو شوف ينعكس بالراحة، شوف الإنسان يتبرمج من سن صغيرة، إذا الابن هذا أو الطفل أو البنت تربت على نمط حياة معينة فغالبا بتتقوقع، يعني ما بيخرج من القوقعة اللي فيه هذه. لكن نجد ناس كسروا القوقعة هذه وانطلقوا ونجحوا في حياتهم وطوروا أنفسهم كثير.
0: أنت تقصد أستاذ هاشم أنه الأسرة أحيانا يعني هي تكون لها دور جوهري
1: صحيح
0: في الموضوع، فأنه الشخص ما ينطلق ولا يتطور، بعد ذلك تأتي الأصدقاء.
1: طبعا لها دور إيجابا أو سلبا، يعني في أسر تدعم أبنائها ساعدهم توصلهم، يعني نادر نجد أب أو أم، نادر هو فيه مش أنه نادرا غير موجود، هو موجود بس بقله أنه تأخذ ابنها أو بنتها وتخليها تشارك مثلا في دورات، يعني طفل صغير يعني في سن 11 سنة 12 سنة نادرا جدا، تعال يلا ابني شارك في المسابقة الفلانية، أب يحث ابنه على حضور الحلقات في المسجد مثلا عشان يتعلم ويتطور نفسه، نادرا. لو جينا الآن يعني كثير من في حتى أوقات متأخرة، أنا استغرب في أوقات متأخرة من الليل أو في وقت الظهر نجد أطفال صغار أو أبناء بعضهم شباب يعني في الشارع، تستغرب كيف هذا لو كبر إيش بيسوي، يعني وين أهدافه. العلم كلنا نعرف أنه من الصغر الشجرة إذا عودناها على أنها تنبت وهي صغيرة بشكل مستقيم فخلاص بتنبت بشكل مستقيم ومعه بتتحرك، لكن الطفل إذا بني بشكل غير مستقيم فلما يكبر صعب أن نرجع الشجرة بعد ما تكبر. فالموضوع الأساس يبدأ من الصغر، متابع أبنائنا، نراقبهم، طورهم، نحثهم على القراءة. يعني هل في آباء، أنا عند أتساءل يعني هل أضع سؤال، هل في آباء أو أمهات يشترون مثلا كتب ومجلات لأبنائهم الصغار عشان يحثونهم للقراءة في القراءة؟ والله شيء طيب لو كان موجود صراحة. يعني هل في آباء أو أمهات يجلبون برامج هادفة في الآيباد أو في الجوال عندهم عشان أبنائهم يتعلمون، ولا بس كلهم أطفال وأطفال وكرتون؟ لا، فنعلم أبنائنا من سن صغير هذه الأشياء.

0: لو تطرقنا لنقطة العقبات أستاذ هاشم، كيف يمكن لتطوير الذات أن يساعدنا في تجاوز العقبات؟
1: شوفي، التطوير الذات، الإنسان اللي هو عارف ومتعلم وعارف كيف يتعامل مع الأمور، هو يكون عنده زي السلاح. فأنا عندي علم، عندي مهارة، عندي خبرات، فأنا بتجاوز العقبات. أي شخص مستعد لأي عقبة تواجهها بيتخطاها، لكن شخص ما هو داري وين الله حاطه وين الله جابه، ما يحضر دورات ولا يقرأ كتب ولا هم واصل تعليمه أساسا، ويضيع أوقاته في جلسات ما لها داعي، فأنت هنا معلش يعني راجع حساباتك. فهذه عقبات كبيرة

0: نظر إلى كفاء. إيش معنى الحديث؟ الحديث هذا إنه رب العالمين يقول لي عبده أنا عند حسن ظن عبدي بي، يعني يا عبدي ظن بالله ظن حسن. بعدين أعطاه المجال قال فليظن بي ما شاء، يعني أي شيء. أهل العلم قالوا ممكن تظن إنك أنت بتفكر كذا تحسن الظن بالله إنك أنت من أهل الجنة للدرجة هذه، تخيلي. فظن بالله ظن حسن، الله يقول لك أنا عندك، يعني أنا بوقف معك. واحد قال أنا بظن بالله ظن حسن إنه أنا بنجح في دراستي، طالب جامعة أو طالبة جامعية بينجح. شخص قال بيفتح مشروع، بس أنا واثق إن شاء الله رب العالمين ما بيخيب ظني إنه أنا بنجح في مشروعي، بتنجح رب العالمين يقول لك كذا. فحتى لو في شيء باطنه شر، يعني مثلا بنت تطلقت فرضا لا سمح الله، قالت لعله خير الحمد لله ترضى، ربما لعله خير لها وربي يفتح لها ويعوضها بأشياء أكبر. ونفس الشيء حتى شخص خسر في مشروعه أو رسب في دراسته أو صدم أو أي شيء صار له شر، حتى المؤمن يشاك بشوكة يقول لعله خير ويحسن الظن بالله ربما له خير. فهكذا الأمور تدار يعني.
1: نعم صحيح، إذن هي تدار بالتفكير الإيجابي.
0: نعم صحيح نعم.
1: لكن التفكير السلبي الذي هو يجعلك تضع عقبات قبل أصلا هي ما تخوض هذه العقبات.
0: نعم.
1: ويكون لك عائق يعني في طريق تطوير ذاتك. لو سألتك سؤال شخصي لك أستاذ هاشم،
0: تفضل،
1: كيف رأيت تطوير الذات في حياتك؟
0: شوفي أنا عندي صراحة تجارب مريت بها، يعني أنا بداياتي كانت ممكن نقول متعثرة للأمانة. أنا طبعا مش شاطر في الدراسة للأمانة، يعني دائما أجيب ما جبت حتى من العشر الأوائل، دائما أجيب 19 23 خصوصا رقمين هذه دائما تجي معي من سنة أولى إلى سنة تاسعة.
1: حظي
0: إيه نعم. فأنا كنت في الدراسة يعني أيوة أحفظ وأفهم وكذا، لكن مش نبيه بشكل قوي للأمانة يعني. لكن أمشي أموري، مش أنه يعني أنا ما أفهم أبدا، لا أفهم الحمد لله الأمور طيبة. تخرجت من الثانوية اشتغلت أشغال قاسية، والدي الله يرحمه كان يقول لي يا ابني ثلاث أشياء لك، الشغل ومن ضمنها الزواج، إنه هذا أشياء والدراسة برضو هذا أشياء خاصة بك أنت، أنت قرر اللي تبغاه. فاشتغلت من صغري أشغال قاسية، يعني اشتغلت وأفتخر طبعا. في يوم الأيام كنت أبيع مصة، كنت أسوي سندوتشات،
1: عمل شريف،
0: عمل شريف جدا، وبالعكس أنا أفتخر أن أقول هذا الشيء. لكن كيف الواحد إنه يبدأ في تغيير وتطوير ذاته لا يبقى في نفس النقطة هذه. اشتغلت في صالون حلاقة، اشتغلت في محل بلايستيشن، اشتغلت في مكتبة كنت أبيع أدوات مدرسية وقرطاسية، اشتغلت بعدين درست إنجليزي ودرست في مدارس إنجليزي، اغتربت في السعودية فترة، اشتغلت بعدين في شركات، وهكذا طورت نفسي حبة حبة. ف يعني متى بالضبط النقلة النوعية؟ كانت في عام 2014، يعني حبيت أنه أطور نفسي في عام 2013 بالضبط إلى 2014، يعني استثمرت في نفسي تمام، يعني حضرت دورات يعني قوية جدا، طلعت قرأت كتب كثير. أنا من صغري أصلا أحب القراءة، والمجلات ماجد العربي الصغير هذه دائما كنت أقراها من صغري يعني، فأحب القراءة كثير. فحضرت دورات كثيرة وأحضر عبر النت والحضوريا، يعني ما أفرط والله، حتى بعض الأحيان أدخل في دين، يعني أنا أدخل في دورات بعض الأحيان تقام بالدولار والله أدين المبلغ وأدخله. فاستثمرت في نفسي كثير. الآن أنا قاعد أحصد الحمد لله بفضل الله وبكرم الله وبمنه أنه أحصد الأشياء اللي اشتغلت فيها على نفسي، أنه لما كنت أطور ذاتي وأطور نفسي. فهكذا الأمور، يعني أنه تبدأ بصعوبة، لكن أهم شيء أنك ما تبقى في نقطة الصفر هذه، طور نفسك. يعني مثلا مش أنا ما أقصد فقط التطوير يكون في حضور الدورات أو قراءة الكتب أو لا، طور نفسك حتى بالتطوع، طور نفسك حتى بتعاملك مع الآخرين، كيف تكسب الآخرين بتعاملك الراقي. بعض أحيان تعامل يجيب لك فرصة عمل أكثر من القراءة والحضور الدورات، تعامل مع شخص ملهم أو شخص مدير أو قائد تكسبه ويعطيك فرصة عمل قوية.
1: وحقيقة أستاذ هاشم أنت ما شاء الله عليك يعني أصبحت من الأشخاص المؤثرين في هذا الجانب الحمد لله، في جانب تطوير الذات هنا لدينا عن طريق يعني العديد من الدورات التي تقيمها. وحقيقة فعلا يعني التفكير الإيجابي هو الذي يساعدك في تطوير ذاتك، فزي ما قلت أنت أنه كل شيء نابع من تفكير الإنسان هو نفسه يعني. ولكن أحيانا أستاذ هاشم نجد أن بعض الأشخاص يعني هو ما شاء الله عليه في مرحلة تطوير، يطور من نفسه من قدراته من مهاراته، يدخل دورات، يتعلم لغة جديدة، يكتسب مهارة جديدة، علاقاته طيبة مع الآخرين، ولكن تحدث معه حاجة يعني ظرف مثلا وفاة شخص عزيز فشل مثلا في حاجة هو مثلا كان راغبها ويتمنى انه يعني يحققها في يوم من الايام، وبالتالي توقف عن تطوير ذاته وسيطرت عليه السلبية. ايش رسالتك لهؤلاء الاشخاص؟
0: طيب اول شيء يا استاذ آية، هذا من حسن ظنكم، هاشم مجرد شخص عادي جدا وشكرا لكم، هذا من حسن ظنكم، انا مليان عيوب رب العالمين ساتر علي، هذا واحد. الشيء الثاني موضوع الـ انه انت هل ما زلت تطور نفسك؟ انا اطور نفسي الى الان، احضر دورات الى الان، اقرا دورات، مع ان انا الحمد لله دربت كثير دورات في عده اماكن داخل اليمن، خارج اليمن، في عده محافظات بفضل الله، لكن فوق ذلك ما زلنا نتعلم العلم من المهدي الى اللحد، هذا واحد. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، الانسان اللي تواجهه خلينا نقول سقطات، نكسات، مواقف تؤثر فيه، شوف الانسان هو كتله من المشاعر، يعني نفسيه، يعني يوم فوق يوم تحت، الموقف يودي كلمه، مش ايش موقف، كلمه بعض احيان ترفعك فوق وكلمه تنزلك لتحت. ف الحياه كذا، تجارب الحياه، مواقف. انا متاكد واعرف وعندي قصص حتى واجهتنا، تحصل شخص فقد عزيز، ابوه امه، والى الان عايش في الدوامه هذه السلبيه، او بسبب موقف او خيانه او ظلم او اي شيء، تحصل الشخص هذا يدور في نفس الدوامه، يفكر ومقفل على نفسه. ليه يا اخي؟ ليه؟ انت ما خلقت علشان الشخص هذا او خلقت علشان الموقف هذا، صحيح. انت كذا قد تؤذي، مثلا اذا توفى شخص انت قد تؤذي بسبب انك تتحمل بو تبكي عليه، لا ادعي له، تصدق له. فمهم جدا تتخلص من النقطه هذه. إذا طب التغيير كيف يبدأ؟ قالوا التغيير بالانتقال، بالتحويل. مثلا يعني أنا مثلا عايش في بيئة سلبية، لازم أنا أغير مثلا الأشياء اللي حوالي، المكان، الموقع. حتى الشخص ذاك اللي قتل 99 نفس وبعدين قتل 100، قال أنا حابة أتغير، قال له أخرج من المنطقة هذه، يعني روح تغير. فكثير ناس بتواجههم صعوبات، بتواجههم سقطات ونكسات وظلم وخيانة وقهر، أهم شيء أنك تتخلص منها، لأنه إذا ما قدرت تتخلص منها بفترة قصيرة بتبقى معك تعاني منها. فالحل بالتغيير، الحل صحيح. بالدعاء، الحل ممكن نقول الصدقة، بنية العلاج، بنية التغيير، وهكذا رب العالمين يفتح علينا وعليكم إن شاء الله.
1: والعزيمة والإصرار أيضا.
0: نعم أكيد، يحتاج إلى التغيير، ما يحتاج أنه بس بغير وخلاص، لا، يحتاج إلى عزيمة، إلى استقرار، إلى حتى تفكير. يعني أنا شخص هو التفكير السلبي هو اللي يأثر في النفس، يعني أنا الآن لابد أن أشغل تفكيري. مثلا فرضا شخص أو امرأة يعاني من مشكلة معينة، كيف أتخلص؟ قال أشغل نفسي، أجي أسوي لي مشروع، أسوي لي مهمة، أدخل في نادي، أدخل في فريق، أدخل في، أشغل نفسي بالتفكير عشان ما أخلي فراغ في عقلي وأفكر في الأمور السلبية هذيك اللي حصلت عندي.

0: الأشخاص هاشم يظلون في هذه الجوقعة مهما أعطيت لهم من نصائح مهما، ولكن نحن نؤكد أيضا في هذه الحلقة أنه التغيير يبدأ من الإنسان نفسه.
1: صحيح، هو رب العالمين قال في كتابه قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه آية صريحة وواضحة، يعني التغيير الحقيقي يبدأ من فين؟ من النفس، من الذات. يعني أنا أريد أتغير، ما تجي تحط يدك في أحد مشان أحد يمسك يدك ويغيرك نحو الأفضل ولا نحو تحقيق الذات أو تخرج من الجوقعة اللي أنت فيها هذه السلبية. لا، أنت ابدأ بالتغيير. قالوا التغيير الحقيقي أو القوي اللي هو نابع من إرادة، ماهوش إنه بسبب موقف أو أحد نصاحك، لا، أنت قرر إن أنا راح أتغير للأفضل أيا كان التغيير هذا، سواء في مشروع أو سواء في حياة.
0: والأمر ليس سهل، نعترف نحن
1: مقدرين الموضوع مش مجرد كلام وخلاص صباح الخير، لا لا، الموضوع يحتاج إلى خطة، إلى عمل بأسباب. يعني مثلا أنا فرضا عايش في دوامة معينة، ضغط نفسي، مثلا بضرب لك مثال، أنا دخلت في تخصص محاسبة، والدي كان الله يرحمه يشتغل في البنك الأهلي وكان حاب أنه أدخل محاسبة، دخلت محاسبة رضاء له وأنا ما أحب المحاسبة بس قلت عشان أبوي، دخلت المحاسبة صعبة ما حبيتها، فدرست سنتين وأخذ دبلوم من المعهد الوطني. طيب قال لي واصل جامعة وكذا، بس أنا ما حبيت المحاسبة، قال لي بعدين أعطانا الفرصة، قال لي أنت توك براحتك، فغيرت من تخصص محاسبة إلى إدارة أعمال، درست دبلوم إدارة أعمال، الآن أنا سنة مستوى رابع في إدارة الأعمال، فغيرت. التغيير يحتاج إلى جهد ووقت وأيضا مال ربما، ومش موضوع مش بسيط، يحتاج إلى يوم يومين ربما شهر إلى أكثر. فقط أنه إنوي نية حسنة وابدأ في التغيير، لكن ابدأ تحرك، مش جالس تنون وانت بسبب الوضع هذا المأساوي اللي انت عايشه، ومستحيل الحركة يقولون فيها بركة، فلا بد من الحركة. نعم
0: طبعا الحوار معك شيق صراحة أستاذ هاشم، وحبينا لو نحن نستمر أكثر، ولكن لولا وقت الحلقة. لكن قبل أن نختم حابين نسمع عندك رسالة للمستمعين.
1: طيب أول شيء أنا لي الشرف أنه أكون معكم أستاذ آية في البرنامج الرائع هذا، جميل جدا تسليط الضوء لمثل هكذا مشاكل. والله كثير ناس عندهم ضغوطات وربما أحد حاب يطور نفسه هكذا فما يقدر يحضر أو شيء، فالإذاعة توصل إلى كل بيت، وإذاعة مكلف طبعا غنية عن التعريف جزاهم الله خير. فقط أنا حاب أختتم بالموقف هذا اللي حصل. كان في شاب هو من أحد المناطق غير المكلة، قابلته في أحد الدورات وجاء بعد الدورة يقول لي يا أخي أنا بجلس معك في دقائق، واختتم على طول في دقيقة، أنه قال لي يا ابن الحلال أنا ناوي أنتحر كذا، يعني فاجأنا والله. قلت له تعال تعال الموضوع مش هنا، فنزلت أنا وياه بعد الدورة، جلست أنا وياه في الخور، قلت ليش موضوع خير؟ طبعا الولد عنده ضغوطات عائلية زوجية في عمله، ضغوطات تقفلت به السبل، فأنا طبعا حاولت ننصحه وحاول أخرجه من البيئة اللي هو فيه، وعرفته على ناس طيبين جدا إيجابيين، وحتى دخلنا دورة كنت أشتغل في معهد مجانا لأن ظروفه كانت جدا صعبة. وكلمت الشباب بدون ما يعرفون، انه قلت لهم خلوكم معه، الولد وضعه كذا مأساوي، حاولوا تخرجونه معكم شوية. الولد قد يخرج معهم يلعب كرة وتغيرت نفسيته، طبعا الكلام ده قبل سنوات قديمة يعني، وبعد فترة اختفى الولد ما عاد شفته ولا معي رقمه ولا معي فيه، فأنا استغربت وين راح، يعني خفت انه والله للأمان انه انتحر، لكن دعيت الله انه يحميه ويحفظه، وهو أصلا مش من المكلة. بعدها بفترة أشهر 8 أشهر صادفته في كورنيش المكلة، كنت كان معي صاحب زائر كذا، فجاي صافحنا بحرارة وحضن، ما عرفته أنا طبعا، الولد قده في لحية واستغير شكله، قلت له أخي من أنت؟ قال لي أنا فلان الفلاني، قلت له أنت فلان الفلاني، والله رجعت نحضنه مرة ثانية، كيف حالك؟ قال لي أبشرك الآن رجعت لزوجتي والأمور طيبة، ومشروعي اللي سويت فيه مشكلة انحلت المشكلة والأمور سبحان الله تعدلت، فالحمد لله طبعا بفضل الله. وهو الشخص بادر، هو جاء يصرح يقول أنا عندي مشكلة، فالإقرار بالمشكلة هي بداية الحل. فأختتم بهذه النصيحة، أنه الإنسان يتغير، يقدر أو يستطيع أن يتغير دام أنه عايش، والحياة متعبة والحياة فيها صعوبة، لكن الإنسان يحاول ويجاهد وستؤجر على كل تعب ومشقة تعانيها.
0: طبعا أستاذ هاشم العيدروس مؤسس ومدير عام معهد توب أرب لتنمية المهارات والعلوم، نشكرك جدا حقيقة لتواجدك أستاذ هاشم معنا ولإعطائنا جزء من وقتك، لأننا عارفين أنت مشغول دائما.
1: الله يسعدك أستاذ، الله يحفظك.
0: أعزائي المستمعين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة الشيقة التي ودينا لو أنها تستمر أكثر، ولكن لولا وقت الحلقة أنا كنت معكم في الإعداد والتقديم آية محمد، وفي التنفيذ أسامة جابر. أشكركم على استماعكم الجميل، في أمان الله. تنفس.

0: تنفس برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر. الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم. الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: يا سلام يا سلام يا أم عمر، حاية تثلج الصدر وتفرح القلب.
1: واهي
0: ما انت مدارية؟
1: لا
0: ما شفتي القصر؟
1: نشوفهم دحين يشتغلون في ذاك اليوم يا عبرة بالباص.
0: يا باي يا باي يا أم عمر، ني فرحانة فرحانة انه يعني القصر دي بيترمم وبيظهر بمظهر زين، وهذا معلم تاريخي قديم، يعتبر قديم جديد، ماضي مضارع مستقبل. من فرحتي نيش بيني فرحانة انهم دحينه يعني بيلقون شغلة ما شاء الله تبارك الله، يعني بيخلون القصر هذا شيء وان قولش يقض ويقرح على قوله.
1: ايوه وبيستعيد حقه اول ايام كان في مجده.
0: ايوه
1: ايوه
0: بتشوفين الاضواء في دحين عاد هم اللي بداوا يرممون.
1: هو ده شفت اللبس كمال السقالات كده
0: سقالات.
1: أيوة. وعند عند المدخلين حقه تعينك تها شنو اللي فيه فضول. تعينت وقت بشوف ويله قوم يندار ولا نشوف عويله وبنيات لابسين كوات ديله فسفوري
0: خاف حق الشركه اصحاب الشركه
1: ماني مداري ولابسين قبعات قال عشان ما يسقط في كيران.
0: والله
1: الا نقول بحين الفضول بيقتلني ما تعرف واي لقون ده. ينحب القصر شيني
0: وكان
1: وكان مره نخلي المتحف حقه المتحف اللي فيه وحيان زين ما شاء الله تبارك الله
0: بتشوفينه عادوا عاد الا بغت ترميم وعاد الا بتشوفينه يوم يعربون كهربته ويعربون وايراته
1: ويبغى الحديقه ترجع كما اول
0: الطابع يرجع كله كما اول. دحين هم بيرموا وراهم بيلقونه دحين تشكيل جديده لا
1: بيغيرون
0: لا لا بيلقون مو اللهم بتجديد ومش كده وبس عادهم دحين بيلقون كمان متقلين واي شفتي دحين المعالم التاريخية دي حقنا شفتي مثلا حافة الهنود
1: عرفت حافة الهنود دي حب نروح هناك شيني
0: أنا حفته لي شي
1: ما شاء الله
0: حافة الهنود هناك أهلي وعيال عمي هناك حالين حافتني ذاك
1: هذي
0: شي فيها يعني بتكون معناته في الانترنت كمان بيلقون برنامج بفهمشني
1: فهميني
0: بيلقون برنامج المعنيين يعني بيلقون برنامج معناته انت بغيتي دحين بتشوفين المعالم التاريخيه كلها اللي في بلادش الحين هم ان شاء الله شويه شويه كلها بقى بيرممون.
1: فهمتشني
0: فهمتي
1: يا خا الديار القديمه.
0: أيوة.
1: الديار اللي تميز المنطقه هيدي بيقول لها بيخلينا احنا نشوفها من بالنت
0: من النت مثلا بغيتي تشوفين حافه الهنود
1: ايوه
0: حاف الصهيرتش
1: ايوه
0: بتفتحين قدو مكتوب
1: عندي من عند الجيل الصاعد
0: من هون بتضغطين بتيش الصور دي متشوف
1: دار كاكو
0: دي البنغولي ودي من دريوا ودي من دريوا بتعرفي المعالم مش التاريخيه وانت في دارش
1: في حافه الهنود
0: حافه الهنود بيقع بيلقونكم حصن الغوازي والقصر كل انت مش فين بلاد برا كيف هو كده ملقينه
1: هم بده يصبرون بحي الشهيد وراهم لا
0: تقريبا
1: بيصبرون بحي الشهيد
0: بحي الشهيد وهلم جرب
1: عليه ايوه صح
0: القصر قدو اول البدايه
1: ايوه وهي المكله القديمه صبرت من وين اللي من حي الشهيد صبرت
0: من حي الشهيد هي من فوق هي
1: من فوق صبرت هون
0: اول عاد هناك يقولون لها الفرضه والمدوادي
1: دار العيدروس ذاك التحفه ما شاء الله من برا تشوفينه حلوه حلوه
0: كلها بقعة حلوة المكلة هي جميلة وزينة بس بغت شوية اهتمام وبغت شوية دي مشان لقديا والبرع دي اللي بغوا بيشوفون المعالم التاريخية كما يوم تبتين ما صار شوفين خان الخليلي
1: وتشوفين حسين
0: مندري دي كله في النت وبعدين طبعونه في دفاتر وفي مندري نحن يوم نبته كده تاوني نقول بدوني عند الخيول ودوني دحين دح الحويف حقنا
1: بتنتعش
0: التاريخ. ايش بتنتعش بعدين ان شاء الله عن احنا كبغانها تتطور اكثر واكثر
1: بس المغتربين يا ام محمد المغتربين مساكين يوم يشوفون الحيد الحاجات هم يفرحون ايوه بس كانهم يحتنون اكثر
0: لوا
1: لبلادهم
0: خلاص المهمة
1: وكلهم يقولون بعد المكلة شاق بعد المكلة شاق
0: والله انه شاق شفيني
1: شاق
0: يعني
1: شاق.
0: مو كده بلاني
1: لا لا لا
0: شوقي للمكلة لما نبت مكان ني كده بعيد والله شيء الشوق للمكلة دي ني قطب قلبي الصدق يعني
1: بس دي اللي بيقربون لي شيء بيخلونش تدخلين صوت المكلة
0: ايوه بيخلون
1: تشوفين الديار
0: من التلفون حقي بشوف حافتي بشوف القصر بشوف الغوازي بشوف حصن ويقولون له ده حصن بن عياش والله حصن من دري من المهم حصون وايد
1: حصن القفل اللي قدام الغوازي
0: وهناك في الشحور سدة العيدروس وفي الغيل
1: وشبام
0: وشبام ونطحات السحاب ودم
1: حضرمات حلوة
0: كله بقعة حلوة في بلادنا
1: حلوة
0: بس على قولش بغت شوية اهتمام
1: صح صحيح.
0: والاهتمام الآن شي فيه ياي في الطريق يعني ما بتقولين الناس سافينة
1: لا لا لا,
0: لا,
1: لا, لا
0: بس كل شيء في وقته
1: صح
0: وكل شيء في وقته يقولون زين
1: وربي يحسن الزام
0: آمين يا رب.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في الثانية، أنتم على موعد مع نشرة الأخبار الرئيسة من إذاعة المكلا. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع محمد جمعة خان في غنية في دقيقة.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السيدة والسادة أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية من إذاعة المكلا صوت حضرموت، نستهلها بأبرز العناوين. التحالف يؤكد اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. اليمن يدين بشدة الاعتداءات الحوثية على المدن والأعيان المدنية السعودية ومحاولة استهداف الرياض. وزارة الصحة تقول أن استهداف المنشآت الصحية وتعطيل عملها ينعكس بصورة مباشرة على المرضى. وكيل حضرموت لشؤون الفنية يتفقد أضرار حقل مياه الشروج ويوجه بتسريع استعادة الخدمة. الوكيل بربع يطلع على نتائج نزول الوحدة التنفيذية وحصر احتياجات النازحين بمديرية العبر. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان نشره في حسابه على منصة إكس أن تصعيد ميليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار محاولتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، المدينة التي يسكنها أكثر من 8 ملايين مواطن ومقيم، يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج في سلوك إرهابي وعدائي. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش

هذه العرفية لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني صاروخا باليستيا باتجاه مدينة الرياض ومحاولتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في بيش والطائف وفرسان وينبع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة قيادة وحكومة وشعب ودعمها للإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة وتحالف دعم الشرعية لردع الاعتداءات وحماية أمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وشددت الوزارة على أن هذه الاعتداءات وما سبقها خلال الأيام الماضية تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لسلامة المدنيين، وتأتي امتدادا للتصعيد الحوثي في اليمن وتهديد الملاحة الدولية بما يقوض أمن المنطقة واستقرارها. وحملت الوزارة الميليشيات الحوثية الإرهابية مسؤولية هذه الاعتداءات وتداعياتها، كما تحمل النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعمه العسكري لها وتمكينها من مواصلة اعتداءاتها خدمة لأجندته الإقليمية على حساب سيادة اليمن ومصالح شعبه وأمن الدول الجوار. وأكدت وزارة الخارجية أن دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية وتمكينها من بسط سلطتها على كامل أراضيها وسواحلها وموانئها ركيزة لحماية اليمن وصون سيادته، ومن استخدام أراضي منصة للاعتداء على دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود وترجمة المواقف الداعمة إلى إجراءات فاعلة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتعطيل شبكات دعم الميليشيات بما يحد من قدرتها على مواصلة الاعتداءات. أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن استهداف المنشآت الصحية والإنسانية أو تعطيل عملها لا يقتصر أثره على الأضرار المادية، بل ينعكس بصورة مباشرة على المرضى والمصابين والأطفال والنساء والناجحين والفئات الأكثر احتياجا إلى الخدمات الأساسية، ويحرم المجتمعات المتضررة من خدمات حيوية تزداد الحاجة إليها في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وجددت الوزارة في بيان صادر عنها التأكيد على أن حماية المنشآت الصحية والعاملين الصحيين وضمان وصول المدنيين إلى الرعاية الصحية مسؤولية إنسانية أساسية، وأن الخدمات الصحية والإنسانية ينبغي أن تظل مصانة ومحمية من أثار النزاع بما يضمن استمرارها في خدمة المواطنين في جميع المناطق المتضررة. وأدانت بشدة ما تتعرض له عدد من المنشآت والبرامج الصحية والإنسانية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي من أعمال نهب وعبث واعتداء طالت عيادات طبية ومرافق وخدمات أساسية بما يهدد استمرارية تقديم الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية للمواطنين والنازحين. وشددت الوزارة على ضرورة تحييد المنشآت الصحية والإنسانية والعاملين فيها عن أعمال النزاع وضمان سلامتهم وعدم التعرض لهم أو للمعدات والأدوية والمستلزمات المخصصة لخدمة السكان، وتمكين المرافق والبرامج الصحية والإنسانية من مواصلة عملها دون تهديد أو تدخل. تفقد وكيل حضرموت لشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري ومعه المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس حسام غيثان أمس حقل مياه الشروج للإطلاع ميدانيا على الأضرار التي لحقت بالحقل وخطوط النقل للمياه جراء السيول ومتابعة أعمال الصيانة والمعالجة الفنية الجارية لإعادته إلى الخدمة. واطلع الوكيل على حجم الأضرار ومستوى الإنجاز في أعمال الإصلاح والربط التي تنفذها الفرق الفنية التابعة للمؤسسة والجهود المبذولة لاستعادة الجاهزية التشغيلية للحقل ومعالجة تداعيات السيول. ووجه الوكيل الكثيري بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة أعمال الصيانة والربط واستكمال المعالجات الفنية اللازمة وتصليح

0: غير الإمكانات المتاحة، بما يضمن إعادة الحقل إلى الخدمة في أسرع وقت والحد من آثار الانقطاع واستعادة تموينات المياه للمناطق المتأثرة، كما وجه بعدد ورفع مصفوفة بالاحتياجات الضرورية والمعالجات الوقائية لتفادي تكرار مثل هذه الأضرار مستقبلا. ومن جانبه أكد المدير العام للمؤسسة استمرار الفرق الفنية في العمل الميداني منذ وقوع الأضرار، مشيرا إلى أن المؤسسة تسخر إمكاناتها للتعامل مع تداعيات السيول والأمطار وإعادة الخدمة تدريجيا إلى وضعها الطبيعي، مؤثمنا جهود الكوادر والفرق الفنية العاملة في الميدان. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان بربع على نتائج النزول الميداني الذي نفذته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمديرية الوادي والصحراء إلى مديرية العبر وحصر الاحتياجات وتنظيم أوضاع النازحين. وخلال اللقاء استمع الوكيل إلى تقرير مدير الوحدة التنفيذية يزيد الجابري حول نتائج الزيارة وما تم التوصل إليه بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية العبر، وفي مقدمتها الاتفاق على استحداث مخيم جديد بصورة عاجلة تحسبا لموجة نزوح متوقعة في ظل التطورات والأحداث المتسارعة. ثم استعرض التقرير أبرز الاحتياجات التي تعاني منها المؤسسات والمرافق الخدمية في مديرية العبر والتي تقدم خدماتها للمجتمع المحلي والنازحين في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها السلطة المحلية والمجتمع وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الخدمات الأساسية. وتناول اللقاء التدخلات الإنسانية العاجلة التي يعتزم عدد من المانحين تنفيذها، وفي مقدمتهم ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ومؤسسة نهدة التنموية بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية وتهيئة متطلبات الإيواء واستقبال النازحين. وشدد اللقاء على أهمية رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطة المحلية والمنظمات الإنسانية لضمان استجابة منظمة وسريعة للاحتياجات الإنسانية وحماية النازحين وتوفير الظروف الملائمة لاستقرارهم. نفذ مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت عبر إدارة الرقابة وتفتيش حملة ميدانية رقابية استهدفت عددا من المنشآت والمرافق السياحية بمديرية الشحر في إطار جهود المكتب الرامية إلى تعزيز الرقابة على مستوى الخدمات السياحية وفرض الالتزام بالاشتراطات والمعايير واللوائح المنظمة للعمل السياحي بالمديرية. وشملت الحملة نزولات ميدانية إلى عدد من المنشآت الفندقية والصالات وقاعات الأفراح والمسابح والاستراحات ووكالات السفر والسياحة، حيث قام فريق الرقابة والتفتيش بمعاينة أوضاع المنشآت والتحقق من مدى استيفائها للاشتراطات والمعايير المعتمدة ومزاولتها لأنشطتها وفق الأطر القانونية المنظمة. وأسفرت أعمال النزول الميداني عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بعدم الاستيفاء بعض المنشآت للاشتراطات والمعايير المعتمدة، حيث تم حصر المخالفات وتوثيقها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة وفقا للأنظمة واللوائح النافذة. وأكد المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي صالح بشادي أن المكتب سيواصل أداء دوره الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، مشددا على ضرورة تقيد كافة المنشآت السياحية بالاشتراطات والضوابط المعتمدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار. وأشار بشادي بحضور مدير إدارة المنشآت السياحي بالمحافظة الأستاذ أكتم عبدالله كثيري والأستاذ نادر الطفي مدير مكتب السياحة بالمديرية إلى أن الحملات الرقابية تأتي ضمن خطة المكتب لتنظيم النشاط السياحي وتعزيز الانضباط في القطاع والارتقاء بمستوى جودة الخدمات بما يسهم في توفير بيئة سياحية ملائمة وآمنة ويحافظ على سمعة القطاع السياحي في حضرموت. بهذا أعزائي المستمعين أكون وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. التحالف يؤكد اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته ميليشيات الحوثي الارهابيه باتجاه مدينه الرياض. اليمن يدين بشده الاعتداءات الحوثيه على المدن والاعيان المدنيه السعوديه ومحاوله استهداف الرياض. وزارة الصحة تقول أن استهداف المنشآت الصحية وتعطيل عملها ينعكس بصورة مباشرة على المرضى. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يتفقد أضرار حقل مياه الشروج ويوجه بتسريع استعادة للخدمة. الوكيل مربعي اطلع على نتائج نزول الوحدة التنفيذية وحصر احتياجات النازحين بمديرية العرب. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها الزميل سالم محروس ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الحكيم هزاع. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله.
1: المستمعون الأكارم فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: الوكيل العطاس يدشن مشروع التنقل المساعد للمرضى وذوي الإعاقة بساحل حضرموت. مدير إدارة البرامج والمشاريع بمؤسسة نهد التنموية يؤكد أن المشروع يهدف إلى تيسير وتسهيل حركة الفئات الأشد احتياجا وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة لهم. متابعات علي محمد عمران. دشن وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس مشروع التنقل المساعد للمرضى وذوي الإعاقة، والذي تنفذه وتموله مؤسسة نهد التنموية بإشراف مباشر من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت. وأشاد الوكيل العطاس خلال التدشين بجهود مؤسسة نهد التنموية ومبادراتها النوعية التي تلامس الاحتياجات المباشرة للمواطنين، مؤكدا حرص قيادة الصوت المحلية بالمحافظة على دعم وتسهيل مثل هذه المشاريع الإنسانية والخدمية التي تعزز قيم التكافل المجتمعي وتساند الفئات المستحقة. كما ثمن العطاس التكامل والتنسيق الفاعل بين منظمات المجتمع المدني والمكاتب التنفيذية المعنية، لا سيما مكتبي الشؤون الاجتماعية والصحة، مشيرا إلى أن خدمة شريحتي المرضى وذوي الإعاقة تمثل أولوية إنسانية ومجتمعية تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية. وقال في تصريح له عقب التدشين:
2: تم اليوم تدشين توزيع وسائل التنقل للمرضى وذوي الإعاقة، وهذا سيسهم طبعا إن شاء الله نقول بالتخفيف عليهم من عباء الإعاقة التي يعانوا منها. مؤسسة نهد لها مجموعة كبيرة من التدخلات تشكر عليها، وهي لصالح المجتمع وتعمل على التخفيف من الأعباء التي يعاني منها المواطن، سواء المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو بعض الفئات في المجتمع، وتسهم مع السلطة في محاولة التخفيف من أعباء الحياة على المواطن بشكل عام.
1: من جانبه أكد مدير إدارة البرامج والمشاريع بمؤسسة نهد التنموية علي بن شريشر أن المشروع يهدف إلى تيسير وتسهيل حركة الفئات الأشد احتياجا من المرضى وذوي الإعاقة وتخفيف الأعباء المعيشية والتنقلية عن كواهلهم وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة تعينهم على الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية والخدمية بكل يسر وسهولة. وقال في تصريح للإذاعة:
3: يهدف هذا المشروع للتخفيف من معاناة المرضى وتسهيل حركة التنقل لديهم في المستشفيات، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يستهدف ذوي الإعاقة من خلال توفير مركبة تساهم في تحسين وصولهم إلى الخدمات الصحية والسهول الحركة. سيتم توزيع في هذا المشروع 72 كرسي موزع على المستشفيات الحكومية بالإضافة إلى المعاقين كمرحلة أولى، وإن شاء الله في طور الترتيب مراحل أخرى قادمة بإذن الله.
1: حضر التدشين مدير إدارة البرامج والمشاريع بمؤسسة نهد التنموية علي حمد بن شريشر ونائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت عمر عبد الله العمودي ونائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت علي عمر باجوه إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين. مستمعنا الكرام، متابعتنا الإخبارية انتهت. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة لمنشأة نادي شعب حضرموت، حيث أجرى الفريق الأول لكرة القدم مساء الجمعة الماضية حصته التدريبية الأخيرة على منشأة النادي بديس المكلا قبل شد الرحال إلى المملكة العربية السعودية للدخول في معسكر تدريبي خارجي استعدادا لخوض منافسات بطولة دوري أبطال الخليج للأندية النسخة الثالثة 2026 في مشاركة تاريخية تمثل الظهور الخارجي الرابع للنادي في لعبة كرة القدم. وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة حضور النائب الأول لرئيس النادي المهندس نضال بن هامل، والنائب الثاني الأستاذ نائف القرزي، والأمين العام الأستاذ خالد المنهالي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من محبي وعشاق النادي الذين حرصوا على مؤازرة اللاعبين والجهازين الفني والإداري والطبي وتوديع البعثة قبل مغادرتها لخوض الاستحقاق الخليجي المرتقب. كما حظيت الحصة التدريبية بحضور عدد من مراسلي القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة الذين تابعوا الميران الختامي، وأجروا لقاءات بعدد من مسؤولي النادي وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين للتعرف على تفاصيل المشاركة الخليجية المرتقبة واستعدادات الفريق للظهور في هذا المحفل الرياضي الخليجي الكبير. وتأتي هذه الحصة كختام للمرحلة التحضيرية التي خاضها الفريق في المكلا قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي الذي يمثل محطة مهمة في برنامج إعداد النوارس للمنافسة الخليجية وسط طموحات كبيرة لتقديم مشاركة تليق باسم نادي شعب حضرموت والكرة الحضرمية واليمنية. يذكر أن قرعة بطولة كأس الخليج وضعت شعب حضرموت في المجموعة الأولى إلى جانب أندية نيوم السعودي والدحيل القطري والشباب العماني. هذا وقد غادرت المكلا بسلامة الله فجر الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضرموت متجهة إلى المملكة العربية السعودية لإقامة معسكر تدريبي خارجي، وذلك ضمن المحطة الأخيرة من الاستعدادات المكثفة للظهور المشرف في بطولة كأس الخليج للأندية الأبطال النسخة الثالثة 2026. وكان شعب حضرموت قد فاز في مباراته مع سلام الغرفة بهدف وحيد سجله اللاعب عمر هديب في المباراة التي شهدها ملعب الفقيد بارادم تحت الأضواء الكاشفة، وتأهلت بذلك النوارس الحضرمية إلى دور النصف النهائي لبطولة كأس الجمهورية لكرة القدم.
1: الأخبار.
0: التقت قيادة فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت برئيس وأعضاء لجنة المسابقات الفرعية الجديدة المشكلة بقرار فرع الاتحاد رقم 3 للعام 2026 لإدارة شؤون المسابقات الكروية بالساحل، وذلك في إطار ترتيب العمل الرياضي والاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد العديد من الأنشطة والبطولات الكروية. وفي مستهل اللقاء جدد رئيس فرع اتحاد الكرة بالساحل الكابتن عبد الله السعدي مباركته لرئيس وأعضاء لجنة المسابقات الفرعية بمناسبة نيلهم ثقة قيادة الفرع، متمنيا للجنة التوفيق والنجاح في مهامهم المرتقبة القادمة، موجها بضرورة تعزيز التنسيق المستمر والفاعل بين لجنة المسابقات ومختلف اللجان العاملة الأخرى بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تكامل الجهود ونجاح العمل. من جانبه ألقى الأمين العام لفرع الاتحاد لطفي الحداد كلمة أكد خلالها على الأهمية البالغة للعمل الإداري وتنظيمه بدقة لضمان نجاح الأنشطة الكروية. وتطرق رئيس لجنة المسابقات الفرعية الكابتن باسل أحمد باظروس إلى حجم المسؤوليات والمهام الجسيمة التي تنتظر اللجنة في الفترة المقبلة، مشددا على أهمية تضافر الجهود لرفع وتيرة العمل، معلنا عن توجه اللجنة لإعداد خطة طموحة ومتكاملة للأنشطة والبطولات لمختلف الفئات العمرية والتركيز على دور النشا والشباب باعتبارهم القاعدة الرئيسية للنشاط الرياضي والمرتكز الأساسي للفرق الرياضية الداعمة للأندية الرياضية، وبما يضمن سير المنافسات بانتظام وشفافية ويسهم في الارتقاء بمستوى المسابقات الكروية في ساحل حضرموت. وفي ختام اللقاء عبر رئيس وأعضاء لجنة المسابقات عن بالغ اعتزازهم وفخرهم بالثقة الممنوحة لهم من قبل قيادة فرع الاتحاد، مؤكدين استعدادهم التام لبذل قصارى جهدهم في سبيل تنفيذ النشاط والعمل بروح الفريق الواحد وخدمة الأندية الرياضية كافة. أكد الدولي عماد بارواس رئيس دوري بطولة الوفاء لرئيس نادي تضامن حضرموت لكرة اليد أن البطولة أثمرت عن ظهور مواهب جديدة في اللعبة ستكون رافدا مهما لفريق النادي في الاستحقاقات القادمة. وأشار بارواس إلى أهمية النجاح الذي تحقق في هذه البطولة التي تعد باكورة الأنشطة التي يرعاها نادي تضامن حضرموت انطلاقا من اهتمامه بهذه اللعبة ودعمه لها. هنأ اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت صدور فرع اتحاد الكرة القدم بالساحل قرارا بتكليف لجنة المسابقات بالفرع، وضم قرار التكليف الأسماء التالية: باسل أحمد بادروس رئيسا، فضل سالم بقارح سكرتيرا، خالد صالح العسل سكرتيرا مساعدا، علي سعيد الحامدي عضوا، علي محمد الصويل عضوا، أسامة ربيع باسباع عضوا. وأعرب رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بالساحل فادي حقان عن سعادته باختيار هذه الكوادر الشبابية الرائعة التي تمتلك مقومات النجاح في هذه اللجنة. تم اختيار لاعب براعم نادي المكلا أحمد باقطمي ضمن القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني تحت 15 عاما المقرر مشاركته في مهرجان كأس العالم للمواهب بالعاصمة الأذربيجانية باكو خلال شهر أكتوبر المقبل. وكان باقطمي قد التحق بمعسكر الإعداد والانتقاء بمحافظة أبين ضمن المجموعة المختارة من مركز المكلا للتدريب والتطوير، ويأتي اختيار لاعب الأخضر المكلاوي ثمرة لما يقدمه من مستويات واعدة برفقة براعم نادي المكلا الذي يقوده الكابتن نواف بن زهيدان.
1: أضواء.

في خطوة تعزز مكانة الكوادر الرياضية في حضرموت، شارك نخبة من حكام ساحة كرة القدم بساحل حضرموت، وهم سعيد مخير، لطفي بارامي، مجدي البيتي، خالد الغريب، علي بن الشيخ سعد، وعلي الخلاقي في الورشة التقييمية لحكام الدرجة الأولى وكأس الجمهورية للموسم الرياضي 2025-2026، والتي أقامتها اللجنة العليا للحكام التابعة للاتحاد اليمني لكرة القدم في مدينة سيئون. وعلى هامش الدورة خاض الحكم علي سالم الخلاقي اختبارات اللياقة البدنية لنيل الشارة الدولية، حيث نجح في إجازها بتفوق ليكون المرشح الوحيد من ساحل حضرموت ضمن هذه الفئة، في خطوة تمثل امتدادا لمسيرة طويلة وناصعة لحكام حضرموت الدوليين في عالم المستديرة. وفي مسار الإعداد الفني والبدني شارك كل من الكابتن نايف باوزير وخالد الغريب في دورة المعد البدني للحكام، حيث خضعا لاختبارات عملية ونظرية مكثفة أثبت خلالها كفاءة عالية تعكس مستوى الإعداد والجاهزية. وبهذا الإنجاز الرائع باركت قيادة فرع اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام الفرعية بساحل حضرموت هذا التفوق المستحق الذي حققه الحكم علي الخلاقي والمعدان البدنيان باوزير والغريب، مؤكدين أن هذا النجاح يشكل إضافة نوعية وإشارة قوية للتحكيم الحضرمي لمكانته الطبيعية في المحافل الوطنية والدولية، متمنين للكابتن علي الخلاقي التوفيق والنجاح في نيل الشارة الدولية رسميا. وشكرا للزميل فهمي باحمدان.

ذكريات كروية. في 3 سبتمبر 1925 للميلاد أقيمت أول مباراة دولية في كرة اليد، وهي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان لكل منهما 7 لاعبين، 6 لاعبين وحارس مرمى. يمرر اللاعبون الكرة فيما بينهم ليحاولوا رميها داخل مرمى الخصم لإحراز هدف. وتتألف مباريات كرة اليد من شوطين مدة كل منهما 30 دقيقة. أما الفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى الخصم في نهاية شوطي المباراة فهو الفريق الفائز.

0: في حلقة خاصة متميزة أجرت إذاعة المكلا وضمن برنامجها المباشر ضيافة حضرمية الذي أعدها وقدمها الزميل فهيم باخريبة، أجرت لقاء ضافيا مع رئيس نادي المكلا الأستاذ أنور عوض الجعيدي والمدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي عثمان العمودي. في بداية اللقاء تحدث الأستاذ أنور الجعيدي عن بعض القضايا التي تهم نادي المكلا الرياضي.
1: طبعا نادي المكلا مرحلة وصوله للممتاز معروفة لدى الناس، والحمد لله بالتوفيق من الله والتجاهد الإدارة مع الجماهير مع الداعمين مع السلطة المحلية مع مكتب الشباب والرياضة، كل هذه العوامل ساعدت إلى أن نحن وصلنا الدرجة الأولى. طبعا الدرجة الأولى يعني أكيد مختلفة اختلاف كلي عن التجمع الدرجة الثالثة والثانية، والأصعب عاد الجديد أن هذا الموسم مش موسم تجمعات، لأنه الموسم التجمعات يعني نتكلم في الجانب التكاليف مش الفني، الفني غلط، لكن اليوم الأندية اللي تعيش الوضع المالي تلاحظ أنه أقل كلفة من الدوري العام. لكن نحن طبعا اسوة بالأندية عدينا لهذا اللي، وكان بالتنسيق في الفترة الماضية كان موجود الكابتن أنور عاشور، وجلسنا واتفقنا على بموجب المتاح للنادي من الموارد وبدعم بعض الخيرين والسلطة المحلية، وصلنا إلى توليفه رأى فيها الكابتن أنور عاشور أن هذه فريق أنه إن شاء الله نقول بالتوفيق من الله أنه بيكون باقي في الدرجة الأولى. بدأ الدوري العام والظروف مشت في صالحنا بشكل إيجابي رهيب، وهذا شيء حافز، فنحن أكيد بنحفز جماهيرنا بنحفز لاعبينا أن نحن أحد، ومن بيرفض اللقب؟ أي نادي يدخل مهما كانت إمكانياته طموح الفوز والحصول على اللقب، لكن نحن في نطاق الإدارة وبحسب التعاقدات اللي تمت معانا في المرحلة السابقة أنه فريق بيكون متواجد إن شاء الله للبقاء بالتوفيق من الله تعالى وبجهود الإدارة واللاعبين. نحن مش قلقانين إلى حد الخوف، لكن بدأت بعض المشاكل المالية اللي هي تعيق في التزام اللاعبين في تأخير الرواتب، هذه بدأت تقلقك في الجانب الفني. يعني أنت لما تأخذ استحقاقات تعمل أثر في التنظيم في الانضباط، ولهذا نحن جاهزين جهود كثيرة وبتعاون الخيرين معنا إن شاء الله نتجاوز هذه المرحلة. المرحلة الثانية طبعا أكيد يعني نحن الآن في صدد تقييم أو قد قيمنا المرحلة الفترة الأخيرة قبل ما يتوقف الدوري، إن نحن عارفين إنه بيكون الدوري الإياب
2: صعب
1: بيفتح فيه وبيكون صعب، بعض الأندية بتعزز، فنحن عملنا تقييم فارتئينا إنه نحن طبعا الطموح وارد، وفي نفس الوقت أنت يعني كنا منتظرين الفترة الماضية الاتحاد بيعمل كم في النقل مفتوح بين الأندية، فالحمد لله قبل أمس طلع القرار إنه من 3 إلى 5 بين الدرجة الأولى، ونحن طبعا في تواصل مع لجنة المسابقات حول هل في إمكانية مثل هذا القرار اللاعب لما العب يحق لي أو ما يحق لي، فهذه نحن جهود إدارة بمدولة، وأكيد نحن طارحين أهداف قدامنا وإن شاء الله توفق بالنجاح إن شاء الله.
2: إذن أستاذ أنور يعني لا خوف على نادي المكلا
1: بإذن الله؟ أكيد يعني.
2: طيب
1: التجمعات تختلف عن الدوري العام طبعا، واكيد انت لما تتكلم على دوري الدرجة الثالثة معناها فنيا اقل، تتكلم على دوري الدرجة الثانية فنيا ارفع من الثالثة.
2: صح.
1: الدرجة الاولى طبعا اكيد يعني نحن كنا في بداية المشوار وبالجلوس مع الجهاز الفني عارفين انه اللاعبين درجة الاولى بيكون جودتهم عالية، يعني الاندية عندها طموح امكانياتها المالية أعلى منك، أنت لازم تقييم تقييم عام على مستوى الجمهورية، فأنت مصنف مثلا 5 أندية 6 أندية هذه يعني أندية كبيرة يعني بتضل هي المنافس. طبعا نحن هدفنا أن نحن كمرحلة أولى كيف نبقى في الدرجة الأولى، الحمد لله النتائج ساعدت نحن وحق مشروع للطموح أن يعني أن ننافس على اللقب أو نجي في المراكز الأولى حق مشروع، لكن كهدف استراتيجي إن شاء الله نقول أن نحن نكون كيف البقاء. طبعا الحفاظ على البقاء يتطلب جهد، جهد الجميع، والحمد لله نحن إلى الآن نقول إن الناس يعني مجتهدوا، سواء كان جماهير النادي أو قضية الفوز والهزيمة هذه واردة. أهم شيء يكون الاستقرار، والنتائج ما تتغير، لكن يعني في نتائج تزعلك، في نتائج تقبلها. يعني أنا لما لاعب أندية مصنفها أنا في تصنيفي بالتنسيق مع الجهاز الفني إنه هذه فيها ألف في عوزنا ما يزعل منها، لكن في أندية ما نشير للذكر، لكن ما أقبلها أنا فنيا إنه هذه يتجاوز. فنحن إن شاء الله نقول حسب السياسة اللي رسمناها في المرحلة الأولى نرى أن نحن كان في توفيق من الله والنتائج مرضية. المرحلة الثانية هي الآن دور الإيجاب، طبعا نحن نسعى إلى تعزيز بعض مواقع حساسة لنا، وإن شاء الله بيوفق نحن في التعاقدات هذه المرحلة الجاية. البيوت المهل هنا في حضرموت للأسف بعيدة عن عن الأندية، فأنا أرى أن اليوم السلطة مع مكتب شباب رياضة وأنتم كإذاعة المكلا يعني توجهوا دعوات، وكيف يعني تأثير إنه هذا، أنا طبعا ما بتكلم عن المكلا، أتكلم حتى على الطمأنينة والشعب. برضه لما تجلس مع الأخوة رأس الأندية برضه يقول لك نحن وضعنا المالي برضه
2: مهزوز فعلا
1: شوية، يعني إذا استمر بهذا المفسق. فأعتقد إنه دعوة لبيوت المال الحضرمية إنها طالما أصبحت الرياضة اليوم واجهة، ونحن ثقتنا كبيرة في أصحاب بيوت المال في الحضرموت إنهم هذه أندية، والأندية هي تمس حضرموت آخرتها، ونحن إن شاء الله نقول عندنا ثقة كبيرة إنه يكون فيه توفيق. هذا المكلا تاريخ حضرموت، نادي المكلا ما فهذا لازم تكون فيه غيرة،
2: فيه غيرة فعلا.
1: ونحن ما نزعل على التضامن، ما نزعل على الشعب من حقهم، لكن مكلا يصبح مكلا واجهة حضرموت، التاريخ يثبت. فلهذا الناس لازم لما نقول تكاتفوا مع المكلا مش لانه ولجي عادي، نتكلم على نادي له تاريخه له بصماته على مستوى الوطن. فلهذا نحن من هذا المكان نرى ان الحمد لله، طبعا انا ما بقول لك ان السلطه مش داعمنا داعمنا، يعني لو ما وقوف السلطه في الفترات الماضيه ما كنا، واكبر دليل ان احنا اليوم الحمد لله تحصلنا على منشات وتوفيق من الله، صح لها جهود ذاتيه، والسلطه اقتنعت طرحت نحن في مصاف التضامن والشعب على اعتبار ان نادي بتاريخه،
2: تاريخه فعلا
1: وليس تاريخه لاعبين اسماء مثله منتخبات مثله، فهذه الحياه هكذا. فاليوم لما نقول دعوه للتكاثر على المكلا للمكلا مش لانوال الجعيري
2: اكيد،
1: او لكن هذا نرى انه التاريخ، وان شاء الله نقول ان المكلا ما بيعود
2: بإذن الله بإذن الله بإذن الله،
1: وأكيد غيرة أبناء المكلا من بيوت المال وسلطة وداعمين ما أعتقد أنهم بيخذوا لنا المكلا، ونحن الحمد لله ماشيين في أمور طيبة.
0: وتحدث في اللقاء المهندس علاء العمودي مدير مكتب الشباب والرياضة في عدة مواضيع نقدم لكم شذرات منها.
3: في البداية موضوع اللي هو دور المكتب، هو دور المكتب مهمته الإشراف والمتابعة والتنسيق مع الأندية والاتحادات، ووضع برضو أيضا في تطوير عملية المنشآت، في عملية متابعة أوضاع المنشآت نفسها الرياضية أو تطوير النشاط الرياضي، وأيضا تنفيذ الأساس وتنفيذ توجيهات السلطة المحلية والوزارة، هذا هو الجانب القانوني. بس لكن نحن في دورنا حاليا يعني تغير الوضع، وفي تجاوز أيضا في الجانب الإداري، مثلا أين نحاول نحن نعمل إعادة تنظيم يعني في العمل الإداري، مثلا من خلال مثلا تفعيل المؤسسات الرياضية، وأيضا دعم الأندية بس بالإمكانيات المتاحة التي تأتي من قبل السلطة المحلية خاصة يعني والوزارة، مع الاستفادة من المنشآت اللي موجودة الآن الأندية الدرجة الأولى، أنه يكون لها دخل مستمر يساعد الأندية في ذلك. هو الرياضة في صحيح حضرموت هي أو بشكل عام في حضرموت تمتلك يعني تاريخ وارث كبير، زي ما قلت يعني من أيام الثمانينات السبعينات ويمكن أقدم عن قبل ما نخلق. بس لكن الواقع حاليا هو في تحديات، يعني أصعب التحدي بالنسبة لي في واقع الرياضة حاليا هو الجانب الإمكانيات المادية، كما قال الأستاذ أنور، يعني تلاقي أنه الضعف المادي أو الإمكانيات المادية المقدمة للأندية هي دي تسبب عملية أنك أنت تبرز أكثر أو أنك تقل في جانب له. وفي الأخير نحتاج إلى احتياجات من تفاوت في مستوى النشاط برضو أيضا بالأندية، هذا اللي سبب إنه يعني اللي هو الواقع في بشكل عام، يعني تحصل إنه كمان يعني هو فخر إنه يكون أندية حضرموت هي البارزة في على مستوى الكاس ولا على مستوى حسن الدوري، يعني فهمت، وهذا فخر لأنه الأساس نشوف هنا يروح الفضل إلى يعني جهود السلطة المحلية وأيضا إلى رؤساء الأندية نفسهم المجتهدين بعلاقاتهم والخيرين اللي حواليهم وجماهيرهم الهاتفة حاولوا أنهم ينهضون بالأندية كما مثل نادي المكلا ونادي التضامن قبله كان برضو يمكن 30 سنة أيضا في الدرجة الثانية كان أو الثالثة وهذا اللي موجود نادي الشعب قدوه من أول قدوه بارز وهو اللي يمثل المحافظة مثلنا الآن نحن ماسكين مكتب الشباب والرياضة فطبيعي نحن نعمل من ضمن المخرج وهو اللقاء برؤس الأندية مع بيوت المال
2: حلو
3: بيوت المال وهذا نسقتنا مع الأستاذ فارس بن هلابي ومجدي وعابس نحن ما نجلس معهم كلقاء عشان نحاول ندعيهم كورشة عمل موجودة وهذا على الصدد إن شاء الله خلال الفترة دي وقدوا يعني في نخطط في موضوع مرحلة كاس حضرموت والفعاليات الأخرى خاصة الحضرمية تجربة التجار بدو الآن الوعي عندهم إنهم يرعون خاصة مثل بنك البسيري رعى نادي
2: الشعب
3: مجموعة الاعتصام رعت المكلة والسمنت الصيرة رعت تضامن بس لكن احنا نفكر في عملية انه لابد انه دخول اكثر الرعاة مش مجرد انه بطرح شعار في نفس الوقت لا لازم انك انت ايش سوي هل تراعينا في او انه نطرح مال معين لا في امور انا ما عندي مشكلة انك انت تصغر مثلا المال بس انما تعطينا كمستلزمات كحاجات اكثر بالضبط. هذا افضل
2: بالضبط.
3: ولانك تعطينا مال فقط وخلاص وعلى طول يشوفها يبغت عملية رؤية وتكون واضحة من الأندية هي اللي بتمشي بها صراحة أنا تفاجأت أنه أندية حضرموت في الساحل فقط قريب 23 نادي يعني 23 نادي بما يقارن لما تيجي تقول أنا الدعم اللي بقدمه للأندية الثلاثة أو ستة أندية أو سبعة أندية أو عشرة أنا ممكن بيه بعملها لما تيجي تقول الدعم في محافظة عدن عدن كلها كاملة بعشرة أندية صحيح أنه في مثلا تحصل الأندية معترف بها رسميا وفي أندية محل ترخيص بس لكن احنا كساحل حضرموت خلاص نعطي حتى لدرجة الأندية اللي هي داخليا تضطر انك تعطيها الدعم صحيح يتفاوت الدعم بس نفسه الدعم نفسه المقدم من قبل السلطة هذا اجتهاد من قبل السلطة انما تنسى أنديتها تعطيها دعم تميز حاب الدرجة الأولى بمبلغ معين رغم انه صراحة ضئيل جدا نشوفه فعليا خاصة احنا اشتغلنا في أندية وجينا لموسع وفي نفس الوقت نحس بشعور رأس الأندية كيف هو يجيبون الدعم فبالتالي هذا كرأي بس مش عارف كيف انت هذا اعترافات تلغيها بايك نقد تحدث بموضوع نادي المكلا انه هو شيء طبيعي انه لما يكون انا طلعت من الدرجة الثالثة للثانية وخاصة بسنين كثير طبيعي ان انا نحافظ على البقاء يعني بس زي ما يقول استاذنا الجماهير هي مش مؤمنة بفكرة الفوز والخسارة كل الأندية بشكل عام بغوا فوز بس وهذا الشيء الطبيعي انه الحفاظ على البقاء انا نشوف انه حفاظ البقاء للمكلة سواء كان موسم موسمين ثلاثة اربع مواسم هذا طبيعي جدا الى ان بعدين هذا الصح لانك انت سنين وانت برا شوف الانشطة والفعاليات في شباب الرياضة من قبل في 26 هو في حراك رياضي موجود وفي انشطة موجودة صحيح انا لما جيت المكتب حصلت انها هي متفرقة يعني ما فيش جدول معين تلاقي ان الانشطة سنويا تلاقيها بس ممكن موسمية او في شهر واحد واربع شهور تحصل الانشطة انا اتكلم كمكتب شباب رياضة فهذا اللي بعد الجهود من عملية الانشطة في مقترح معنا ان احنا ممكن 2027 مستقبلا ان احنا نعمل الانشطة نزمنها يعني بطريقة انه مثلا اتحاد ولا اتحادين في شهر معين تبقى الشهر الثاني يعني نحاول نحن طول السنين نعمله في رمضان نلتفت للرياضيين القدامى الذين نولي لهم بالنسبة لي شخصيا لهم اهتمام لي يعني أو قبل رمضان بس الفكرة نحن نحاول نراعي الظروف من غير المواسم يعني مثلك موسم البلدية أو كما هو بس الحمد لله ان شهدت اخر شيء مباراه النهائيه حق البلده يعني اعطتنا احنا زخم اكثر وتغيير وفكره ان احنا غيرنا المباريات الى ليل فهمت وتجربه ان احنا نستفيد منها ونقيمها لعملية الدوري والكاس يعني اللي بيكون موجود
2: هي نجحت صراحه نجاح
3: الحمد لله بس كاناره كذا نحن نشوف التجربه دي يعني
0: من أخبار الفرق الشعبية من الديس الشرقية وفان الزميل وليد القحيطي بهذا الخبر تواصلت منافسات دوري الفقيدين عادل المرفدي وأسامة المقدي للناشئين لكرة القدم الذي ينظمه فريق النصر بالديس الشرقية ويشرف عليه نادي اتحاد الشبيبة بإقامة مباريات الجولة الثانية والتي شهدت عددا من النتائج المتقاربة والمواجهات الجماهيرية المجموعة الأولى تعادل الغريفة مع الريفي بدون أهداف في مباراة اتسمت بالندية بين الفريقين ليتساوى الفريقان في النقاط ولكل منهم بينهما 4 نقاط ليتصدر المجموعة الريفي بفارق الأهداف عن الغريفة، كما انتهت مواجهة سلام الجهول والرجيدة بالتعادل السلبي أيضا ليرفع السلام رصيده إلى 2 من 2، وافتتح الرجيدة رصيده بأول نقطة في الدوري من 2. المجموعة الثانية فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة شباب ثوبان والغيضة بهدف لكل فريق. تقدم وحدة الغيضة عن طريق ماجد المنصوري قبل أن يدرك شباب ثوبان التعادل بواسطة سالم أبو بكر باوزير ليرفع الشباب ثوبان رصيده إلى 2، وحصل وحدة الغيضة على أول نقطة من 2. وفي مباراة جماهيرية حقق هلال حلفون فوزا مهما على الصيادين بهدفين دون مقابل ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من 2، وسجل هدفي الهلال أحمد الملغزي ومعتز اليزيدي. وفي مباراة أخرى فاز التضامن على الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي التضامن عبد الرحيم شيخان وصهيب الكسادي، فيما أحرز هدف الأهلي عبد الرحمن بابريدا. وحسم فريق تعاون الشيشان مواجهته أمام النصر 3 أهداف دون مقابل. في ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري الفقيدين أسامة المقدي وعادل المرفدي الذي ينظمه فريق النصر بالديس الشرقية تحت إشراف نادي اتحاد الشبيبة، وشكرا للزميل العزيز وليد القعيطي. في الدوري الإنجليزي الممتاز حقق برايتون فوزا مدويا أمام ضيفه أرسنال 3 أهداف نظيفة في الجولة 5 من الدوري الإنجليزي الممتاز. في الدوري التركي المصري محمد صلاح يسجل هاتريك ويقود طرابزونسبور للفوز 4 أهداف نظيفة على غلطسراي. في الدوري الإسباني رافينيا يواصل الإبهار ويقود برشلونة للفوز على إشبيليا 3 أهداف لهدف في الجولة 7 من الدوري الإسباني لكرة القدم. أشاق رياضة وإخوة الشباب نصل وإياكم إلى ختام عدد هذا الأسبوع من المجلة الرياضية. لكم في الختام تحيات محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.

الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي مدينة المقلة وضاحيها. أعزائي المستمعين، في 3:15 أنتم على موعد مع برنامج بيت وخبر. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع محمد عطاس الحبشي في ابتهالاتي لربي بسط الكف، ومثل ما سعيد عبد النعيم في أغنية عاد قلبي معك أو رميت. أتمنى لكم استماع طيبة.

0: أجهزة الإعلام ووسائله المسموعة والمرئية والمقروءة معنية برفع مستوى المستمع والمشاهد والقارئ، لا بإخباره وإمتاعه فحسب.
1: وعلى هذا فإن عليها أولا وأخيرا الارتفاع بأذواق الناس وتوسيع مداركهم.

قال الشاعر: وبلوت أخبار الرجال وفعلهم، فملئت علما منهم وتجاربا. هذا البيت للشاعر أبي الأسود الدؤلي، واسمه ظالم بن عمرو من بني الدؤلي من عبد مناه بن كنانة. وكان أبو الأسود من وجوه النابغين وفقهائهم ومحدثيهم، ولد قبيل الهجرة، وداعت شهرته في أيام سيدنا علي، وتوفي في البصرة في طاعونها الجارف في عام 69 هجرية في نحو 75 من العمر. قال عنه الجاحظ: كان أبو الأسود خطيبا عالما من المقدمين في العلم، وكان قد جمع شدة العقل وصواب الرأي وجودة اللسان وقول الشعر، وكان ناثرا شاعرا، ويقال إنه أول من وضع قواعد النحو وأول من ألف في النحو. أما شعره فضعيف في الأكثر، قليل القيمة الفنية. ولأبي الأسود شيء من الغزل ومن الحكمة في الشيب خاصةً.

والبيت المذكور من قصيدة قالها أبو الأسود ولها خبر يروى، فقد روي أنه كان لأبي الأسود صديق من بني سليم يقال له نسيب، وكان يغشاه في منزله ويتحدث إليه في المسجد، وكان كثيرا ما يحلف له أنه ليس في البصرة أحد من قومه ولا من غيرهم آثر عنده منه. فرأى أبو الأسود يوما معه مستقة مخملة أصبهانية من صوف، والمستقة هي فروة طويلة الكم، فقال له أبو الأسود: ما تصنع بهذه المستقة؟ فقال: أريد بيعها. فقال له أبو الأسود: انظر ما تبلغ فعرفني حتى أبعث به إليك فإنها حاجتي. قال: لا، بل أكسوكها. فأبى أبو الأسود أن يقبلها إلا بثمنها، فبعث بها إلى السوق فقومت بمئتي درهم، فبعث إليه أبو الأسود بالدراهم فردها وقال: لست أبيعها إلا بمئتين وخمسين درهما. فقال أبو الأسود: تلك القصيدة التي منها البيت المذكور، ومنها قوله: بعني نسيب ولا تثبني إنني لا أستثيب ولا أثيب الواهبا، إن العطية خير ما وجهتها وحسبتها حمدا وأجرا واجبا، ومن العطية ما يعود غرامة وملامة تبقى ومنا كاذبا، وبلوت أخبار الرجال وفعلهم فملئت علما منهم وتجاربا، فأخذت منهم ما رضيت بأخذه وتركت عمدا ما هنالك جانبا، فإذا وعدت الوعد كنت كغارم دينا أقر به وأحضر كاتبا حتى أنفذه على ما قلته، وكفى علي به لنفسي طالبا، وإذا فعلت فعلت غير محاسب، وكفى بربك جازيا ومحاسبا، وإذا منعت منعت منعا بينا، وأرحت من طول العناء الراغبا، لا أشتري الحمد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصبا.

ومعنى واصبا في قوله يوما بذم الدهر أجمع واصبا دائما. والأبيات مليئة بالحكمة والموعظة الحسنة ومكارم الأخلاق وحسن الأقوال والأفعال، وهي صادرة عن رجل جمع شدة العقل وصواب الرأي وجودة اللسان وقول الشعر، كما وصفه الجاحظ والشاعر يدعونا إلى عدم الانخداع بالمظاهر الزائفة الكذابة، وألا تسحرنا الألفاظ المعسولة التي تصدر من بعض الناس، وينصحنا أن نزن الناس بأفعالهم وتصرفاتهم فهي الفيصل. والشاعر يقول إن خير ما يهديه الإنسان إلى غيره هو حسن القول وشكر المعروف، ويرى الوعد دينا عليه يلزم نفسه بالوفاء به، كما أنه لا يخشى محاسبة إنسان ولا ينتظر جزاء منه، وكفى بالله جازيا ومحاسبا. ويؤكد الشاعر أنه لا يشتري ما يفنى بما يبقى خالدا مدى الدهر. وكما نرى فالقصيدة مليئة بالحكم والمواعظ والوصايا الحميدة، ففيها من المنطق والحكمة الشيء الكثير، فهي أقرب إلى العقل منها إلى العاطفة والخيال، ولذلك يصدق عليها قول الجاحظ: أما شعره فضعيف في الأكثر قليل القيمة الفنية.

ويروى أن أبا الأسود الدؤلي أول من ألف في النحو، ويروى في ذلك خبر طريف، فقد روي أن أبا الأسود دخل إلى ابنته بالبصرة فقالت له: يا أبتي، ما أشد الحر؟ رفعت أشد، فظنها تسأله وتستفهم منه أي زمان الحر أشد، فقال لها: شهر ناجر، يريد شهر صفر. فقد كانت الجاهلية تسمي شهور السنة بأسماء غير أسمائها اليوم. فقالت: يا أبتي، إنما أخبرتك ولم أسألك. فأتى أبو الأسود أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ذهبت لغة العرب لما خالطت العجم، وأوشك إن تطاول عليها زمان أن تضمحل. فقال له: وما ذلك؟ فأخبره خبر ابنته، فأمره فاشترى صحفا بدرهم وأمل عليه: الكلام كله لا يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وهذا القول أول كتاب سيبويه. ثم رسم أصول النحو كلها فنقلها النحويون وفرعوها. قال أبو الفرج الأصفهاني راوي هذا الخبر: هذا حفظته عن أبي جعفر وأنا حديث السن، فكتبته من حفظي، واللفظ يزيد أو ينقص، وهذا معناه. وقيل أن أول باب وضعه أبو الأسود في النحو باب التعجب.

وعن أبي الأسود الدؤلي قال الجاحظ: أبو الأسود الدؤلي معدود في طبقات من الناس، وهو في كلها مقدم مأثور عنه الفضل في جميعها. كان معدودا من النابهين والفقهاء والشعراء والمحدثين والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحويين والحاضر الجواب والشيعة والبخلاء والصلع الأشراف والبخر الأشراف. والبخر هم أولئك الذين تنبعث من أفواههم رائحة غير مستحبة.

وأبو الأسود هو القائل: وإذا طلبت من الحوائج حاجة فادع الإله وأحسن الأعمال فليعطينك ما أراد بقدرة، فهو اللطيف لما أراد فعالا. إن العباد وشأنهم وأمورهم بيد الإله يقلب الأحوال، فدع العباد ولا تكن بطلابهم لهجا تضعضع للعباد سؤالا.

ومن طريف ما يروى أن أبا الأسود وقد أسن وكبر كان يركب إلى المسجد ويزور أصدقاءه، فقال له رجل: يا أبا الأسود، أراك تكثر الركوب وقد ضعفت عن الحركة وكبرت، ولو لزمت منزلك كان أودع لك. فقال له أبو الأسود: صدقت، ولكن الركوب يشد أعضائي، وأسمع من أخبار الناس ما لا أسمعه في بيتي، وأستنشي الريح وألقى إخواني، ولو جلست في بيتي لاغتم بي أهلي، وأنس بي الصبي، واجترى علي الخادم، وكلمني من أهلي من يهاب كلامي لإلفهم إياي وجلوسهم عندي. أنه كان لأبي الأسود صديق تعجبه مجالسته وحديثه، وكان كل واحد منهما يخشى صاحبه، وكانت لأبي الأسود مقطعة من برود يكثر لبسها أي جبة من الخز، فقال له صديقه: لقد أدمنت لبس هذه المقطعة. فقال له أبو الأسود: رب مملول لا يستطاع فراقه. فعلم صاحبه أنه قد احتاج إلى كسوة فأهدى له ثيابا، فقال أبو الأسود يمدحه: كساك ولم تستكسه فحمدته، أخ لك يعطيك الجزيل وناصر، وإن أحق الناس إن كنت حامدا بحمدك من أعطاك والعرض وافر. ومن شوارد شعر أبي الأسود الدؤلي قوله: أخطأت حين صرمتني، والمرء يعجز لا محالة، والعبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه المقالة. المستمعون الأعزاء، شكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.

0: من التراث الأدبي العربي
1: بيت وخبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ.

0: عبد المنعم مدبولي.
1: صفاء أبو سعود.
0: نبيل السيد.
1: بالاشتراك مع توفيق الدقن.
2: كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه.
3: تعال شوف عبدو كاراتيه، تعال شوفه بيعمل ايه. تعال شوف عبدو كاراتيه.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اضرف الفتلة ومأزجز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيديه ورجليه في الهوى طيحين
3: في الهوى طيحين. كمل لأولى حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوي.
4: اتفضل معايا يا ليس.
5: ليه بس يا عسكري ليه؟
4: المحروسة بنتك اللي اسمها هالي قتلت قتيل.
5: اي
4: امسك نفسك يا محترم وتعالى معايا على الاسم.
6: عبد الرب.
5: ايوه
6: في ايه يا عبد الرب؟
5: قول لها احنا رايحين. اسم ايه يا حضرة العسكري؟
4: اسم حدائق الاب. المحروسة بنته قتلت قتيل.
6: يا ساتر استر يا رب، يا كبد امه عليه القتيل. طول عمري كنت اقول البت دي كلها شر، بت طالعة لامها.

0: اقعد هنا على ما حضرة ضابط نبطش يطلبك.
1: استنى بس يا شويش، مش تقول لي مين القتيل وقتلته فين وقتلته ازاي؟
0: الحاجات دي كلها هتعرف.
1: طب اشوف البنت اطمن عليه
0: برضو بعدين. عن اذنك.
2: مساء الخير.
1: مساء النور يا عم.
2: هو حضرتك من قرايب القتل؟
1: هي الحكايه لبستها خلاص يعني؟
2: يا سلام. انت باين عليك راجل طيب وابن حلال.
1: الله يخليك.
2: على فكره
1: ايوه
2: انا اقدر اخدمك.
1: ربنا يكرمك
2: وانهي لك الموضوع ده.
1: ايوه
2: انت عدم المؤاخذه والد شريف ولا والد هاله؟
1: لا والد هاله. شريف ده انا بقى معرفوش، كانت لسه هتعرفنا عليه. بس ما قالتش هعرفك عليه في جريمه قتل.
2: بقول لك انت راجل طيب وان شاء الله هخلص لك الموضوع ده وتاخد بنتك وتروح.
1: انا ما عنديش مانع، بس افهم الحكايه، هي بالظبط قتلت مين؟
2: الله يرحمه بقى عنتر.
1: عنتر مره واحده؟ بنتي انا قتلت عنتر؟ طب ويطلع مين عنتر ده؟
2: جدع زين. جدع زين.
1: يا سلام.
2: كان يا دوب عنده 7 أشهر.
1: نعم يا اخويا، 7 أشهر ده يبقى لسه بنزلش يعني من بطن امه.
2: بالظبط كده.
1: طيب
2: وبنتك هاله وخطيبها شريف نزلوه من بطن امه ساكت في المترو؟
1: لا دي حكايه عاوز انا افهمها كويس، وكويس قوي كمان.
2: افهمك.
1: بقى الحكايه كده.
2: اي أيوة والله كده.
1: ضحكتني يا شيخ.
2: الله يبسطك.
1: وانت ان شاء الله كده باذن الله اللي هتسويها.
2: بعون الله.
1: ازاي بقى يا اخويا؟
2: تدفع حاجه كده على مؤوسه من راضي بيها الوليه.
1: ايوه.
2: اذا كان على الفقيد بقى فدي سهله. هيتخلف غيره وانا عارف جوزها. مش هيتاخر في الحكايه دي.
1: والحكايه بقى اللي على مؤوسهم دي تطلع كام؟
2: علشان انت راجل طيب وربنا عشان انت راجل طيب.
1: ايوه.
2: 50 جنيه.
1: لا يا حبيبي، انا عاوز هلا وشريف يدخلوا اللومان.
2: إيه؟
1: دول عيال قتالين قتله. فين الضابط؟

0: الشاي حلواني.
1: حاضر وعلي حلواني.
2: نعم.
1: بتخف نفسك شويه وتعمل لك ايه؟
2: حاضر يا معلم. انا شغال اهو على ودنه.
3: اتكلم بره يا حلواني.
2: انا عارف اكلم جوه لما هكلم بره.
4: دي واحده ست الظاهر عاوزه المعلم.
2: نشوف.
5: وادي حلواني
2: ست عواطف.
5: خلي سابو العز يكلمني.
2: اتفضل يا ست عواطف.
5: اتفضل. فين يا بتعوز؟ اظن عايز ندخل القهوه واطلب حجر مصري.
2: عدم المؤاخذه مش القصد. دقيقه او يكون المعلم موجود.
1: خير يا ست عواطف؟
5: بعد عنك مفيش خير.
1: ليه ليه بس؟ ربنا يجيب العوائد سليمه.
5: انت هاله يا اخويا بنت عبد ربه.
1: ايه مالها؟
5: بعد عنك قتلت قتيل. وجه البيت واحد عسكري جرجر الراجل. بعد عنك عالتم.
1: ده ايه البلاوي بتاعت اخر الليل دي؟
5: وانت برضو كبير الحتة يا سابو العز.
1: وفين اسم
5: الحدايق يا اخوي؟
1: اسم الحدايق؟
5: اه.
1: لا لا لا اطمني لنا في ناس حبايبنا كتير قوي. طب انا رايح له وما تتخضيش.
6: فين حضرة الضابط؟ فين حضرة الضابط؟ فين النيابة اللي بتحقق؟ فين البت هالة والواد شريف؟
7: بابا.
6: هالة حبيبتي.
7: أقدم لك شريف يا بابا.
6: زيك يا ابني.
8: أهلا يا عم.
6: إيه يا بنت؟ إيه اللي أنت عملتوه ده؟ ليه المشاغبة دي؟ بقى أول يوم تعرف فيه كريمة تعمل حادثة. ليه؟ ليه يا ابني؟ وأنت يا هالة.
7: أيوة يا بابا.
6: عارف كده؟ أتعرف على الجو بتاعك، قصدي مشروع خطيبك في اسم بوليس؟ ده كلام برضو؟
8: الظروف حكمت يا عمي. احنا كان بودينا ان حضرتك تكون معانا في ظرف احسن ومكان انسب.
6: على كل حال ما تخافوش، انتم هتروحوا معايا.
8: بس دول بيقولوا ان احنا قتلنا قتيل.
6: اللي يقول كده اوديه انا اللومان. انتوا تعرفوا تقتلوا نملة؟ فين النيابة؟
9: ايوه يا سيد.
6: نعم.
9: عامل دوشة ليه؟
6: ما هو لازم اعمل دوشة. حتى انا لو ما عملتش دوشة، واحد زي حضرتك يطلب مني ان اعمل دوشة.
9: وتعمل دوشة ليه؟
6: اقول لحضرتك عشان ربنا خلق لنا مخ لازم نستعمله. انا مش عارف العقول عندنا رغم انها حلوه وذكيه ونظيفه، لكن كسلانه ليه؟
9: اقدر اعرف حضرتك سائر كده ليه؟
6: عشان التهمه اللي عاوزه تلزق بالواد والبنت.
9: ايوه دول ارتكبوا جريمه.
6: جريمه ايه بقى نوع الجريمه دي؟ فين جسم الجريمه دي؟ فين القتيل؟
9: صحيح. فين جسم الجريمه؟
6: انت بتسالني؟ دي متسوله ونصابه واحسن مخلوقه متدربه على رمي الجتت. كشفت عليها بواسطة حكيم مختص حضرتك؟
9: الإجراءات دي حتم.
6: إيش معنى الإجراء الوحيد اللي تم هو حجز شريف وهالة ومفيش جسم للجريمة؟
9: إحنا هنتصرف بسرعة.
6: تتصرف بسرعة بسرعتين؟ أنت حر، بس أنا لازم أخد العيال وأروح.
9: هو دخول الكراكون زي خروجه يا سيد. الدخول سهل نعم، لكن الخروج عايز إجراءات.
6: دول دخلوا غلط.
9: ولو
6: كلمني كويس، كلمني مظبوط، كلمني بالقانون، كلمني بالمنطق، كلمني بالعدل.
9: حاضر.
6: ايوه
9: من عينيا. جابر يا جابر.
6: يطلع مين جابر ده بقى بالظبط؟ خبير في المنطق ولا خبير في القانون؟
9: الحقيقه هو خبير في الاثنين. يا جابر.
10: افندم سيادة الرائد.
9: 5×6 تساوي كام يا جابر؟
10: 30 يا افندم.
9: تتصور الاستاذ مش عارفها.
10: نخليه يعرفها يا افندم.
11: بقى ما تعرفش 5×6 تساوي كام يا حضرة؟
6: مين قالك ان انا مش عارف؟
11: حضرة الضابط.
6: انت برضو بتسمع كلامه؟ لكن قولي انت واخدنا على فين؟
11: احنا خلاص وصلنا. خش هنا.
6: يا ساتر الاوضه دي مالها ضلمه كده؟
11: شوف يا سيدي.
6: نعم.
11: 5×6
6: ايوه
11: تساوي 30 يا بجم. خد
6: اي
11: خد
6: اه
11: خد
6: اي
11: خد
6: اه
11: خد
6: اي
11: خد
6: اه
11: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي
1: اي اي. مساء الخير يا حارس الظابط.
9: مساء الخير.
1: انا المعلم ابو العز صديق الشرطه. خيري الله يرحمه كان اللواء علي الرماني باش حكمدار المنوفيه وسوهاج وطلخه، وكان مشهود له بالكفاءه.
9: اهلا اهلا وسهلا.
1: وانا بقى يعني الحقيقة بعد تخرجي من كلية التجارة حبيت اشتغل يعني بالتجارة ولنفسي، فاشتغلت تاجر. واللي يشتغل تاجر لازم يبقى معلم ويلبس معلم. وانا ما احبش تدعي.
9: شاي ولا قهوة يا معلم ابو العز؟
1: يا سيدي الف شكر، بس وحياتك انا أصلية خدمة بسيطة هنا.
9: أنت تؤمر.
1: الأستاذ عبد الرب وعبد الشكور ده صديق وراجل كويس.
9: أيوة.
1: كون البنت بنته من البنات الخنافس بتوع الأيام دي وقتلت قتيل، فالراجل مالوش ذنب.
9: حضرتك بتسأل عن عبد الرب وعبد الشكور؟
1: أيوة.
9: لا لا لا لا لا، ده هو كويس جدا وحيروح حالا، ومش هو وبس، والبنت كمان. أصلنا بقى عملنا تحريات واسعة واكتشفنا إن مفيش جريمة. ثانية واحدة يا جابر، يا جابر.
3: أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي
9: الساعة بقت 9 وعبد رب افندي ما جاش.
7: جايز واخد اجازة؟
9: ما طلبش اجازة.
7: تكون اجازة عرضة؟
9: حتى الاجازة العرضة بيكتبها قبل ميعادها بثلاث ايام.
12: صباح الخير.
7: صباح الخير يا فندم.
12: فين الاستاذ عبد رب؟ هو مش على مكتبه ليه؟ انا جميل الدرملي، مفيش موظف عندي ما يكونش قاعد على مكتبه. فين عبد رب؟
7: هو لسه ما جاش يا ست المدير.
12: والله عالي، الساعة 9 وفي موظف عندي ما جاش. والله عالي عبد رب، النظام الوظيفي باص.
6: ايه اللي بتقوله ده يا فندم؟
12: عبد ربو؟
6: ايوه يا فندم عبد ربو، انا مش موظف عندك، عشان الشركه ما هياش عزبه ليك، دي حتى قطاع عام. لو حبيت تتكلم صح تقول ما فيش موظف في القسم اللي انا رئيسه.
12: جاي متاخر ليه يا استاذ؟ هتقول مواصلات؟ مش شغلي. ان شاء الله تصحى الفجر.
6: لا يا فندم مش مواصلات.
12: امال ايه؟
6: امبارح بقى كان يوم ربنا يوعدك بيوم زيه.
12: ايه كنت سهران في شارع الهرم؟ باين على شكلك كده انك كنت بترقص جرك.
6: جرك؟ الهي تسهر سهره زي اللي انا سهرتها.
12: كنت سهران فين يا عبد رب؟
6: في قسم الحدائق.
12: إيه؟
6: اه لو جبري رقصك جرك زي ما رقصني تاخد اجازه انت بقى على طول.
12: عبد رب؟
6: نعم.
12: حصلني على مكتبي يا عبد رب. اخر ايامك في قسم الانجازات السريعه هو النهارده.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. مدارس معطلة، مستقبل مجهول، من المسؤول؟ أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج شكاوى على الهواء. في المكلا عاصمة حضرموت، طلاب خريف فصل الدراسي، مدارس معطلة، أولياء أمور قلقون، معلم يبحث عن حقوقه كما يقول هو المعلم، بين مطالبة المعلم ومسؤولية السلطة، مستقبل لا نعرف إلى أين تمشي الأمور فيه، ضياع العام الدراسي، من المسؤول عن كل ذلك؟ في هذه الحلقة نطرح العديد من المحاور على طاولة الحوار والنقاش مع المدير العام، هو مدير إدارة التعليم العام في مكتب ساحل حضرموت، الأستاذ أنور

طالما أن ضيوفنا وصلوا للاستديو سنكون معكم بإذن الله. تحياتي أنا فيما خريبة من الإعداد والتقديم، تحيات العزيز أسامة عمر جابر منفذ ومخرج هذه الحلقة، ومن إدارة الإعلام الجديد العزيزة مادلينا باكويت. فاصل ثم نواصل.

0: أكرر الترحيب بكم أعزائي المستمعين على هاتف البرامج 30-29-29، وأكرر الترحيب بضيوف الكرام الأستاذ أنور عبد الدايم مدير شعبة التعليم العام مكتب وزارة التربية والتعليم في ساحل حضرموت، والأستاذ أحمد برحمن مدير إدارة التربية المكلة. وكما نرحب بكل المتصلين، وأكرر أنه الاتصالات سنفتحها ما عندنا مشكلة، بس رجاء في دقيقة واحدة تحط سؤالك مباشرة لكي نستفيد من ضيوفنا الكرام، نستفيد من يعني مداخلاتكم أيها السادة المستمعين. حياكم الله أستاذ أحمد، حياك الله أستاذ أنور،
1: يا هلا وسهلا،
0: حياك الله. طبعا مدارس معطلة مستقبل مجهول، تجاوز هذا الموضوع عنوان السلطة، يعني الآن نخوض في غمار أو في تفاصيل هذه الحلقة. أضراب معلمين يدعون كما يقولون أن الحق لهم، إدارة التربية والسلطة تعمل على حل هذا الموضوع، التعايد شريعة المتعاقدين. أساسا أستاذ أنور، ما هي المشكلة بالذات؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا نحن في مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة نتعامل مع الأحداث الخاصة بتعطيل العملية التعليمية على اعتبار حدث مهم. استتباب العملية التعليمية في المحافظة شيء مهم، واستمرار الدراسة شيء مهم، لكن خلينا احنا نعرج إلى تعطيل ولماذا ومن المسؤول ومن المستفيد. هذه إن شاء الله بإذن الله تعالى سنحصدها بعد الردود في نهاية الحلقة. الشيء الذي أنا أعطي لك إياه أنه عندما نتحدث عن نسبة العملية التعليمية في هذه الأيام إلى الأسبوع الماضي، لو أعطيك إياها بالأرقام ستتفاجأ أن العملية التعليمية مستمرة ولكن بنسب مختلفة. فعلى سبيل المثال مثلا مدينة المكلة نسبة التعليم فيها 52%، وبينما مدينة الشحر ومدينة دي الشرقية 100%، مديرية أرياف المكلة 83%، وأيضا مديرية الريدة وقصيعر 75%، بينما بقية المديريات تتفاوت من 45 إلى 50. إذن نسبة سير العملية التعليمية لا هي موقفة، ولكن في تعطيل هي بنسبة 64%. السؤال اللي يضيع نفسه، لماذا حضرموت الساحل لوحده فقط بينما بقية المحافظات

0: العملية التعليمية مستمرة.
1: الوادي مستمر
0: نحن في حضرموت واحدة، الوادي مستمر 100%. من الـ من من من من الذي يسعى إلى تعطيل العملية التعليمية في ساحل حضرموت؟ فنحن عندما ننظر لهذا فنجد أنه جانب كما تدعي النقابة أنه جانب حقوقي. من ضد حقوق المعلم؟ نحن لا نكره للمعلم أن يتحصل على موارد مالية. كل قطاعات الدولة تعاني من نفس الوضع المعيشي، الوضع الاقتصادي، الوضع الخدمي، تأخير الرواتب، كل قطاعات الدولة في الدولة في الجمهورية بشكل عام. ماذا يعني حضرموت لوحدها التعطل؟ نحن بحاجة إلى استتباب سير العملية التعليمية وإلى التطبيع. لن ينظر إليك أحد من خارج المحافظة أو من خارج الوطن وأنت غير مطبع. حاليا نحن في هذه المحافظة في أزمة، سواء كانت اقتصادية ولا خدمية ولا معيشية، والآن نحن في وضع حرب. إذا لن نستطيع أن حاليا الناس كلها تنظر لشيء واحد فقط، ألا ينتقل الحرب إلى محافظتها. إذا انتقل ونحن على مشارف المحافظات الملتهبة سنندم في يوم ما أن نحن ضيعنا التعليم، ولن نحصل الراتب، ولن نحصل الخدمات، ولن نحصل الاقتصاد، ولن نحصل الحياة المعيشية الرغدة. فنحن علينا، واجبنا على الأخوة في المعطلين للعملية التعليمية أن يستتبوا في العام الدراسي.
1: طيب أستاذ نور، قبل ما أعود أستاذ أحمد، أنه الخلاف المشاع في الشارع، أنه الخلاف بين النقابة اللي هنا نقابة معلمين أنه ومكتب التربية والتعليم كما يقولون هم. أنا حسب معلوماتي واللي فهموا أنه العقد صار بين السلطة المحلية والمتعاقدين، مكتب وسائل التربية والتعليم ما هو إلا وسيط بين هؤلاء الاثنين. طيب لماذا تفعيل هذا؟ لماذا الغليان؟ لماذا؟
0: السؤال الوجيه قبل ذا، من الذي طلب بتجديد العقد؟ طب ما كان العقد السابق هو يفي بالغرض للمعلمين والكل، من الذي طلب تجديد العقد؟
1: هم النقابة
0: طلب تجديد العقد. أنا أقول لك حاجة، جلست مع النقابة 4 اجتماعات، أستاذ حمد جلس معي أكثر من اجتماع، وناقشنا إحنا وهم يعني مواضيع كثيرة. كان عندهم اتجاهين، الاتجاه الرئيسي ان العدد من المتعاقدين كثير، لابد هم ان يقوموا برفع النصاب للحصص. هذا بمحضر رسمي معي هنا موجود،
1: ممتاز،
0: وموقع انا وياه استاذ احمد برحمان فيه ومندوب النقابه، انه قالوا انه نحن قلنا لهم ان من اهداف النقابات اثنين، تخفيض ساعات العمل ورفع الأجور، وهذا ما قاموا به يوم العمال في شيكاغو ويوم الأول مايو من عيد العمال، هو قيمة على تخفيض ساعات العمل ورفع الرواتب. نحن في مكتب وزارة التربية والتعليم النصاب عندنا معقول، تمام. أما فيما يتعلق بزيادة الرواتب فهذا يجب أن يكون بالتفاوض مع الكل، حكومة مركزية إضافة إلى سلطة محلية تدعم. السلطة المحلية تدعم قطاع التعليم بشكل غير عادي، في الامتحانات، في الأنشطة، في الرواتب. أنت تعرف أن 2.3 مليار هو الذي تصرفها السلطة المحلية، إضافة لطباعة كتاب مدرسي كان في التعليم الأساسي ولا يطبع كتاب مدرسي في التعليم الثانوي. فهذا كله هو طلب النقابة. أنا كلمت صاحب النقابة، أنا كلمته، خلينا نحن نحافظ على النصاب المختصر. قال لا، ارفعوا النصاب بحيث أنه يكون 18 حصة لكل معلم. احنا قلنا له خليه 12.
1: طيب 18 حصه معناه عنده اثيلت على كان
0: متعاقد، وهي النقابه طلبت كذا، هو من ضمن النقابه. استاذ احمد حاضر معي،
1: ممتاز، سنكون
0: وعملنا محضر بالكلام ذا، وعندنا المحضر انه هم الذي تريد ترفع النصاب حتى يزيد عدد المتعاقدين يقل، وبحيث انه يرتفع عدد المتعاقدين الفائض الى اكثر من 2000، ويقولوا انه خلاص خلوا سلطتهم الذي تبعدهم. الشيء الاخر في الموضوع، نحن طلبنا منهم انه تشكل لجنه على المدارس وروحوا تشوفوا انت الزوايد اللي فيها وطلعوها للسلطه، ما دام العقد بينكم وبين السلطه. لما راحوا للسلطه قال لهم المحافظ بنعمل لجنه، اللجنه هذه هي الذي تحدد. فاضافوا برئاسه الوكيل المالي والاداري ومدير الماليه ومدير الخدمه المدنيه والتربيه والتعليم وممثل النقابه والدائره والشؤون القانونيه بالمحافظه. هذه اللجنه 6 تشكلت على أنها تستمر في اجتماعاتها، استمروا 4-5 اجتماعات، وأنا جلسوا معي 2-3 اجتماعات.
1: أفضل إيش الاجتماعات؟
0: أفضل الاجتماع أنه استمروا حتى بالنسبة للسلطة، حتى نحن نوصل إلى النهاية ماذا سنحقق المعلم. تفاجأوا السلطة بتقديم مسؤول النقابة
1: بالاستقالة. يعني بدل العام الدراسي ودت المشكلة المعتادة كل سنة.
0: كل سنة هي النقابة. لكن الخلاصة وما فيه هو العقد بينه وبين السلطة. كلامك صحيح. من الذي نكش العقد؟ وهو العقد أكان ما كان ضمن التفاوض. التفاوض هو كيفية رفع الحقوق.
1: إذن لكي يسمع المسلم الكريم إنه أستاذ أنور تحكي بأنه هم اللي طلبوا إعادة صياغة
0: العقد وتجديد العقد. أيوة.
1: وهم اتفقوا معكم على أنه رفع النقابة إلى 18 حصة لكي يتخفض عدد المتعاقدين وترفع الأجور ويستفيد لغير من الأجور.
0: قبل ما يستفيدوا لابد أن يروحوا من ألف إلى 2000 معلم برا.
1: هذا يعني على اعتبار بقيه.
0: طيب وهذا من لهم عشان نحن كتبنا سعد
1: هذا من نقاط النقابه.
0: هذا من بمحضر نحن
1: سنطرح على رئيس النقابه بعد سعد
0: محضر. هذا انا هم
1: معنا. خلينا نعود للاستاذ احمد. استاذ احمد ويد ترحيبك مره اخرى. يعني تفضل استاذ انور انه نسبه التعليم او المدارس اللي تعمل 52% مدير زمكلا الشحر ودي شرقيه 100% الريده الشرقيه 75. انت مدير عام تربية ساحل حضرموت المكلا قصدينا. كيف تعلق على ما قال الأستاذ أنور؟ تفضل.
2: بداية شكر جزيل لكم على هذه الاستضافة وشكرا للأخوة المستمعين وشكرا جزيلا للأخوة المعلمين والمعلمات والإدارة المدرسية في الميدان التربوي. أتمنى أن تسير الأمور بصورة أفضل مما عليه حاليا. نراهن دائما على الكادر التربوي والتعليمي بمدينة المكلا أن نتجاوز هذه الصعوبات بإذن الله تعالى. حقيقة نحن بالنسبة للمكلا هناك حصل ما حصل من ضربات ولكنها ضربات جزئية في بعض المدارس وبعض المدارس شغالة كاملة والبعض المدارس أخرى حصل هناك فيها إضراب كلي. بمعنى أنه نحن دائما مكتب التربية والتعليم مع حقوق المعلم والأجار المعلم والمدافعين عن المعلمين ولكن بشرط أساسي أن يكون هذا الرفع عبر قنوات رسمية مكتب وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية الداعمة والراعي الأول للتعليم في حضرموت خاصة بعدما تخلت الوزارة عن كثير من مسؤوليات تجاه التعليم. لا شك أن السلطة المحلية هنا في حضرموت هي متبنية التعليم منذ فترة طويلة من 2017 إلى اليوم ومتحمل على كاهلها كثير من المبالغ المالية التي تصب في مصلحة التعليم وهذا واجب وطني في هذه الظروف حقيقة. لكن كما قلت نحن نراهن في الفترة الراهنة هذه حقيقة على الكادر التربوي والتعليمي أن يضعوا هناك الحقوق على طاولة الحوار لمناقشتها ويستفيد منها وفي نفس الوقت أن يضع هناك مصلحة الطالب. نحن نقول دائما المعلم والمتعلم عينين في رأس واحد. ندافع عن حقوق المعلم وندافع عن حقوق الطالب. أخي العزيز اليوم نحن في مدينة المكلا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود السلطات المحلية والأمنية هذه المحافظة تنعم بالأمن والأمان وأصبح فيها نزوح غير عادي على هذه المديرية بالذات.
1: يعني ضغط على المدارس
2: ضغط غير عادي. تخيل نحن اليوم مدارس المكلا 90 مدرسة حكومية و55 مدرسة خاصة معظم هذه المدارس
1: اللي بتكون ممتلعة على خيرها
2: تعمل بفترتين صباحية ومسائية وكنا طرحين فقط أن يكون الصف في 60 طالب اليوم تجاوزنا هذا العدد في بعض المدارس لأن عملنا على التشعب مثلا كانت شعب دراسية بالصباح نقلناها للمساء لحل المشكلة وهكذا وبعض المدارس أصبحنا عاجزين حتى عن التشعب فيها فضغطنا على زيادة الأعداد في شعب دراسية حتى نستوعب
1: أكثر عدد من الطلاب.
2: أكثر عدد اليوم المكلف فيها قرابة 100,000 طالب وطالبة في المدارس
1: بشكل عام من النصف الأدنى إلى العام
2: من أول ابتدائي رابطة الأطفال حتى ثانية العامة 100,000 طالب وطالبة في مدينة المكلا. هذا العدد
1: هذا من حقهم يتعلموا
2: ولابد أن تكون مسؤولية مجتمعية لكل يقف الأجانب التربية والتعليم سواء كانت سلطات سواء كان مكتب وزارة سواء كانت وزارة سواء كان شخصيات مجتمعية مجالس محلية لجان الكل يقف الأجانب هذا أو التربية والتعليم حتى فعلا نحقق التعليم لابناء الطلاب بدل ما يكون في الشوارع. نحن مع حقوق المعلمين ولكن ضد اغلاق المدارس.
1: يعني ما معنى انه استاذ احمد انه النسبه اللي تعمل في المدارس نسبه ممتازه جدا.
2: نسبه ممتازه
1: هي جزء بسيط اللي هو هكذا تقول انت.
2: نعم نحن المدارس شغاله كامله هو مدارس فيها اضراب ولكن نقول كلمه حقيقه ان الاضرابات هذه تشكل قلق بالنسبه لنا بالنسبه للاداره المدرسيه
1: وبالنسبه
2: للامور والامهات. يعني لما تكون هناك مثلا تمشي اربع حصص او حصتين او ثلاثه او هكذا يعني فيه خلل في العمليه التعليميه في عدم استقرار يؤثر على مخرجات التعليم يؤثر حتى على نفسيه الطالب. الغائب نفسه.
1: وبعدين استاذ احمد الغريب انه بدايه كل عام تظهر مشكله, هذه مشكله غريبه يعني.
2: بالضبط, وهذه المشكله تظهر دائما. بالرغم اخي العزيز انه دائما الضربات ايش معناتها, هنا تصل الصوت الى الجهات المعنيه ويصل صوت المعلم وعبر النقابه عبر التربيه التعليم للحقوق هذه. الجميل في السلطات المحليه بالمحافظه على مرور المحافظين السابقين والدكتور سعد خمشي عضو مجلس القياده انه ابواب السلطه مفتوحه للنقابات, والنقابة باستمرار موجودة في السلطة المحلية وتسمع ظروف السلطة المحلية وتسمع منهم يوميا بشكل دوري عن المشكلات هذه وكيف حلتها.
1: معلش عشان عامل وقت سؤال بس من زيادة من سدنور ثم افتح الاتصالات ومنك. طيب سدنور هم يقولون هكذا, انا طبعا ما يعني ما عندي ارتباط بالنقابة لكن اسمع في الشارع انه يقولوا طرحتنا السؤال على اكثر من مدرس منه, قلنا طيب ليش هذه المشكلة تبدأ بداية عام؟ يقول لك كل ما نسلم معهم تسويف. يا ريت رد سريع ونسمع الاستاذ احمد عشان نفتح الاتصالات.
0: شوف على الجلوس, هم انت في بدايه سؤالك قلت هم يحبذوا انهم يرتبطوا بالسلطه مباشره, يرتبطوا بالتربيه فوق هذا وذاك, هم يزورون احنا. لكن بعد تشكيل اللجنه الذي شكلها المحافظ اصبح جلوسهم معنا رسمي,
1: ملزم يعني ملزم
0: ورسمي للخروج
1: ملزم.
0: ولهذا انا اكلمك انا عاد نفسي, انا جلست مع مندوب النقابه ما يقارب 3 جلسات للحوار والتطليع بمحاضر رسميه للسلطه. في احدى الحوارات جلس معي الاستاذ احمد بن رحمن.
1: وين سلطته يا
0: وصلنا نحن وياهم بعد كل هذا الكلام فيها 90 مدرسه هو عام نحن بالشعب يعني بالصف الدراسي. يقول مثلا على سبيل المثال في احمد بيصح لي الرقم مثلا هو بعد يعني مثلا 1000 شعبة بحسابهم هم أي فصل دراسي بحسابهم بموجب اللائحة لهم المعلمين ب18 حصة, لأنه عندنا 5 أيام دراسية من 7 حصص ب35 حصة قسمها على 2 تطلع 17 ب18. هم يريدها بهذا الحد, فيقول لي أنا عندي مثلا في المكلة 1000 شعبة تحتاج إلى 2000 معلم بينما في المكلة 3000 معلم. إذن عندكم يا مكلة 1000 زايد,
1: يعني في فائض عندهم الـ1000.
0: هات الـ1000 هذا بنوديه للسلطة يطلعهم برع وتجيب عديهم وتوزعها بقية المتعاقدين اللي في المكلة. جينا حسبنا المبلغ طلع ما يسوى. إيش قال؟ قلنا له شوف نحن كتربية ما بنطلع حد, أنت لجنة من عندك ولجنة من السلطة ولجنة من تربية المدرسة وروحوا زوروا مدرسة المكلم مدرسة, بينما كان يكلمنا تحديدا على مدارس معينة. زوروها مدرسة وطلعوا زيادة مدام انتوا أعضاء في اللجنة وسلموها للسلطة وخلوا السلطة تطلعهم.
1: إذن
0: رفض هذا وهذا ناقشناه مع الأخ مدير الخدمة المدنية, قلنا لهم يريدون 1 2 3 4.
1: إيش كارد الخدمة؟
0: هل مش من حقهم؟ أنت من حقك تطالب برفع الأجور بس زيك زي أي نقابة, مش انك تروح تقول لي طلعوا ده ونزلوا ده
1: يعني شوف الان انا اشكرك استاذ انور انه هذه المعلومات لا توضح للشارع الكل. انا شخصيا ما اعرف هذا انه هم يطالبون ب 18 حصه ب 2000 مدرس في 1000 فائض.
0: هذا كرقم
1: أيوه.
0: لكن استاذ احمد بيعطيك كم عنده شعب كم عنده
1: هو بس مع استاذ احمد بسرعه لان الاتصالات كثرت الان. تفضل استاذ احمد.
2: بالنسبه للموضوع التعقيب على استاذ الفاضل, طب احنا في مديريه المكلا يعني يجب ان يفهموا الجميع انه نحن بحاجه لمعلمين وليس ب
1: انها تطلعهم برا.
2: بالضبط. ليش؟ كما قلت لك انا دائما في توسع في الشعب الدراسي, في افتتاح مشاريع تربويه جديده, في هناك كثافه سكانيه غير عاديه على على على المكلا. على سبيل المثال هذه السنه يعني نحن الان معانا بنفتح مدرسه السلام.
1: السلام هذه في
2: بنفتح روضه المنار, بنفتح جيل المستقبل
1: بابوه. فانت محتاج في هاي
2: هذا المشاريع محتاجين مدرسين.
0: تقاعد يا حمد.
2: بنفتح الان معانا سميه الان احنا ندرس فتره مسائيه فين في السعد, بنحول الفصل
1: الثاني العمريه اللي في الاسوان.
2: نعم الفصل الثاني بتفتح مجمع سميه اللي الان في نفس المكان اللي في الشرق. كم نحتاج معلمين؟
1: اضافه استاذ احمد ذكرنا
2: استاذ احمد على المعاش.
1: ايوه هذا هو
2: التقاعد المحالي, عن كبار السن, عن المرضى, عن الحالات التي تصنع يعني مرض من الجازات قبل الوضع جازات بعد الوضع. يعني كثير تحس في كل مدرسه 4-5 حالات يعني بدايه كل عام دراسي نطرحها في النقول لها تجد هناك اشكاليه بسبب هذا.
1: يعني بالمجمل انه انتم فعلا ضد او مع فكره انه بقى العدد الاكبر لكي تغطوا مساحات تعليميه,
2: بل نطالب بزياده.
1: وهم لا بالعكس,
2: لأن على سبيل المثال أنا بعدك عندنا حاجة ثانية. اليوم السلطة المحلية تبني هناك مشاريع إضافية, يعني مدرسة خلف الآن تبني طابق كامل فيها.
1: نعم فعلا حق المحضار
2: وخلف. نعم. 30 نوفمبر وروضة أمل.
1: نعم.
2: تخيل هذا ثلاث مشاريع
1: محتاج الكادر.
2: ناهيك عن مثلا غرب المكلة عندنا كفوة, كم من المدارس بتفتح الآن؟
1: طيب هذا مشكلة فعلا طاقم. وبعد انت فعلا في ظل زي ما تفضلتوا الاخوان الكرام استاذ انور استاذ احمد انه مشكله ان الجيل السابق كله خلاص خليته قاعد، فانت في حاله او في حاله متعاقدين
2: بالضبط.
1: لا انا اقول لك
2: يعني هاي بحاجه كل لان تخيل يعني من 2011 ما في توظيف،

0: لا
1: عن المتعاقد بدرجة أساسية. الناس اللي في سننا داخلين في 33 سنة في العمل يعني مهما كان كم بيعطي كم بيعطي هل بيتحمل 8 حصة
0: ولو من حقه حتى يغادر الرخصة
1: هل بيتحمل 8 حصة الشيء الثاني يعني ظروفهم الآن إذا كان معلمات بعد 33 سنة من العمل كيف بتعطي هناك أو تحمل هذا
2: تضيف له كم عدد الرسميين وكم عدد المتعاقدين
0: نعم أنا بسأله في محور لك طيب من تفضل عشان اسمع الاتصالات تفضل لا كم يعني كم نسبة أعطيني كرقم كم متعاقدين وكم اللي خلاص
1: نحن عندنا 70% متعاقدين
0: يا ساتر يعني 30%
1: ثابت
0: وبيغادرون اغلبهم
1: بيغادرون كل سنه 120 150 يطلعون معاش
0: طبعا عزيزي المستمع بس بالله رجعنا وكرر يعني لا حد يزعل لما يطول سنضطر مع المخري لتسكير حط ما عندك وبكل اريحيه بس بسرعه لكي نكون اتصالات اكثر نسمع وهذا اول اتصال السلام عليكم وعليكم السلام تفضل معي يا اخي تفضل معي لحظة
3: هاني بن حمدان
0: هاني
3: بن حمدان
0: تفضل يا هاني من مكلا
3: ايوه بن حمدان هاني بن حمدان
0: من مكلا اقول لك تتصل لفين
3: ايوه
0: تفضل حط ما عندك مباشرة لحظة
3: ايش اول شكرا على البرنامج هذا
0: الله يبارك فيك تفضل يا سيدي تفضل
3: عندنا سؤال برحمن يا اخي
0: تفضل
3: في سؤال بالنسبة للحين كمان
0: تقصد انه المتعاقدين الان اللي في العقد الاخير هذا تقصد شروط في العقد الاخير هذا سؤالك في العقد الاخير هل بتقوم السلطة به ولا ما تقوم به
3: ايوه في شروط تعيدية
0: طيب طيب خلاص سؤالك واضح الله يحفظك يا سؤالك واضح سؤالك سأسمع رد بإذن الله إن شاء الله تفضل بس قلت لك بسرعة أنا عشان دقيقة معك طيب استسمع رد بإذن الله إن شاء الله شكرا لك طبعا أنا آسف إنه الاتصال من الأخ يعني في مشكلة عنده ما أدري بالضبط خلينا نجمع كم اتصالات وستتم رد عليه هذا اتصال آخر سلام فقدنا الاتصال طيب هذا اتصال آخر ألو السلام عليكم
4: وعليكم السلام
0: من معي أختي؟
4: عك أم محمد معلمة
0: من فين يا محمد مكلا؟
4: أيوة
0: تفضلي يا محمد
4: أنا بس عندي استفسار وتوضيح
0: تفضلي
4: أنا معلمة طلعت معاش
0: أيوة
4: هذه السنة
0: طيب
4: بس بغيت توضيح واستفسار من الموجودين
0: عن إيش بالضبط؟
4: عن التسوية
0: طيب أيوة. بإذن الله شكرا لك
4: أولا بالنسبة للحافز طبعا 25,000 مسلمة طبعا لما كنت في العمل بعدين لما نزلت معاش ما شاء الله تبارك الله من أول شهر تم خصم 15,000
0: بقيت 10,000
4: طيب يعني هذه 10,000 اللي بقت إيش بتجيب
0: طيب
4: نحن بحافز كل 1000 ريال مش إلا 15,000
0: طيب
4: خصمون 5, 3, 4 يعني 15,000 خصموها بغل 10 نحن تعرف الوضع وتعرف
0: خلاص الرسالة وصلت في سؤال آخر أختي
4: أيوة
0: تفضلي
4: بالنسبة برضو للتسوية
0: ما قد تكلمت عن التسوية أنت يا مانا
4: طلعت معاش وضافوا لي 20,000 زي ما تقول 15,000 هذه اللي راحت من حق
0: طيب.
4: المعاش ضافوا لها 5,000 وخلاص باي باي
0: وعطوش عيش عشرين عطوش
4: بافو الراتبي كأنهم 5,000
0: طيب
4: 15
0: طيب
4: مع العلم اني بكلاريوس
0: طيب
4: ومع العلم انه في معلمات طلعوا معاش معاهم راتب اكثر من راتبي
0: طيب
4: يعني وصلت التسوية عندهم ل40 ل50
0: طيب
4: وني ماني عارفة يعني ليش يعني طيب. المبلغ هذا الزهيد
0: طيب.
4: او الضعيف
0: طيب الرساله وصلت الله يحفظك بس سمعين رب باذن الله ان شاء الله شكرا لك
4: جزاهم الله خير
0: شكرا محمد شكرا لك استاذ انور
2: شكرا.
0: تفضل معنا
2: شوف
0: عشان عمليه الناس.
2: انا بحاول بعدين تفصل بالنسبه للمتعاقدين شروط العقد وهل بيطبق وما بيطبق. طبعا هو زي افتتحت حديثك انت مشكور انه العقد بين النقابه والسلطه وان النقابه هي الذي طلبت تجديد العقد. تنفيذ الشروط لن تكون التربية ملزمة به
0: لأنه
2: مع السلطة. إذا أرادت السلطة أن تنفذ شروطها بتكون الجهة المستفيدة تحت أوامر السلطة وبيتم التنفيذ. مدارس للأسوأ اللي شوف الأستاذ أحمد بعدين فيما يتعلق بأم
0: طلعت معاش
2: أيوة. بالنسبة اللي يطلع معاش يرجعون له ضريبة العمل اللي هي تصل 20,000 هذا اللي الخريج البكالوريوس هذا اللي حصلاته طبيعي 20,000. طيب هم زمان لما شوف المطب اللي النقابة وقعته الناس شوفوا الآن تشتكي من المرأة. من الذي وزع الفلوس حق 25,000 للمعلم و 15,000 للإداري و 10,000 للمتقاعد؟
0: هم
2: قاموا
0: اختاروا
2: بس مش كمبلغ مش اختاروا كمبلغ اختاروا كمستويات. هي السلطة طرحت المبلغ السابق
0: يعني بكالوريوس 25 لكيف تقصد
2: المعلم بشكل عام ومدير المدرسة بشكل عام 25,000 الإداري 15,000 الخدمات والحراسات 10,000 جاءوا اشتكوا المتقاعدين فقام المسؤول الوكيل المالي فضافهم ب10,000
0: عززها هنا 25 بالنسبة
2: المتقاعدين.
0: أيوه.
2: المتقاعدين الذي خرجوا
0: اللي خرجوا أيوه
2: أعطاهم 10 بحيث أنك أنت لما تخرج من المعلم إلى متقاعد مباشرة تسقط في خانة المتقاعدين تكون لك 10 من الذي لدرجة أنه الناس كل يعني فهمت الفكرة لا؟
0: نعم فهم مفهوم
2: الفكرة أن التصنيف من البداية هو
0: النقابة تحمله
2: هو ما طرحوا فلوس ولكن طرحوا مستويات طرحوا المعلم والإدارة مستوى أول فالسلطة قالت 25 لهم 15 طرحوا الهيئة المساعدة الخدمات والحراسات من 10 والمتقاعدين من 10 على اعتبار انهم ما يدوا وظيفة. الان من خرج من المعلمين متقاعد يدخل مباشرة في خانة التقاعد يحصل له 10 مش انه التربية راحت انه لا خلاص قدهم مصنفين تمام. هي ذكرت انه زي ما ذكرت لك انه اي واحد يخرج تقاعد مباشرة ترجع له نسبة الضريبة هي تصل الى 20,000 في البكالوريوس وهكذا. فيما يتعلق انه التسويع انه في ناس مثلا نقل مؤهل وحصلوا 40,000 هذا طبعا بيكون مشكلة المعاشات ولا مشكلة التربية. لماذا انه المعاشات تعطي ده 40 وهو طبعا كلام يعني اعتقد انه شيء لكن تروح تراجع المعاشات.
0: طيب استاذ احمد بسرعة استاذن في مطلع فاصل تفضل يعني تعليق على ما انه زي ما قال
2: فيما يتعلق بالمدارس
0: هذا بالضبط يعني ليش هذا مشكلة معاصر
2: لا
1: بالنسبة للمدارس المكلفة في التعليم وسطهم
2: يعني التعليم انها من السيء الأسوأ
0: أيه في التعليم مقصد
1: بالعكس والله نحن نشوف مدارس المكلفة يعني عاصمة المحافظة الكل يشيد بها
0: يعني مخرجات أفضل
1: في انضباطها في مخرجاتها في تحسين البيئة التعليمية فيها. لو بنقارن المكلفة وحضرموت بشكل عام مع محافظات أخرى شوفوا اللي نعمل نحن فيها. نحن نعيش في نعمة وفي دعم مساند للتعليم بشكل عام. مدارسنا اليوم بيئة التعليمية مهيئة بها المعامل الحاسوب بها المختبرات بها الساحات بها الأنشطة المفعلة بها برامج القيمة التربوية بها الدورات التدريبية والتأهيل للمعلمين. كان عندنا برنامج كامل للتعليم الأساسي
0: يعني أستاذ أحمد عشان خسارة وقت هو من وجه نظره قد يكون هذا لكن الواقع أنت تتحدث عن واقع عملي
1: واقع عملي زوروا المدارس وشوفوا مدارس كيف فيه.
0: طيب فاصل مع العزيز أسامة جابر وبعد الفاصل نتواصل مع العزيز عبد الله الخمشي رئيس النقابة وايطرح معدة تصدر. شكرا يا فضل.

0: عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز أسامة عمر جابر. طبعا أنا تفضلت في بداية الحلقة أنه سنكون بإذن الله في تمام 10:30 باتصال مع العزيز عبد الله خنبشي رئيس نقابة المعلمين في ساحل حضرموت. بكل تأكيد الآن نحن على الخط المباشر معنا الأستاذ عبد الله الخنبشي، وسنستمع إلى حديثه ومداخلته بما يخص هذه القضية. أستاذ عبد الله الخنبشي رئيس نقابة المعلمين، أسعد الله صباحك بالخير.
1: حياك
0: الله أستاذ عبد الله. يعني قضية حقيقة كل عام، كل بداية عام دراسي تتكرر، إضرابات مدارس، بعض مدارس مغلقة، يعني إضراب جزئي، بعض مدارس تدرس، بعض مدارس واقفة. الخاسر فيها بكل تأكيد الطالب أو أولياء الأمور. مشكلة لابد أن تحل. كنا في حديثنا مع الأخوان الأستاذ أنور والأستاذ أحمد برحمن، وطرحنا عليهم محاور كثيرة، وحسب معلوماتي أنا قبل ما يتحدثوا الأخوان أنه العقد أصلا موقع بين السلطة المحلية وبين المتعاقدين. التربية لماذا تم حشرها في هذا الموضوع؟ ليس أنه الاتهام لكم أو لغيركم، لا أستاذ أحمد أستاذ عبد الله، بس نريد هل فعلا هذا العيب بينكم وبين السلطة المحلية، ولماذا هذه الضربات متكررة؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لإضرابنا، طبعا إضراب مشروع يدخله القانون، والعام الماضي مشينا العمل وفق قرار المحكمة. الآن نحن أضربنا لأنه معلمين حضرموت يستلمون حافز أقل من حافز المحافظات الأخرى، ولدينا قرار من المحكمة أنه من شهر واحد العام، بداية العام هذا العام، أنه لكل معلم يستلم 60% من الحافز الماضي اللي هو 25%، 25,000.
0: هذه قرار محكمة يا أستاذ عبد الله؟
1: قرار محكمة.
0: طيب تفضل تفضل.
1: وقرارات المحكمة عدم التعسف على المعلمين، وقرار واضح موجود حق المحكمة والكل يسمع عنه وشاف. بالنسبة للعقود، هذه العقود ما هي لزوبة، وأحيانا مفتعلة من التربية والتعليم. العقود ما نحن طلبنا تعديل العقود ولا شيء، وإنما العام الماضي تم الاتفاق بين النقابة وإدارة التربية والتعليم مثلا بالأخ سالم البار وأحمد الشعيب كان موجود، وكذلك بين اللي هو الوكيل المالي والإداري السابق اللي هو أحمد الدكتور أحمد فاصرح، وتم تعديل العقد وعندنا نسخة منه ومبقى عليه الحافظ السابق، واتفقنا على تعديل العقد اللي الخاص بالمعلمين التربية وانتهاء الكلام عن هذا، ولكن الآن أرادوا أن يعملوا زوبعة في العقد الجديد وتروج له التربية وتخوف المدرسين ووقع ولا ما توقع بنطردك. يا أخي هذا الكلام كله يجعل شرخ بين إدارة التربية والتعليم والمعلم. هذا الشرخ يؤثر على العملية التعليمية سواء كان في الحاضر أو المستقبل، ولذلك هذا الشرخ الذي حصل هذه الأيام من الزوغة للعدد وتخويف بعض المعلمين، والعدد طبعا الموجود في ثغرات قانونية كثيرة، ونحن حددنا ذلك وأرسلنا للوكيل المالي والإداري الدكتور العباس بتوضيح عن ما هو التوضيح عن الأشياء التي التعديل يجب أن تتعدل في العدد. وذهبنا إلى الشؤون القانونية بالمحافظة وسلمناهم نفس النسخة وإلى الآن ما حد رد علينا. مسألة العدد تصليحه وإصلاحه بسيطة جدا ما يحتاج
0: الزوبعة. طيب أستاذ أحمد معلش أستاذ الله عفوا معلش بس دقيقة الله يعني أنا حسب على اطلاع على حيثية الحكم طبعا الحكم موجود عندي أنا هنا شخصيا
1: أيوة.
0: وأنا مطلع عليه لأنه يحمل فقرات 12 فقرة تقريبا
1: تمام
0: يعني شمولية الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذا الحكم بالنفاذ المعجل
1: أيوة.
0: ألزموكم بعدم الإضراب خليك معي معلك معلك خليك معي وألزموا المعنيين بالأمر بإعطاء كل ذي حقا حقه. الآن حسب المفهوم لأنه في لغط في الشارع لا من الناس مش عارف. أنا شخصيا حتى الآن في استضافتي الحلقة الأخوان الأعزاء وأنت كذلك خرجت معلومات لم تكن عندي. يعني الآن العقد الموقع بين السلطة سؤال لك يعني السلطة والمتعاقد أو بين التربية والمتعاقد لكي أعطيك المدلولات الكلام هذا تفضل.
1: العقد بين السلطة
0: طيب
1: وبين المعلمين لكن زوبعة التربية
0: لا لا معلك معلك معلك شيء ما استاذ عبد الله معلك خلينا نحكي زوبعة التربية يعني العقد بين التربية بين السلطة والمتعاقدين صح؟
1: ايوه
0: يعني المفترض من يكون هو الملزم بإعطاء كل ذي حقا حقه هل التربية؟ لكن انا الان هم قد عندي هنا فرصة ان احنا نخري ما
1: يا
0: تفضل
1: التربية يجب ان تكون معنا
0: خلينا ما اختلف انه معكم مش معكم لا اقصد انا سؤالي قانوني يعني سؤالي واضح انه انا فيهم بخريم متعاقد مع عبد الله الخنبشي ايش دخل سي من الناس بيني وبينك
1: يا اخي ما له دخل ما له دخل
0: اذا ليش المشكله في التربيه يعني
1: بين المعلم وبين السلطه
0: حلو اذا التربيه انا بغيت ليش يعني التربيه ايش دخل في هذا الموضوع بس
1: والله ما نحن عارفين ايش دخلها
0: لا يعني انتوا الان انتوا لما تقدمتوا للمحكمه
1: من وقع بين ميلونو ميلو عبد الدوام
0: معلش استاذ عبد الله استاذ عبد الله استاذ عبد الله معلك
1: لحظه يا اخي لحظه خلينا نتكلم
0: لا تفضل خذ راحتك تفضل
1: لا احد يطلع في الباص اليوم هم المضرب لا يطلع في الباص هذا الروضه لا يعني تعذبات غير مبرره
0: انا حلو اني ابتدت نقطه يعني هل فعلا هذا مكتوب في العقد انه ما حيطلع في الباص ما حيطلع ده؟
1: لا ما هو مكتوب بس اداره التربيه تسأله
0: يعني تقول لمن تقول لمدراء المدارس
1: ايوه
0: طيب خليك على الخط خليها استاذ عبد الله ما عليك لا ما عليك خليك على الخط الان ما سال استاذ احمد بن رحمن في هذا الموضوع اذا كان هذا فعلا فهذا كارثه انا اقول لك وعلى الهواء مباشره كارثه يتحملها من اعطى هذه التوجيهات خليك على الخط تفضل استاذ احمد
2: شكرا جزيلا صباح الخير استاذ عبد الله لتصوير المعلومه
0: استاذ عبد الله تسمعنا
1: اسمع الاستاذ احمد
0: بارك الله
2: صباح الخير استاذ عبد الله صباح الخير استاذ عبد الله طبعا بالنسبه للمعلومه هذه اعتقد معلومه مغلوطه عندك للاسف الشديد
0: مالك خليه يتكلم بعد اعطيك فرصه يا استاذ بالله
2: هذا لم يحصل ابدا من اداره الروضه نهائيا وانا مسؤول عن كلامك
1: هذا حصل
2: لم يحصل ابدا وانا مسؤول عن
0: استاذ عبد الله بعطيك فرصه خليني اسمع كلامه وعلق عليه مالك تفضل استاذ
2: لم يحصل نهائيا ان نفرق هناك بين معلم مضرب وغير مضرب نهائيا في مدارسنا ادارات المدرسيه والزملاء المعلمين هم كلهم زملاء وكما تفضل استاذ عبد الله الاضراب حق مشروع ونحن والنقابة في خندق واحد مع حقوق المعلمين لن يكون هناك أي خلاف في هذا الجزئية أبدا ولن يكون هناك أي إدارة مدرسية بتمنع هناك مربية فاضلة من الطلوع للباص وهذه معلومة خاطئة وصلت النقابة خاطئة وتمنى تصحيحها ويسأل وتأكدوا من أسلم هذه المعلومة
0: إذا أستاذ عبد الله تفضل تعليق عندك تفضل
1: يا أستاذي مدرسة اتصلت علي من داخل المدرسة واخبرتنا بذلك ومدرسة أخرى قالت الأستاذ فرحمن نقلها من عامل الخدمات نقلها من مدرسة لمدرسة الأستاذ فرحمن الآن أنا بغيتك تلقي استطلاع هل راضي المعلم في مدينة مكلا عن أداء الأستاذ أحمد فرحمن؟
0: لا لا لا معلك معلك معلك معلك أستاذ الله أستاذ الله
1: عارف إنه
0: لا لا لا معلك معلك سمعنا أنا ما بسمح لك الله يحفظك شخص الأمور لا نحن في حلقة
1: أنا
0: معنش الله يحفظك سمعنا سعد الله بالله الريان سمعنا بس أتمنى أنت رجل رزين وحصيف ولك تاريخك فأتمنى أن لا تخري الحديث عن مساق الحلقة يعني نحن نتحدث عن مشكلة لابد التحل شخصة الأمور هذا فيما بيكون البيت تفضل يا سعد الله
1: لحظة
0: تفضل
1: بالنسبة للعدد منتهي موضوعه
0: أيوه
1: ونحن متفقين عليه وأي شيء في العدد تبعد منه إدارة التربية والتعليم ونحن لا كان واصل حديثنا عن العدد وقد تحدثنا مع الوكيل المالي والإداري وكذلك مع الشؤون القانونية.
0: ممتاز.
1: هذه الأمور نحن بنحلها. أما مسألة حكم المحكمة نحن نبغى لا يتنفذ، وما ضربنا إلا الحكم المحكمة، ما ضربنا إلا العقود.
0: طيب طيب خليك دقيقة، خليك بس استاذ احمد استاذ عبد الله دقيقة بس بعلك انا بحل بحين السؤال هذا. استاذ نور، استاذ نور هو يقول الان هم بينفذوا البيع، بيعودوا للمدرسة بشرط انه لماذا التربية لم تنفذ حكم المحكمة؟ هذا سؤالك استاذ عبد الله؟ يعني سؤالك انا فهمته حسب فهمي الله اعلم انه متى ما تنفذ قرار المحكمة الابتدائية في المكلة سيتنفتح الاضراب، هكذا كلامكم؟ صح ولا لا؟
1: كلامنا بالواضح.
0: ايوه تفضل.
1: قرار المحكمة اذا تنفذ نحن بنعود الى المدرسة.
0: يا سلام حلو.
1: ولكن يدنا ممدودة للسلطة والى اي شخص. نحن نريد التعليم يعود.
0: طيب طيب ممتاز استاذ عبد الله، خلي دقيقة بس معنا لانه ممثل عن شعب التعليم معنا. تفضل استاذ.
1: لازم
0: في قرار المحكمة. معلش انا قرار المحكمة وحيثياته ال 11 عندي موجود الان. أيوة. طلعت عليها وفعلا في كل الشروط او كل الحيثيات لصالح المعلم، في الشرط الاخير اللي هو سنتناقش فيه بس خليني اسمع استاذ نور وخليك على الخط دقيقه.
3: شكرا جزيلا.
1: سمعتك قبل شويه تقول المحكمه منعتكم من الاغراض، ما منعتنا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا استاذ احمد استاذ عبد الله دقيقه انا بعطيك الان الفقره الاخيره، ما قلت لك منعتكم، يعني لا تقول لنا شيء ما قلت الله يحفظك، انا هون مباشر الان. أيوة. المحكمه يعني في الزام المدعية بعد ذنب، شوف الفقرة العاشرة من الحكم، الزام المدعية بعدم الدعوة الى عودة الى الاضراب عن العمل الا وفق نصوص قانون تنظيم النقابات العمالية وبحسب ما هو مبين في حيثيات الحكم. هذا اللي قلته انا صح؟ هذا اللي قلته انا صح ولا لا؟
1: هذا كلام المحكمة.
0: طيب كيف تقول انت تقول قول ما قلت الله احفظك؟ اذا خلينا نسمع استاذ نور. تفضل استاذ نور.
3: طيب شكرا جزيلا. شوف انا بقول لك حاجه، انا بعطيك كلام من الواقع. ان مجلسنا مع مندوب النقابه
0: خلينا بالاسم منه
3: بالاسم محمد بفقاس
0: حلو
3: عشان يعني نصحناه بالنصائح خويه كذا. اذا استمرت العمليه التعليميه وانتم طالبوا في الجهه الاخرى سنكون معاكم. العمليه التعليميه مستمره.
0: من هو يقول انتم تقولون؟
3: نحن هو يقول انتم خليكم معانا. بنفس كلام الاستاذ عبد الله. لا نفس الكلام.
0: حلو حلو.
3: التربيه ستكون مع الكل، اولياء امور، اسره، مجتمع، طالب، نقابه، سلطه، كل من يؤدي عمله،
0: لانه مصنع عملكم،
3: لانه عملنا نحن هي تسير عمليه تربيه وتعليمي اسمها وزاره التربيه والتعليم
0: بالضبط
3: وتطبيع الحياه بالضبط. اذا والله انا كلمته هكذا، يمكن الاستاذ حمد حضر، اذا العمليه التعليميه ستستمر ايش معاكم وبابنا مفتوح لكم، تعالي كل يوم المكتب ونحن واعطيتهم بعض المداخل والمخارج بحيث ان احنا نحافظ على استقرار العمليه التعليميه. اذا استقرت تاكد ان احنا وهم في في في في خط واحد.
0: حلو.
3: لكن تعطيل للعمليه التعليميه وتوقفها فخلاص كلامهم على العقد، عندهم السلطه والعقد بينهم وبين السلطه. نحن معاهم ومع المعلم قلبا وقالبا، ما في صفات ده هذا ولا نكره شيء للمعلم، هم اللي اخوه لنا، لكن العملية التعليمية تستمر أول مرة وبعدين يفاوضوا السلطة. وأنا بقول لك حاجة إضافية من عندي يعني، وإن كانت يعني مش زي ما انسحبوا من اللجنة الذي شكلها السلطة المحلية يذهبوا إلى السلطة ويعاودوا اللجنة من جديد. طيب. وبعدين يروحوا ويستمروا في الفوضى.
0: يا أستاذ أحمد يا أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله لكي يعني نعطيك آخر الفرصة الأخيرة الله يحفظك ما عليك وليس آخر بيننا، إذا أعطي المكلة مفتوحة لأي قضية تناقشها بإذا في البرنامج كعلى هوا. انا معلش استاذ عبد الله بعدين بعطيك،
1: انا في برنامج يا اخي
0: معني بعطيك الحديث، انا ما قلت لك خلاص انتهى. لا لا لا ما فهمت الله يحفظك، تبيوني مفعل شويه انت. انا اقول لك بسالك سؤال،
1: انا نايم ادراجي ما انا
0: منتهي ما عليك. طيب انا بسالك سؤال وبعدها ان شاء الله وبعدها يكون الحديث طيب. سؤال، لماذا الاضراب في الساحل فقط بس؟ رد على سؤالي وخذ راحتك، ما بقاطعك تفضل.
1: الاضراب في الساحل لان الساحل عنده قرار محكمة. اما الاستاذ انور يقول نحن مقفلين، لا يا اخي
0: ايش ايش ايش ايش ايش
1: مو بالمقفلين. نحن قمنا باضراب قانوني، اذا كان القانون ما هو صح فنحن مقفلين، اما اذا كان القانون ينص انه لنا حق بالاضراب فما يحق لاي شخص يقول انه النقابه مقفله. النقابه يمشي وفق قانون الاضراب، لا حليبون مقصرين.
0: طيب سعد الله سعد الله
1: نحن ما نحن مقصرين أبدا.
0: أنا واثق إنه ما بتعطون الكل زي ما قال سعد أنور وأنت الآن الكل مع الاستمرار العملية التعليمية. لك بس الله يحفظك ما عليك.
1: أنا الآن لما يقول إذا بتوقفوا الإضراب بالشرط علينا نحن نكون معكم. أنتوا لازم تكونون معنا سواء كان مضربين ولا ما نحن مضربين.
0: أكيد أكيد, أكيد أكيد
1: ضمن إدارة التربية.
0: صح كلامك أنا معك في هذا الكلام. لا نختلف عليها اثنين النقابة والتربية في مساق واحد لحل هذه القضية. لكن السؤال يطرح نفسه الآن سيد عبد الله متى تحل هذه المشكلة كأنه دعك؟
1: والله أنا أتمنى بكرة الطالب يكون في المدرسة هو الـ
0: يعني أفهم إنه أنتوا الآن مصعدين في النظام.
1: بكرة أتمنى.
0: لا معلش أستاذ عبد الله يعني لو بقيت الأمور في مساقها يتحدث فيه إنه أنتم الإضراب مستمر. إذا لم يتم تطبيق قرار محكمة الإضراب مستمر.
1: الإضراب مستمر والحوار
0: مفتوح.
1: الموضوع.
0: يا سلام عليك شكرا لك أستاذ عبد الله. إضافة عندك إضافة ولا شيء؟
1: والله ما عندي أي إضافة إلا إن أقول أنا إدارة التربية والتعليم.
0: أستاذ عبد الله الخمشي رئيس نقابة.
1: عندنا مطالب كثيرة. مطالبنا كثيرة ولكن كلها مطروحة للحوار.
0: الله يحفظك. وأنا أشكرك حقيقة طالما إنه باب الحوار مفتوح لم يغلق بينكم وبين التربية والسلطة المحلية حقيقة هذا شيء يرفع الرأس ودائما. المفترض أن يكون الحضارة أستاذ عبد الله على مدى ودائما المفترض أن يكون الحضارة أستاذ عبد الله على مدى داخلتك هذا وأتمنى مع الغان هي دائما هكذا في حل قضايا المجتمع. شكرا لك سعد الله.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك الله يحفظك. شكرا لك. تعليقك استاذ احمد على ما تفضل استاذ انور لكي نفتح الخط للمره الاخرى تفضل.
2: شكرا جزيلا للاستاذ عبد الله واستاذ انور. طبعا نحن النقطه كان اثارها الاستاذ عبد الله انه هناك المتعاقدين حوافزهم اقل من ايش من المحافظات الاخرى. اللي نعرفه نحن حقيقه انه في عدن عاصمه الجمهوريه الان المتعاقد ياخذ 50,000 ريال بعد الضريبه 42,000 ريال بينما في حضرموت 80,000 ريال. 80,000 ريال اتمنى لكن تكون في زياده لهم. طبعا نحن دائما مع المعلمين والله استاذ عبد الله نحن مع النقابه في الحقوق في حقوق المعلم. والشيء الجميل ان السلطه المحليه دائما ما سمعناه من اكثر من محافظ من المحافظين السابقين ومن المحافظ الحالي انه كلما كانت هناك ايرادات المحافظه ممتازه بيتم هناك دعم التعليم. هذا هذا هذا هذا هذه هذه بشائر ان يكون هناك سلطه محليه واقفه لجانب التعليم.
0: طيب ما عليك استاذ احمد بس الوقت ضايمنا مسمعنا اتصال. السلام عليكم. لا تفضل يا اخي تفضل بالسؤال المباشر. تفضل
1: استاذ فهيم البرنامج لمناقشه
0: معلش عبد الناصر معلك انا عامل وقت. حط السؤال اللي عندك الله يحفظك بس حط لي سؤالك.
1: السؤال المفروض اول المفروض يكون ممثلين عن المتعاقدين موجودين في البرنامج.
0: طيب شكرا لك. شيء ثاني
1: شيء ثاني هل العقود الذي يراد منها يوقع عليها المتعاقدين عقود منصفه؟
0: طيب حلو هذا سؤال ممتاز.
1: ثالثا أيوة. ثالثا هل لدى التربية البديل إذا تم إلغاء التعاقدات هل لديها البديل؟
0: طيب حلو الآن نسمع رد أستاذ أنور. طيب اسمع خلي بس أنا برجع عليك في جزئية بسيطة للسؤال اللي موجه لي أنا شخصيا بما يخص أيوة. أنه المفروض يكون الآن نحن يبدو لي أنك ما سمع الإذاعة أنت.
1: نعم
0: ما سمع. هذا مشكلتك نحن الآن كنا على تواصل.
1: للأسف
0: ما قلت لك هذا مشكلتك. نحن الآن عشان نكون منصفين كنا على اتصال أكثر من 20 دقيقة مع الأستاذ عبد الله الخنبشي وخلنا يطرح كل ما عنده. فشكرا لك شكرا لك سمع الرداء. شكرا لك شكرا لك.
3: طيب شكرا جزيلا. بالنسبة للمتعاقدين المفروض هي إذا معاهم نقابة المتعاقدين مستقلة والله نحن نرحب بذلك. نقابة فوق نقابة فوق نقابة وضاعت حقوق.
0: يعني
3: جيب لي يعمل له نقابة ويعترف بها في الشؤون الاجتماعية.
0: يعني يطبق المثل يعني نازل رحبي فوق الأموات.
3: فوق الأموات تو. أما إذا مثل النقابة هذه الذي دعت للتعطيل بتتكلم عن حقوق المتعاقدين والرسميين وبيجي هذه يريد نقابة بتكون معنا 8 نقابات. لو نحسبها لك 8 نقابات.
0: طيب معنا شو؟
3: ما نضيع الوقت. العقود هل العقود هذه يراد منها هل منصفة غير منصفة؟ نكرر نفس المكان عمل لك نقابة. وروح عند السلطة وشل لك عقد ينصفك.
0: السؤال
3: البديل.
0: البديل
3: والله شو نبغى أقول لك على الرغم هذا ما مش من واجب لا نقابة طبعاً. هذا مسؤولية التربية
0: مسؤول
3: هذا مسؤولية الدولة في البديل الذي أنا أقول لك السلطة والدولة الذي جابت 20,000 متعاقد مش قادر تجيب
0: دولة في النهاية
3: دولة في النهاية.
0: يعني السؤال هذا مفروض وجه للسلطة.
3: السلطة أنت في النهاية بعتي عدد من المتعاقدين نحن نريد بدلهم يا التربية جابت ما جابت
0: هي تحمز. تفضل أخي من معي. ألو تفضل من معي.
1: ألو
0: تفضل أسمعك من معي الله يحفظك.
1: حياك معك عبد الله العماري.
0: عبد الله العماري بسرعة الله يحفظك حس سؤالك ما شفت ما في معنى وقت إلا دقيقتين تفضل.
1: دقيقتين شكرا.
0: لا دقيقة لك ودقيقة لغيرك تفضل دقيقتين لنا معنا المرة تفضل.
1: حياك. أولا العقود اللي تكلم عنها الأستاذ أنور النقابة أو النقابة هي طلبت هذه العقود. سؤال الأستاذ أنور هل النقابة هي اختارت هذه العقود نفسها بهذا السير؟ هل اطلعت النقابة على هذه العقود؟
0: طيب دقيقة طالما انه سؤال محوري مهم جدا استاذ سنه في كلمه.
3: شوف انا بقول لك النقابه مطلعه على كل شيء لانها عضو في لجنه في السلطه المحليه وانا بضيف له حاجه جديده يعني بضيف له بند كيف تدخلت في النقابه في العقد. كان في بند يقول ايش؟ يقول على المتعاقد اذا غاب عن العمل باسبوع بشكل متصل او بشكل منفصل 21 يوم يتم الاستغناء عنه. تمام هذا في العقد قبل ذي العقد.
0: العقد الاول
3: يعني. العقد الاول فجاه في مستشارين أفادوا للنقابة أنه ابعدوا 21 يوم وخلوا الأسبوع وكان ضرر أكثر على المتعاقد.
0: طبعاً يعني في
3: طبعاً في مستشارين كان هدفهم ما نذاري يعني زي ما الأخ اللي كان يعمل أحمد برحمن أنه يعني هل راضين عن العمل بنفس الآلية بنفس الآلية في ناس تريد الضرر بناس معينة ثانية. طيب. فقالوا لهم ابعدوا 21 يوم خلوا الأسبوع.
0: تفضل يا سيدي.
1: يعني هذا العقد موجود الآن هل هذا وافقت عليه النقابة وطلعت عليه؟
3: طلعت عليه.
0: سمعت الكلام يا سيدنا
3: شافته
0: يقول لك طلعت عليه النقابة
3: بعدين موافقة عنه مش موافقة هذا راجع لها انه ما طلعت عليه.
0: شكرا لك اخي استاذ احمد لك تعليق تفضل ما اعرفش يعني دقيقتين ثلاث دقائق.
2: شكرا جزيلا نحن طبعا مع نهاية هذا البرنامج
0: كان المفروض انه نصبر اكثر لكن خلاص هذا ديدا البرنامج
2: الحمد لله الحمد لله شكرا لكم وحي الاخوة المستمعين والمتصلين ونقول دائما ان التعليم قضية مجتمعية.
0: نعم.
2: اتمنى من الاخوة في مكتب الوزارة في السلطة المحلية بالمديرية بالمحافظة بالاخوة في المجتمع ابناء المكلة ان يكونوا سند دائما للتعليم وهذا حقيقة ملمسة دائما. فقط نحن الان في هذه الإشكالية اتمنى تكاتف الجهود ونقف دائما الى جانب المعلم ونعمل هناك على الحلول الإيجابية تجاه هذه المرحلة بالذات.
0: طيب يعني اول وقت خلاص سرقنا هذا الاتصال بنجور خاطره. الو السلام عليكم. تفضل يا اخي ما في الا دقيقه واحد تفضل من معي. تفضل دقيقه الله يحفظك برامي تعالى كان كلام خاطرك تفضل.
1: من جغرافيا
0: من
1: جغرافيا نحن في ليش حد فوق.
0: طيب بإذن الله سأعرض بإذن الله
1: جغرافيا
0: يقول حذفت من منهج
1: هذا صح هو
0: شو حذفت سيد أحمد؟ لا معلومة مغلوطة يقول ما حذفت الأخوان ما حذفت الجغرافيا موجودة الله يحفظك
1: موجود كله كامل
0: بالبعد حب هذا الزهور وكيه. اسمع
3: السادة أنا برد عليك ما فيش حذف الحذف وإذا في حذف يتم للثالثة ثانوية. أما بالنسبة للفصول من 1 إلى 12 نفس المناهج والأمور طيبة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أي حذف يتم في مناهج الثالث ثانوي عند امتحانات الشهادة وتحذف مواضيع.
0: شكرا الله يحفظك.
3: شكرا
0: طبعا عزيزي المستمع عزيزي المستمع يعني قبل أن أنهي هذه الحلقة حقيقة يعني أصبح الطالب وولي الأمر هو الضحية الوحيد بين منطقة سندان التعنت. يعني الآن وضحت أنا حقيقة أشكر حضور الأستاذ أنور عبد الدايم والأستاذ أحمد بن رحمن، يعني حتى أنا كنت معلومات لم تكن لدي، أسمع من الشارع وأبحث في هذا الموضوع، لكن حقيقة بانت أنه هناك في شرخ موجود بين النقابة وبين السلطة المحلية، وصارت الوسيط بينه التربية والتعليم. فأتمنى بإذن الله، وكنت أتمنى أن تطول هذه الحلقة لسبب اتصالات كثيرة، لكن مداخلتنا مع الأستاذ عبدالله الخنبشي رئيس نقابة المعلمين كانت أخذت كثير من الـ وهذا من حقه. فلا يسعني في الأخير، لا أتمنى بإذن الله أن تحل هذه المشكلة ولا تطول الضحية الطالب وولاء الأمور. أشكر كل القائمين والساعين على حل هذه المشكلة. نحن في إذاعة المكلة إن اضطر الأمر إلى أن نحن نعقد حلقة أخرى على استعداد، وأن إذاعة التربية أيضا رحبوا بهذه الفكرة الأستاذ أحمد الرحمن والأستاذ أنور. وأشكر العزيز أمين بعباد الذي فعلا أول ما اتصلت عليه مباشرة لبى بأنه ستكون الحلقة على هو مباشرة. في الأخير لا يسعني إلا توجه بشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى، ثم للأستاذ أنور عبد الدايم رئيس شعبة التعليم العام مكتب وزارة التعليم على رحاب صدره، وأيضا الأستاذ أحمد بن رحمن الذي فعلا أنا قد يكون يعني شوية كنت منفعل في طرح الأسئلة عليه وهذا، وأشكره أيضا على رحاب صدره. شكرا للأستاذ عبدالله الخنبشي رئيس نقابة المعلمين، والذي أتمنى بإذن الله وأشكره على فعلا على رحاب صدره وسعة صدره لتقبل اتصالاتي. وشكر الموصول للعزيز المخري أسامة عمر جابر والعزيزة مادلين باكود من إدارة الإعلام جديد تحية.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نقدم لحضرتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعنوان. وكيل حضرموت لشؤون الفنية يتفقد أضرار حقل مياه الشروج ويوجه بتسريع استعادة الخدمة. الوكيل بعلوي يترأس اجتماعا لمناقشة ترتيبات واحتياجات مركز إيواء النازحين المؤقت بالمكلا. الوكيل بربع يطلع على نتائج نزول الوحدة التنفيذية وحصر احتياجات النازحين بمديرية العبر. من الإجهاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. تفقد وكيل حضرموت لشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري ومعه المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس حسام غيثان أمس حقل مياه الشروج للاطلاع ميدانيا على الأضرار التي لحقت بالحقل وخطوط نقل المياه جراء السيول، ومتابعة أعمال الصيانة والمعالجات الفنية الجارية لإعادته إلى الخدمة. واطلع الوكيل على حجم الأضرار ومستوى الإنجاز في أعمال الإصلاح والربط التي تنفذها الفرق الفنية التابعة للمؤسسة، والجهود المبذولة لاستعادة الجاهزية التشغيلية للحقل ومعالجة تداعيات السيول. ووجه الوكيل الكثير بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة أعمال الصيانة والربط واستكمال المعالجات الفنية اللازمة وتسخير الإمكانات المتاحة بما يضمن إعادة الحقل إلى الخدمة في أسرع وقت، والحد من آثار الانقطاع واستعادة تموينات المياه للمناطق المتأثرة. كما وجه بإعداد ورفع مصفوفة بالاحتياجات الضرورية والمعالجات الوقائية لتفادي تكرار مثل هذه الأضرار مستقبلا. من جانبه أكد المدير العام للمؤسسة استمرار الفرق الفنية في العمل الميداني منذ وقوع الأضرار، مشيرا إلى أن المؤسسة تسخر إمكاناتها للتعامل مع تداعيات السيول والأمطار وإعادة الخدمة تدريجيا إلى وضعها الطبيعي، مثمنا جهود الكوادر والفرق الفنية العاملة في الميدان. ترأس وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة الترتيبات الفنية واللوجستية والاحتياجات الأساسية الخاصة بمركز الإيواء المؤقت للنازحين في منطقة شرج بن طالب الواقعة بالمدخل الغربي لمدينة المكلا. وضم الاجتماع المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر، ونائب مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور علي باجو، ومن

الاستجابة السريعة لمختلف الحالات الطارئة وتوفير الخدمات الصحية والإغاثية اللازمة للمستفيدين. وشدد الوكيل بعلوي خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود ومضاعفة وتيرة العمل وتذليل كافة التحديات الميدانية، مؤكدا ضرورة تعزيز مستوى التنسيق المستمر والشراكة الفاعلة بين السلطة المحلية والوحدة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية لضمان استكمال التدخلات الفنية واللوجستية على أكمل وجه ووفق أعلى معايير الاستجابة الإنسانية وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعة الأربعاء على نتائج النزول الميداني الذي نفذته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمديرية الوادي والصحراء إلى مديرية العبر وحصر الاحتياجات وتنظيم أوضاع النازحين. وخلال اللقاء استمع الوكيل إلى تقرير لمدير الوحدة التنفيذية يزيد الجابري حول نتائج الزيارة وما تم التوصل إليه بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية العبر، وفي مقدمتها الاتفاق على استحداث مخيم جديد بصورة عاجلة تحسبا لموجة نزوح متوقعة في ظل التطورات والأحداث المتسارعة. كما استعرض التقرير أبرز الاحتياجات التي تعاني منها المؤسسات والمرافق الخدمية في مديرية العبر والتي تقدم خدماتها للمجتمع المحلي والنازحين في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها السلطة المحلية والمجتمع وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الخدمات الأساسية. وتناول اللقاء التدخلات الإنسانية العاجلة التي يعتزم عدد من المانحين تنفيذها وفي مقدمتهم ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ومؤسسة نهدة التنموية بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية وتهيئة متطلبات الإيواء واستقبال النازحين. وشدد اللقاء على أهمية رفع الجاهزية أو مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطة المحلية والمنظمات الإنسانية لضمان استجابة منظمة وسريعة للاحتياجات الإنسانية وحماية النازحين وتوفير الظروف الملائمة لاستقرارهم. الخبر الأخير في هذه النشرة: نفذ مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت عبر إدارة الرقابة والتفتيش حملة ميدانية رقابية استهدفت عددا من المنشآت والمرافق السياحية بمديرية الشحر في إطار جهود المكتب الرامية إلى تعزيز الرقابة على مستوى الخدمات السياحية وفرض الالتزام بالاشتراطات والمعايير واللوائح المنظمة للعمل السياحي بالمديرية. وشملت الحملة نزولات ميدانية إلى عدد من المنشآت الفندقية والصالات وقاعات الأفراح والمسابح والاستراحات ووكالات السفر والسياحة، حيث قام فريق الرقابة والتفتيش بمعاينة أوضاع المنشآت والتحقق من مدى استيفائها للاشتراطات والمعايير المعتمدة ومزاولتها لأنشطتها وفق الأطر القانونية المنظمة. وأسفرت أعمال النزول الميداني عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بعدم استيفاء بعض المنشآت للاشتراطات والمعايير المعتمدة، حيث تم حصر المخالفات وتوثيقها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة وفقا للأنظمة واللوائح النافذة. وأكد المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي صالح باشادي أن المكتب سيواصل أداء دوره الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، مشددا على ضرورة تقيد كافة المنشآت السياحية بالاشتراطات والضوابط المعتمدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار. وأشار باشادي بحضور مدير إدارة المنشآت السياحي بالمحافظة الأستاذ أكتم عبدالله الكثيري والأستاذ نادر الطفي مدير مكتب السياحة بالمديرية إلى أن الحملات الرقابية تأتي ضمن خطة المكتب لتنظيم النشاط السياحي وتعزيز الانضباط في القطاع والارتقاء بمستوى جودة الخدمات بما يسهم في توفير بيئة سياحية ملائمة وآمنة ويحافظ على سمعة القطاع السياحي في حضرموت.
بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير

0: لأبرز ما جاء فيها من عناوين. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يتفقد أضرار حقل مياه الشروج ويوجه بتسريع استعادة الخدمة. الوكيل بعلو يترأس اجتماعا لمناقشة الترتيبات واحتياجات مركز إيواء النازحين المؤقت بالمكلا. الوكيل بربع يطلع على نتائج نزول الوحدة التنفيذية وحصر احتياجات النازحين بمديرية العبر. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر، ومن محررها الزميل سالم محروس، ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الحكيم هزاع. نشكركم على حسن الاستقاء والمتابعة، في أمان الله.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
0: أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في 25 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج الأمن والحياة. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع عبد الرحمن الحداد في أغنية الحب أصل ووفاء. نتمنى لكم استماع طيب.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة أحبتي نتناول المسؤولية الجماعية في تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز تماسك المجتمع في مواجهة الأخطار والتحديات التي تفرضها ممارسات ميليشيات الحوثي وحماية أمن اليمنيين واستقرارهم وقيم مجتمعهم.

تخمد نيرانه الغضب فيه الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه الغضب فيه فتخرس أصواته الصيحة

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يمر بلدنا بتحديات سياسية وأمنية واقتصادية تبرز أهمية المسؤولية الجمعية لكافة مكونات المجتمع وهيئاته ومؤسساته الرسمية والأهلية بوصفها أحد أهم عناصر تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الأخطار والمؤامرات التي تستهدف أمنه واستقراره ووحدته الوطنية. فالجبهة الداخلية لا تحمى بالقوة العسكرية والأجهزة الأمنية وحدها فحسب، بل تحتاج إلى مجتمع واع يدرك حجم المخاطر المحيطة به ويعرف أن الكلمة التي ينشرها والمعلومة التي يتداولها والموقف الذي يتخذه يمكن أن يكون جزءا من حماية الوطن أو منفذا قد يستغله المتربصون للإضرار بأمنه واستقراره. إن ميليشيات الحوثي لا تعتمد في مواجهتها على السلاح وحده، بل تستخدم أيضا أدوات الحرب النفسية والشائعات وتزييف الحقائق ومحاولات بث الفرقة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وبين أبناء المجتمع أنفسهم. وهنا تتجلى المسؤولية الجمعية حين يصبح كل مواطن شريكا في مواجهة الشائعة وفي التحقق من المعلومات قبل نشرها وفي رفض الخطابات التي تدعو إلى الكراهية والانقسام. فالمسؤولية المجتمعية تعني أن يدرك الجميع أن أمن الوطن مسؤولية مشتركة، فالأسرة مسؤولة عن تنشئة أبنائها على الوعي والانتماء الوطني، والمدرسة والجامعة مطالبتان بتعزيز ثقافة المسؤولية واحترام مؤسسات الدولة، والمسجد والمنبر الثقافي والإعلام مطالب بأداء دوره في نشر الوعي ومواجهة الأفكار الهدامة. كما تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في تقديم المعلومات الدقيقة وعدم الانجرار خلف الشائعات أو الحملات التي تخدم أجندات الخصوم. ومع الأحداث التي تشهدها بلادنا اليوم، فالجميع مطالبون بأن يكونوا شركاء إيجابيين في حماية مجتمعهم من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو ممارسات تهدد الأمن العام، والابتعاد عن نشر المعلومات غير الموثوقة وعدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تتحول إلى منصات لترويج الإشاعات وإثارة الفتن. وتزداد أهمية هذه المسؤولية في مواجهة الأخطار المرتبطة بتهريب الأسلحة والمخدرات وتمويل الأنشطة التي تهدد أمن الوطن. فمواجهة هذه المخاطر ليست مسؤولية الأجهزة المختصة وحدها، بل هي مسؤولية وشراكة مجتمعية متكاملة. يدرك أن التهاون مع هذه الظواهر قد يفتح أبوابا واسعة أمام الجريمة والفوضى، ويمنح ميليشيات الحوثية الباغية فرصا جديدة لتهديد أمن المواطنين. إن قوة أي جبهة داخلية تبدأ من وحدة المجتمع ومن قدرته على تجاوز الخلافات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. فحين تتوحد الجهود تتضافر أدوار المواطن والإعلام والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية، يصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وأقل قابلية للاختراق والاستغلال.

إلى أبطال وزارة الداخلية، أنتم رجال الأمن الأوفياء، أنتم الأبطال الذين يقاومون ويضحون من أجل وطن آمن ومستقر. المجد لكم وللشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل هذا الوطن. سيروا على درب الشرف والنضال، فأنتم رمز القوة والانتصار ورمز الأمن والأمان.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن تحصين الجبهة الداخلية يتطلب خطابا وطنيا مسؤولا يعترف بالمشكلات ولا يتجاهلها، لكنه في الوقت نفسه لا يسمح بتحويل معاناة المواطنين إلى أداة لبث اليأس والإحباط. فالمشكلات الاقتصادية والخدمية تحتاج إلى معالجة وحلول، لكنها تحتاج أيضا إلى وعي يحول دون استغلالها من قبل القوى التي تسعى إلى تأجيج الغضب وتحويله إلى فوضى. وفي هذه المرحلة فإن المسؤولية الجمعية تفرض على الجميع أن يكونوا أكثر وعيا بما يحاك ضد وطنه، وأكثر حرصا على حماية المكتسبات الوطنية ودعم مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بين المواطن ومحيطه المجتمعي. فالوطن لا يحميه طرف واحد، ولا تستطيع مؤسسة واحدة أن تواجه جميع الأخطار بمفردها، إنما تتحقق الحماية الحقيقية عندما يشعر كل فرد بأنه مسؤول وأن له دورا في حماية أمن المجتمع وصون استقراره والحفاظ على وحدته. فتحسين الجبهة الداخلية يبدأ بالوحدة والتماسك وإعادة الثقة بين أفراد المجتمع، ويستمر بالمسؤولية. وكل كلمة مسؤولة وكل موقف وطني وكل معلومة يتم التحقق منها قبل نشرها وكل تعاون مع مؤسسات الدولة يمثل لبنة قوية في جدار الحماية الوطنية. وفي مواجهة الميليشيات الحوثية تبقى المسؤولية المجتمعية خط الدفاع الأول، ويبقى الوعي سلاحا لا يقل أهمية عن أي سلاح آخر. فمجتمع واع ومتماسك ومسؤول هو مجتمع أكثر قدرة على مواجهة مخططات الفوضى والانتصار لإرادته الوطنية. إن ميليشيات الحوثي تراهن على إنهاك المجتمع وإغراقه في الخلافات ونشر الفتن لتفكيك المجتمع ليسهل تمرير أفكارهم الخبيثة، لكن الوعي والوحدة والتكاتف وتماسك المجتمع قادر على إسقاط هذه الرهانات. فحين يدرك المواطن أن الخلافات يمكن أن تتحول إلى ثغرات ينفذ منها الخطر، فيصبح أكثر حرصا على التفاهم وتماسك الجبهة الداخلية، وأكثر رفضا لكل خطاب يسعى إلى زرع الفتنة أو التحريض أو الكراهية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن مواجهة مشروع ميليشيات الحوثي يجب أن يبدأ من رفض نشر الشائعات أو الوقوع في الاستقطاب أو الانجراح خلف خطاب الكراهية والمناطق والمذهبية، وأن مستقبل

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن مواجهة مشروع ميليشيات الحوثي يجب أن يبدأ من رفض نشر الشائعات أو الوقوع في الاستقطاب أو الانجراح خلف خطاب الكراهية والمناطق والمذهبية، وأن مستقبل

0: حراسا أمناء للمكتسبات والثوابت الوطنية وأمن واستقرار المواطنين.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن ميليشيات الحوثي لا تخوض مواجهة عسكرية فحسب، بل تسعى إلى إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤيتها وتوظيف الدين في خدمة مشروعها السياسي والسلالي، وتقديم أفكار دخيلة على روح المجتمع اليمني وتاريخه، بما يهدد قيم التعايش والمواطنة والمساواة. فإن مواجهة هذه الأفكار التي تبثها الميليشيات الحوثية يجب أن تلقى فلترة من كل فئات المجتمع، فولي أمر الأسرة يراقب ما يصل إلى أبنائه من أفكار ومحتوى، والمعلم الذي يربي جيلا يعرف معنى الوطن والمواطنة، والإعلام يميز بين الخبر والشائعة وبين المعلومة والتضليل. فالميليشيات الحوثي لا تستفيد من السلاح وحده، بل تستفيد أيضا من الشائعة ومن الخلاف ومن الانقسام ومن اليأس، ومن تعاد مؤسسة دولة، وأن يعيش كل مواطن في أمن وكرامة ومواطنة متساوية. ولا يمكن أن نغفل الإعلام، فالمعركة تحتاج إلى إعلام مهني ومسؤول يضع الحقيقة في مواجهة التضليل، ويكشف محاولات صناعة الانتصارات الوهمية، ويمنع تحويل المنصات الإعلامية إلى ساحات لنشر الفتنة والتحريض. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الانقسام الداخلي هو الوقود الذي تستفيد منه الميليشيات الحوثية، وأن تماسك المجتمع هو الحصن الذي يصعب اختراقه. إن مواجهة ميليشيات الحوثي تعد معركة كل اليمنيين من أجل حقهم في الحصول على دولة تحميهم، ومجتمع يحفظ قيمهم، ومستقبل لا تتحكم فيه ميليشيات تتحكم بالسلاح أو تفرض رؤيتها على بقية أبناء الوطن. فالبلد يحتاج إلى وحدة الصف، ولا يحتاج إلى المزيد من التحريض، وإنما إلى الوعي، ولا يحتاج إلى مشاريع تبنى على السلاح، وإنما إلى دولة يحتكم فيها الجميع إلى القانون. إن حماية اليمن مسؤولية الجميع، وحماية المجتمع من التطرف والاستقطاب مسؤولية الجميع. بلادي وحيك بلدك لمين.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة، الأمن والحياة، برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.
2: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار عليه أي رجع عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون.

0: قالها ثلاثا رواه مسلم. والمتنطعون هم المبالغون في الأمور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا

إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في السادسة أنتم على موعد مع برنامج مسامع ثقافية من إعداد خالد القحوم وتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع فرقة النخبة للإنشاد في من مثل أحمد ومن ثم محمد الكحلاوي في أمة القرآن. نتمنى لكم استماع طيبة.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مسامع ثقافية. المسمع الأول، حديث الثقافة.

مناشدة لوضع الحلول العاجلة لظاهرة عزوف طلاب وطالبات ثانوية عن الالتحاق بكليتي التربية والعلوم. تشهد كليتا التربية والعلوم بجامعة حضرموت خلال السنوات القليلة الماضية عزوفا لطلاب وطالبات ثانوية في الساحل والوادي الحضرمي عن الالتحاق بكليتي التربية والعلوم في جامعة حضرموت، وقد ازداد هذا العزوف وأصبح ظاهرة لافتة للانتباه وتشكل خطرا على المنظومة التربوية والتعليمية في حضرموت ساحلا وواديا، وتسبب بالتالي في ضعف مخرجات النظام التربوي والتعليمي.

ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وجامعة حضرموت وسيئون ومكاتب التربية في حضرموت ساحلا وواديا إلى التحرك سريعا لإيجاد الحلول والمعالجات العاجلة لظاهرة عزوف الطلاب وطالبات الثانوية العامة في حضرموت عن الالتحاق بكليتي التربية والعلوم في جامعة حضرموت. المسمع الثاني. مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالشحر يستقبل قافلة الرحالة الدجيل عقب جولة تراثية في مديريات الساحل والوادي.

استقبل مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية الشحر هذا الأسبوع قافلة الرحالة التراثية بقيادة الرحالة الدقيل ومرافقيه عقب إنهائهم رحلة استكشافية وتوثيقية جابت عددا من مديريات ساحل ووادي حضرموت. وكان في مقدمة المستقبلين رئيس مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية الشحر الشيخ صالح حسين السعدي وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء وجمع غفير من المواطنين الذين احتفوا بوصول القافلة أمام سدة العيدروس التاريخية. وقطع المشاركون في القافلة مسافات طويلة عبر الطرقات والمعابر التي كان يسلكها الآباء والأجداد قديما لنقل البضائع والتجارة عبر قوافل الإبل بين الساحل والوادي الحضرمي.

ضمن دورة الشاعر الكبير محمد محفوظ سكران الكالف، ينظم نادي الشحر الأدبي فعاليته الأدبية الثقافية القادمة بعنوان تاريخ المدائح النبوية عبر العصور، وهي من إعداد أديب بن عبد الله بن الشيخ أبو بكر. يقدم هذه الفعالية الأديبان محمد سالم بن داود وسالمين سعيد بن قع. وستقام الفعالية المذكورة بمقر النادي يوم الجمعة عند الساعة 4:30 عصرا، ويقع مقر نادي الشحر الأدبي مقابل مسجد عمر بن الخطاب بشارع براع السدة، المؤدي إلى متحف وجولة المحضار.

المسمع الرابع ضمن فعاليات منتدى عميد الوفاء الثقافي، الأستاذ خالد القحوم يبدع ويشرق في محاضرته عن الفنان الكبير كرامة مرسال.

ضمن فعاليات منتدى عميد الوفاء الثقافي النصف شهرية والتي ينظمها مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، نظم المركز محاضرة خاصة عن المسيرة الشخصية والفنية الغنائية والموسيقية للفنان الشعبي الكبير كرامة سعيد مرسال رحمه الله. وقدم هذه المحاضرة الأستاذ خالد أحمد القحوم، وقد احتوت على 4 محاور، وكان المحور الأول بعنوان مرسال فارس الأغنية الوطنية بدون منازع. وشهدة الفنان محمد مرسد ناجي لمرسال في هذا الجانب، وتضمن المحور الثاني الأداء الراقي للفنان مرسال لأغنياته الجميلة. أما المحور الثالث فقد خصص للحديث عن تميز وتفرد مرسال في وضع الألحان المناسبة لبعض أغنياته. وتضمن المحور الرابع الحديث عن تميز مرسال بحضوره على خشبة الغناء وتفاعله مع الجمهور. وقد أبدع وأشرق الأستاذ خالد أحمد القحوم في تقديم المحاضرة التي نالت استحسان وإعجاب الحضور، وقد أثريت المحاضرة بتقديم العديد من المداخلات والنقاشات، كما أبدع في تقديم المحاضرة الأستاذ صالح حسين الفردي.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، نصل الآن إلى فقرة حصاد المطابع. وأول إصدارات حصاد المطابع لهذا الأسبوع كتاب النظام السياسي عند قبيلة عربية من حضرموت، وهذا الكتاب من تأليف الكاتب جون هارغلي وترجمة المترجم رائد بن يسلم البدر. أما الإصدار الثاني كتاب الشافعي حياته وعصره آرائه وفقه، وهذا الكتاب من تأليف الإمام محمد أبو زهرة. أما الإصدار الثالث لهذا الأسبوع كتاب أوراق في تاريخ بروم، وهذا الكتاب من تأليف طارق سالم الموسطي، والكتاب من إصدارات مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالمكلا. أما الإصدار الرابع فهو كتاب الإنسان الأول في حضرموت، والكتاب من تأليف الدكتور حسين أبو بكر العيدروس، ويصف هذا الكتاب كل ما يتعلق بحياة الإنسان الأول في حضرموت منذ العصر الحجري القديم، ويذكر المواقع التي عاش فيها مراحل العصور الحجرية ثم عصور المعادن في الألف الثانية قبل الميلاد. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، وهكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. هذه تحيات خالد سعيد مدرك من الإعداد، عبد الله عيد حسين من الإخراج، ماتلينا باكود من التقديم. إلى اللقاء.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

0: يشوفه يضحك.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات وسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. تفقد وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري ومعه المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس حسام غيثان أمس بحقل مياه الشروج للاطلاع ميدانيا على الأضرار التي لحقت بالحقل وخطوط نقل المياه جراء السيول ومتابعة أعمال الصيانة والمعالجات الفنية الجارية لإعادته إلى الخدمة. ترأس وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة الترتيبات الفنية واللوجستية والاحتياجات الأساسية الخاصة بمركز الإيواء المؤقت للنازحين في منطقة الشرج بن طالب الواقعة بالمدخل الغربي لمدينة المكلا. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان بربع على نتائج النزول الميداني الذي نفذته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمديرية الوادي والصحراء إلى مديرية العبر وحصر الاحتياجات وتنظيم أوضاع النازحين. وأخيرا نفذ مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت عبر إدارة الرقابة والتفتيش حملة ميدانية رقابية استهدفت عددا من المنشآت والمرافق السياحية بمديرية الشحر في إطار جهود المكتب الرامية لتعزيز الرقابة على مستوى الخدمات السياحية وفرض الالتزام بالاشتراطات والمعايير واللوائح المنظمة للعمل السياحي بالمديرية. مستمعينا الكرام، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 للميلاد، خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. نصت وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ عبد القادر حسن الجفري ومتيسر لهم سورة المعارج.

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون

فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون.

0: توعدون. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الأعزاء، وصلنا وياكم إلى ختام بثنا ورسالنا لهذا اليوم الأحد العشرين من سبتمبر 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحيات طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم، على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 7 إلى حين هدمتم في حفظ الله ورعايته. وهنا المكلا صوت حضرموت.